0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

كانت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاء.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت قلت لها بطلت

في الهم قلت لها راح اللي راح مليتيلي قلبي جراح قلت لها راح اللي راح مليتيلي قلبي جراح قلت لها من هالاخبار اللي تمنها ميت

تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت. قلت لها بطلت خليني بالبيت.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح لكل الشغل.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

لها ضحكة يا ويلي بلون الصغر لما الورد بيملى شفايفه قمر ضحكة لها بالودن ابتسامة القدر فوق خدود

0: Đã tẩy biển.
1: بدون أن مثل شريط الكاسيت أول شيء يعني
0: يا بصير مش نورمال
1: في فرق لأنه الكاسيت أبطأ.

0: ناخدها مره احسن.
1: ايه
2: مثل العادة؟
1: ايه منيح. لا مو
2: عندك. طب خلينا نحط طاولة صغيرة هون بتعمل.
1: لا خلص انا مش كلها لانه في اشي بعمل
0: لها.

0: 뭐 메시지?
1: 야, 나, 글로 먼저. 나 하다, 엄마.
0: 예.
1: 야, 예.
0: 야. 시인아.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
4: هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس، الأحد 3 مايو أيار، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. صباح الخير فراس.
1: صباح الخير شيرين، صباح الخير لكل المستمعين.
0: كيف أوضاعك اليوم؟
1: أنا منيح، الطقس منيح، بدي تبرد.
0: لا بدأ تقلب،
1: بدأ تقلب بشهر
0: بعد الظهر.
1: بيانا عايشين على مزاج ترامب، يوم بده حرب مش عارفين نخطط اشي، يعني لا رجعة مدارس ولا زي البشر. بس بتعرف امبارح كان في يعني تصعيد نوعا ما بالحديث، بس احنا نتفائل بالخير دائما بين التهديد وبين، يعني انت سمعتين امبارح شو بقول؟
0: طبعا
1: اذا بتصرفوش حلو، if they misbehave،
0: فكر حاله بصف اول، صف
1: يعني هاي الفوقية والتعامل مع الموضوع والتعامل مع العالم وكأنه انا بقدر. تعرف هاي شغلة انه حك انهم لم يدفعوا ثمن كفاية للي عملوه،
0: لأفعالهم في العالم،
1: على اساس هو شخص دافع ثمن كفاية لأفعاله. ما انت بتعرف، ما انت مشلط زي ما بحكوها بالعامية. طيب الى العناوين. ترامب يعود إلى تهديد إيران مجدداً بالحرب بعد الإطلاع على المقترحات التي قدمتها طهران للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
0: اللجنة القطرية للرؤساء تمهل الأحزاب العربية شهرا واحدا لتشكيل القائمة المشتركة في ظل استمرار الركود في المفاوضات.
1: ووتيرة متصاعدة لجرائم القتل في المجتمع العربي وسط دعوات للتظاهر بشكل فردي وجماعي ضد تقاعس الحكومة والشرطة. إذن المستمعون والمستمعات، هذه أبرز العناوين بكل ما يتعلق في هذا الموضوع. إذن الولايات المتحدة وإيران، يعني المنطقة على، يعني على، خلينا نقول يعني سيكون هنالك قرار شيرين في الأيام المقبلة،
0: واضح
1: ربما اليوم،
0: مصيرية هذه الأيام
1: بالفعل. التوجه بحسب التصريحات هو ربما إلى تصعيد المحتمل العسكري، ضربة محدودة، ولكن ضربة المحدودة، شفنا الضربة المحدودة التي استمرت أكثر من 40
0: كيف
1: يوما،
0: كيف تبدأ ولا نعرف،
1: لا نعرف، خاصة وأنه الإيران توعد بالرد على الدول العربية. شغلتين بس قبل، أنا بعرف مستعجلة. شغلتين بس، القضية هي المعضلة الآن بحسب التحليلات أنه الولايات المتحدة إذا أقدمت على ضربة هل سيخدم أهدافها أم لا؟ في حال هي بدها عمليا قضية بدها تفتح هرمز وبدها تنزل أسعار النفط، هذا الهدف الأساسي
0: الأولي،
1: قضية النووي بعدين قضية النووي. الآن في حال ضرب إيران مرة أخرى سيستمر إغلاق هذا المضيق بكل ثمن، إيران ستعمل إلا إذا أنزل بريا، ولن يفعلوا هذا.
0: صحيح.
1: القضية أسعار النفط سترتفع، خاصة أنه سيكون هنالك ضربات لدول الخليج، ما سيرفع وسيضرب إنتاج النفط وسيقلل تصديره. وقضية النووي إذا كانوا الجماعة عندين شوي دي عنده أكثر بكل ما هذا يتعلق، فهنالك من يرى بأن حتى التصعيد المحدود سيعقد
0: الأمور، لن يأتي بأي ولا فائدة
1: بس هو حكاها أنه ما دفعوش ثمن، فيتحول القضية إلى انتقامية أكثر من كونها استراتيجية واضحة تقود الإدارة الأمريكية.
0: طيب الآن إلى أبرز الأخبار الواردة في الساعات الأخيرة. الخبر الأول فراس، قبل أن نصل إلى إيران وترامب.

0: قص المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت الذي يعقد جلسة مساء اليوم لبحث تطورات الملف الإيراني والحرب على لبنان والأوضاع في قطاع غزة. وفق مصادر مطلعة سيقدم للوزراء تقدم تقديرات أمنية شاملة في ظل استعداد إسرائيلي لاستئناف الحرب على إيران وتوسيع العمليات في لبنان وفي حال طبعا في حال انهارت المفاوضات. فراس كان في حديث أصلا إنه هذا الاجتماع سيخصص لاحتمال أو دراسة احتمال استئناف الحرب في غزة، خاصة إنه إسرائيل تصف ما يجري بأنه انتهاكات أيضا لوقف إطلاق النار من جانب حماس، وهذه المسألة يجب يعني التركيز عليها. ربما الأيام المقبلة ستحمل مزيد من التطورات في سياق
1: هذا هو البرنامج. عمليا لا يوجد أي حل ولا على إجابة، فبالتالي إسرائيل لا تحمل ولا أي حل. تكتيكيا بكل ما يتعلق في لبنان لم تحسب هذا الموضوع، في كل ما يتعلق في غزة خرجت من غزة لم تسيطر، والإدارة الأمريكية طبعا منهكة، يعني لا تعرف أيضا كيف تدير نفسها في هذه الملفات.
0: يغلقون مركز التنسيق أيضا،
1: أغلقوا مركز التنسيق، تركوا الموضوع مرة أخرى إلى إسرائيل. إسرائيل لا تملك حلا، الوسطاء أضعف مما كانوا عليه في السابق، التركيز على قضية غزة، غزة ستعود إلى العناوين على ما يبدو، وهذا متعلق في نهاية الحرب في إيران إذا كان هنالك. يعني عمليا نتنياهو يريد حسم هذه الملفات قبل الانتخابات المقبلة في حال يعني كان هنالك تطورات، ونقولها بتقديرات ما لم يحسم على مدار 3 سنوات لن يحسم في شهر أو 2.
0: 6 أشهر صحيح.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصة The Truth Social أنه سيدرس قريبا المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب، مشككا في إمكانية قبوله، معتبرا أن طهران لم تعد تعرف من يقودها وفق تعبيره.
2: They don't know who their leader is because their leader is gone. Their leader, that their former leader, Khamenei. But we'll see. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah, I'd like to eliminate. Yeah, I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate.
1: وفي تصريحات سابقة قال أنه لا يستبعد احتمال استئناف الضربات ضد إيران، قائلا إن ذلك قد يحدث فعلا.
0: قبل ذلك أعلنت إيران تقديم مقترح لإنهاء الحرب يتضمن 14 نقطة، مؤكدة أنها جاءت ردا على مقترح أمريكي مكون من 9 بنود. وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن رد طهران تضمن الخطوط العريضة لإنهاء الحرب، تشمل ما سماها خطوط إيران الحمراء، وتشمل البنود ضمان إنهاء الحرب وانسحاب القوات الأمريكية ورفع الحصار البحري، الإفراج عن الأصول المحتجزة ودفع التعويضات، رفع العقوبات، إنهاء الحرب بما فيه في لبنان وسائر الجبهات، وآلية لإدارة مضيق هرمز.
1: وذكرت وول ستريت جورنال أن المقترح الإيراني يتضمن بحث الملف النووي أيضا مقابل تخفيف العقوبات والحصار. وأفادت المصادر بأن إيران أبدت استعداداتها لعقد محادثات في باكستان مطلع الأسبوع المقبل. فيما قال نائب رئيس البرلمان الإيراني إن مشروع قانون جديد قيد الإعداد لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز يتضمن منع عبور السفن الإسرائيلية وفرض شروط على السفن الدول أخرى واشتراط الحصول على تصاريح مسبقة للعبور. طبعا كل هذه الأمور يعني قيد الجدل الآن، وهي ما تثير غضب أيضا الولايات المتحدة. يبدو واضحا أن لا من هذا الاقتراح ولا قبله يبدي الإيرانيون يعني مرونة. تراجعا أبدو مرونة على فكرة قبل الحرب أكثر بكثير مما نراه اليوم،
0: لأنه نتائج هذه الحرب فيها تشكيك بقدرات الطرف المقابل وفق الإيرانيين. طب في السياق ذاته طبعا الولايات المتحدة حذرت شركات الشحن البحري من احتمال تعرضها لعقوبات إذا دفعت أموالا لإيران مقابل تأمين عبور سفنها عبر مضيق هرمز. وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن العقوبات تشمل التحويلات النقدية والأصول الرقمية والمقايضات والمدفوعات العينية بما فيها التبرعات أو المدفوعات عبر السفارات الإيرانية، وفق ما نقلته الأسوشيتد بريس.
1: وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له تنفيذ سلسلة غارات جوية صادفت نحو 120 هدفا في لبنان نهاية الأسبوع. وأضاف الجيش إن قواته اعترضت صاروخا استهدف قواته، كما أشار إلى هجمات إضافية نفذها حزب الله بصواريخ ومسيرات سقطت قرب مواقع عسكرية إسرائيلية.
0: فراس كنا نتحدث عن الكابينيت في سياق قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي من جانبه أعلن قتل 3 مسلحين وإصابة 4، قال إنهم اجتازوا الخط الأصفر واقتربوا من القوات الإسرائيلية في القطاع بادعاء أنهم شكلوا تهديدا فوريا. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت أمس مناطق عدة خاضعة لسيطرتها شرقي قطاع غزة.
1: أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن ناشطين اثنين من أسطول المساعدات

0: المتجه إلى غزة والذين تم توقيفهما وصلا إلى إسرائيل وسيتم نقلهما للتحقيق. وكشفت الخارجية في بيان إن الناشطين هما سيف أبو كشك المشتبه بضلوعه في ارتباطات مع تنظيف مصنف كإرهابي بحسب ما تقول الخارجية، وتياكو أفيلا المشتبه بمشاركته في أنشطة غير قانونية وفق المصدر.
1: في الضفة الغربية أصيب 3 فلسطينيين جراء اعتداء نفذه مستوطنون على قرية جالود جنوب نابلس، وقالت الشرطة إنها اعتقلت 4 مستوطنين بالجرم المشهود عمليا، فيما أصدرت المحكمة أمرا بحظر النشر على تفاصيل التحقيق حتى 12 من أيار. وفي مدينة الخليل أصيب فلسطينيان بينهما مسنة في 70 من العمر على أثر اعتداء مماثل في منطقة جبل جالس شرق المدينة.
0: اجتمعت اللجنة السباعية التابعة للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية أمس في قرية الريني لبحث مساعي توحيد الأحزاب العربية وإمكانية إعادة تشكيل المشتركة، وأكدت اللجنة أهمية تعزيز الوحدة السياسية في مواجهة التحديات التي يشهدها المجتمع العربي.
1: شفت عيد ميلاد بن غفير مبارح؟
0: شفت الكعكي، صراحة ما صار ليش غير الكعكي، كعكي عليها مشنقة.
1: الكعكي جايبها تسيل كأنه بالصور شفت أنا كمان
0: زهد تسيل هذا اللي متامي إنه يعني المغني المحرض والمغني هذا لا ولا بحياتي. في إشي كان كثير بالاحتفال برأيي تركيكي من العرب وتعامل الوضع، أنا برأيي يعني بدول يعني عادية احتفال كهذا كعكي هذا لوزير يجب أن تعقد يعني جلسة للحكومة.
1: رئيس الحكومة اتصل عايد عليه أي جلسة طبعًا حكومة طبعًا. نص الوزراء كانوا طبعا بمن فيهم وزير الأمن، والحضور اللافت كان والمثير لكبار الضباط، قائد أو مفتش الشرطة العام أتاح للضباط في الشرطة حضور هذا الحفل عيد ميلاد بن غفير، وكان في طبعا هجوم سياسي على بن غفير وعلى كل هذا الأداء. رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان هاجم الخطوة ووصف مشاركة الضباط بالإهانة للجمهور في ظل تفشي الجريمة، بينما اعتبر رئيس تحالف بياحد نفتالي بنت أن تسييس الوظيفة العامة يستوجب الإقالة الفورية، فيما رد بن غفير بسخرية على الانتقادات كما هو معتاد.
0: طبعا 49 يعني لا هو 50 ولا هو 60
1: 50 يوبيل قالوا
0: اليوبيل مزبوط 50 سنة 50 سنة من العطاء من العطاء والتضحية. طيب إذن نظمت أمس مسيرة الأول من أيار في مدينة النصر بمشاركة المئات، ورفع المشاركون شعارات دعت لتعزيز حقوق العمال والتضامن بين الشعوب. في حديث لراديو الناس قال الأمين العام للحزب الشيوعي عادل عامر إن هدف هذه المظاهرة هو الحفاظ على الحريات والديمقراطية في ظل تعامل الحكومة.
2: وجهتنا دائما هي أمام شعبنا ومجتمعنا لما يعانيه من الإجرام والجريمة المنظمة، وكذلك ما يتعرض له من بسبب الحروب وبسبب القمع الذي جرى بالأمس في نادي أم الفحم عندما اقتحمت الشرطة بشكل إرهابي نادي الحزب وصادروا الإعلام الفلسطينية التي كانت مرفوعة لهذا. هذه التحديات الفاشية والحفاظ على الحيز من الحريات الديمقراطية هو واجبنا في هذه المظاهرة. هناك 880 ألف طفل في داخل إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر، 50% من هؤلاء الأطفال هم عرب، هم من أبناء شعبنا، من أبناء مجتمعنا، من أبناء قرانا ومدننا، ولهذا عندما نأتي لنفسر أيضا تفشي الجريمة المنظمة يجب أن ننظر إلى هؤلاء الأطفال.
0: وبدورها قالت النائب عن الجبهة العربية للتغيير عايدة توما إن العمال في البلاد يعانون من تمييز الحكومة مرتين.
3: في الوقت الذي يحرم فيه العمال من العمل ويحرم فيه من الأجر الموازي لتعبهم ولشقائهم كل الشهر، تربح الشركات الكبيرة في السنتين الأخيرتين 14% زيادة في الأرباح، وطبعا البنوك ترتفع بشكل كبير. هذا يدل أن هذه الحكومة لا تريد أن تحافظ على حقوق العمال، بل تحاول نهب حقوقهم بأكثر وسيلة ممكنة. عمالنا يعانون من مستويين من المعاناة، المعاناة الأولى بكونهم عمال في دولة تنتهش هذا النظام الرأسمالي المتوحش، وكونهم عرب في هذه الدولة العنصرية. عمالنا يتعرضون لحوادث العمل والدولة لا تريد أن تمارس مسؤولياتها في حماية العمال. يجب أن نتذكر في هذا اليوم حوالي 180 ألف عامل فلسطيني محرومين من العمل منذ بداية

0: إبادة، حرب الإبادة على غزة.
1: يصادف اليوم الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي أقرته الأمم المتحدة لتعزيز حرية التعبير وحماية الصحفيين حول العالم. وأكدت منظمة اليونسكو أن المناسبة تشكل فرصة لتقييم واقع الحريات الإعلامية في ظل تزايد التحديات والاعتداءات على الصحفيين. في السياق، أفادت تقارير صادرة عن لجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود بمقتل 262 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام الفلسطيني في قطاع غزة خلال الحرب، إلى جانب تسجيل حالات اعتقال واستهداف، فيما سجلت أيضا مقتل 27 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام في جنوب لبنان خلال تغطياتهم الميدانية منذ أكتوبر 23.
2: طيب، إذن يعني بهذا نأتي إلى ختام النشرة. خلينا نطلع لفاصل قصير، بعد نواصل معكم أهم ما ورد في الصحف، تحليلات ويعني الكثير من الملفات بانتظارنا. ابقوا معنا.

0: يلا على عزرائيلي متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي متعة لكل العائلة.
1: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
4: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
5: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
6: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
7: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
8: ترامب يعود إلى تهديد إيران مجدداً بالحرب بعد الاطلاع على المقترحات التي قدمتها طهران للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
3: واللجنة القطرية للرؤساء تمهل الأحزاب العربية شهرا واحدا لتشكيل القائمة المشتركة في ظل استمرار الركود في المفاوضات.
8: وتيرة متصاعدة لجرائم القتل في المجتمع العربي وسط دعوات للتظاهر بشكل فردي وجماعي ضد تقاعس الحكومة والشرطة.
3: إذن هذه هي العناوين، والآن شيرين هيك خلينا هيك نعرج قليلا على أهم ما ورد في الصحف. نبدأ في هآرتس.
8: من عندي بدك تبدأ؟
3: يلا بلشي من عندي.
8: الصورة المركزية لدونالد ترامب في طريقه إلى فلوريدا أو تحط طائرته في فلوريدا، وطبعا على لسان مسؤول إيراني الحديث عن أنه بسبب

0: الرد الأمريكي على المقترح الإيراني، فمن المتوقع أن تتجدد الحرب. العنوان المركزي: ترامب ونتنياهو يعرفون جيدا بأن الحرب لم تنتهي، والآمال أو يعني التوقعات واحتمالات عودتها تتصاعد في الأيام الأخيرة. ومسؤول في الجيش الإسرائيلي خلال إجاز في نهاية الأسبوع يقول للصحفيين: إذا لم يتم شمل مسألة اليورانيوم المخصب أو الذي تنوي إيران تخصيبه في أي اتفاق وتسوية، فالحرب لم تحقق أي من نتائجها المرجوة أو التوقعات التي بنيت على أساسها. طبعا الكل في هذه الأثناء يتحدث في راس يعني عامس أرئيل في هذه المقالة يتحدث عن أنه احتمالات متصاعدة بالفعل لعودة هذه الحرب، لأنه لم تحقق الأهداف والطرفان يعني يتمسكان بكل المطالب كل منهما.
1: نعم بالفعل، وهذا أيضا يعني الأجواء أيضا في دعوة أحرنوت وهذه التقييمات، يعني هنالك حديث بأنه هنالك يعني استعدادات لمثل هذه الحرب. كان قد تحدث رئيس المنطقة الوسطى في الولايات المتحدة في الجيش الأمريكي مع القائد هيئة الأركان الإسرائيلي بالتنسيق بينهما. بالأمس كان هنالك أيضا علامات وأخبار تعمدت وزارة الأمن البنتاغون بإظهارها، وهو أنه زيارة قائد المنطقة الوسطى إلى جنود على متن بواخر حربية أمريكية، بما معناه وكأن هنالك استعدادات. 8000 عمليا 8 مليار دولار من الأسلحة إلى دول الخليج وإلى إسرائيل بدأت الآن يعني
0: حديث عن قطار جوي متواصل
1: بالفعل
0: من المعدات
1: الوصول إلى هذه المعدات الجوية وصولا إلى هنا. يبقى سؤال واحد شيرين: ما الذي تريد الولايات المتحدة إنجازه؟ بحسب التصريحات بطل فيه عمليا إنجاز، القضية هي انتقامية،
0: خروج من الورطة والانتقام،
1: أنه تحريك إيران صحيح. نحو التنازل. حرب 48 يوم يعني أكثر من 40 يوم لم تحركها، لا نعرف إذا كانت ضربة هنالك، وعلى ما يبدو ستستهدف البنى التحتية، ستعقد الأمور بأهداف الحرب إلا صحيح. إذا كان هنالك يعني أمر معجزة ربما يعني ستقوم بها الولايات المتحدة التي ستغير يعني الوجهة
0: صحيح.
1: هذا ما يعني هذه الوجهة. وفي الولايات في إسرائيل إشي كثير مثير عم بفضل البقاء على هذا الوضع بدون اتفاق وبدون أي شيء، طبعا كما يفضل نتنياهو دائما هذه المواضيع،
0: جبهة مفتوحة، لأنه يعني في رأس أي اتفاق يسيء أو لا يصل إلى الملف النووي بشكل أساسي هو خسارة كبيرة لكل أجندة بنيامين نتنياهو، ونحن في عام انتخابات يعني
1: عمليا سيقول بأنه عدنا للحرب وفجرنا وضعفنا وما إلى ذلك، وفي نهاية المطاف 400 كيلو يورانيوم لا تزال في إيران. وليس هذا فحسب، هنالك من يرى أيضا النية لبناء قنبلة نووية في حال استمرت هذه الحرب وفي حال فشلت الدبلوماسية قد يغير
0: صحيح.
1: المواضيع.
0: طيب فيها آرتس اليوم المقالات والعناوين متنوعة. كسينيا سفيتلوفا تتحدث عن انتقام ترامب من ألمانيا وسحب العدد كبير من القوات الأمريكية من ألمانيا في ضوء كل حالة الاحتقان بين الطرفين، في بعد يعني التصريحات المستشار الألماني الذي قال إن الولايات المتحدة أهينت أمام إيران، الخطوة الانتقامية. ومن يعني الجهة التي عمليا أعربت عن ربما ترحيبها بهذه الخطوات وهذه الأزمة بين الولايات المتحدة والغرب كالمعتاد أو كما هو متوقع هي روسيا. عنوان آخر يتعلق باستقالة المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية عادس التي تعكس كما تقول هآرتس التحديات التي ستواجهها اللجنة في هذا العام الانتخابي، طبعا في أعقاب تحريض ومساءلة كبيرة من الليكود لرئيس اللجنة سولبرغ وكذلك للمديرة العامة لقضية كيف مرر قرار تمديد ولايتها وما إلى ذلك، خلافا لتطلعات وتوصيات مراقب الدولة.
1: طيب إذن يعني بكل ما يتعلق بموضوع العناوين أيضا ما يحدث في عنف لدى الجيل الشباب في وتحديدا في منطقة المركز، اعتقال 3 موقوفين آخرين في قتل يمانو زالكا الشاب الذي كان يعمل في مكان البيتزا. طبعا هذا الموضوع تحولت في إسرائيل لقضية رأي عام، والتي تعكس إلى أي مدى يعني هنالك خروج وهنالك عزوف عن تنفيذ القانون، دور الشرطة، الوضع طبعا.

0: لما أنت عمالك تعمل يعني على مدار السنوات هذه تحدثنا عنها في المجتمع العربي، عندما نقول بأن هذا العنف ربما قد ينتقل للمجتمع اليهودي، هذا ليس لأنه يعني العصابات ستنتقل إلى هناك، ولكن عزوف الدولة عن دورها، عدم القيام، يعني بدك تظلك تقيم من الرفاه الاجتماعي، بدك تظلك تقيم من التربية والتعليم، تقليص بس تزيد موازنات اللي هي موازنات الأمن وموازنات المستوطنات، هذه ربما قد تكون نتائج، خاصة في ظل بدأت يعني هذه الانتقادات تطفو على السطح. وضع لا أعرف يعني نتنياهو على ماذا، يعني شو الورقة اللي راح يروح فيها على الانتخابات؟
1: أكيد مش يعني بهاي الورقة، بتحاول يعني يخفيها ويروح لأوراق ثانية.
0: أي ورقة
1: بالفعل.
0: أنت أي ورقة عن جد؟
1: هو حابب الأمن والحروب
0: بس ما هو فيش ثلاث أربع جبهات مفتوحات ولا واحدة محسومة. الوضع الشباب بخزي، وضع المواصلات قتلى من أعلى مستويات في العالم. لا أعرف بالضبط على ماذا أي ورقة سيذهب ويقول صوتوا لي.
1: صحيح.
0: يعني
1: مقالة الرأي يعني أيضا سجاما مع ما تقوله فراس في سياق كل أداء الشرطة في هآرتس، تتحدث عن دور الشرطة في حين تتقاعس عن كل محاربة الجرائم في المجتمع العربي. في نهاية الأسبوع كان في عدد من القتلى، الشرطة تقتحم مقر الحزب الشيوعي في أم الفحم لمصادرة أعلام فلسطين، تقول إنه هذه ليست تهمة أمنية ولا جناية أصلا يعني مخالفة للقانون، حيازة العلم الفلسطيني هي أمر قانوني، ولكن الشرطة ووزير الشرطة يسيسون المسائل ويعني يثيرون بخطواتهم هذه الكثير من التساؤلات عن دور الشرطة وعن كل تقاعسها بسياسة الوزير الموجهة طبعا ضد قضية محاربة الجريمة في المجتمع العربي.
0: والآن يعني ظهرت صور لنشطاء كانوا على متن الأسطول الذي يعني هدفه كسر الحصار على غزة، طبعا هنالك اتهامات بأنهم إرهابيون من قبل المسؤولين الإسرائيليين وأنهم يعني يدعمون حماس، في المقابل كان هنالك أيضا صور لتعرضهم للعنف، على الأقل صور للناشطين اثنين قالوا بأنهم تعرضوا لعنف كبير من قبل القوات الإسرائيلية. هذا الأمر يعني أدخل إسرائيل إلى ورطة دبلوماسية مع إيطاليا، ميلوني وهي رئيسة الوزراء كانت قد هاجمت إسرائيل بشكل كبير غير مسبوق نتيجة هذا الموضوع في إسبانيا كذلك، وأيضا نحن نرى بأن هذه الموجة قد تزداد أوروبيا من مرة إلى مرة. الزميل وديع عوادي، سعد صباحك.
2: الله يسعدكم بالخير في راس وشرين وكل المستمعين.
1: صباحك
0: ماذا في الجعبة زي ما بقول الصبح، يعني خلينا نقول هيك أكثر إشي لفت نظرك في العناوين.
2: بدناش زي شرين السام
1: يا ساتر، يلا جاهزي أنا.
2: أكثر شيء لفت نظري أنه أيار بادي بالشتوية بعد لرسلة أخبار يكاد فيها الواقع تفوق على الخيال.
1: صح
2: بلوش في جبل الشيخ الليل وبكرة.
1: صحيح، وبرد استعد للبرد، موجة برد جاي حسب الراصد الجوي،
2: وهذا تماما مطابق 100% للأجواء السياسية في إسرائيل المشكلبة التي تبدو أيضا في حالة فوضى غير خلاقة أبدا. هذه الورطة مع إيطاليا فراس، إسرائيل موجودة في ورطات وفي مأزق على كل الجبهات في الداخل وفي الخارج، والاعتداء على المسيحيين أكثر شيء طبعا مش بس بشغلني، أكثر شيء بثير فضولي أنه فيما لو تمت عملية تجاهل الناحية الأخلاقية والإنسانية والدينية، وين العقل في إسرائيل؟ وين التسامح؟ وين الخوف من انتشار هذا المد التسونامي اللي فيه انتقادات لإسرائيل مش لحكومة إسرائيل في العالم بعد كل ما حصل، وتجد عدة أسباب منها على سبيل المثال يعني من فترة تحطيم تمثال سيد المسيح البصاق
1: من جانب جندي إسرائيلي. صحيح،
2: الاعتداء على الراهب كله بالصوت والصورة، هذا بالكاميرا مصور ثقته، والإنسان البسيط بيستنتج أنه هاي المرة تم توثيقها على ما يبدو في عشرات إن لم يكن مئات من مثل هذه الأحداث. وزير الأمن في إسرائيل، وزير الأمن بقول أنه هذا تقليد يهودي قديم.
1: وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير تحدث صحيح عن ذلك.
2: طيب يعني ما مجنون يحكي وعاقل يسمع. طيب العالم ما بسمع هذا الكلام إن كان هون محليا وإن كان برا، شو بدي استنتج؟ إن هذا نوع من تبرير، نوع من الدعم. والأستاذ مشغول بحاله بعيد ميلاده 50، وهناك أيضا انصراف عن ما هو لا يقل خطورا لم يكن أشد، هو هذا النزيف، الجرائم القتل في الشارع العربي مستمرين، والزلمه مشغول بحاله عامل حفله عيد ميلاده. وهنا يتساءل انا افكر بصوت عالي معك فراس وشيرين، هل المشكله في اسرائيل من هاي الناحيه او من ناحيه العلاقه مع المسيحيين او غير اليهود في اسرائيل او في كل القضايا؟

0: بعبر عن اندهاش في من اللي ناش نقول بهاجر حتى ما نبين كأننا منبالغ، بس إنه هذه إسرائيل اللي كانت تتحدث عن إيران دولة شريعة تتحول إلى دولة شريعة، تتحول إلى دولة فاشية، يصبح فيها قيمة الدولة أهم من قيمة الإنسان، ويصبح كل من هو غير يهودي بمثابة خريب ويستحق الاعتداء أو دون في درجة ثانية. طبعا استمرار لقانون اليهودي واستمرار لكثير ثاني لأشياء ثانية، يعني على ما يبدو أن هذا بروسيس مسيري تتفاقم أكثر وأكثر دون علاج وتصبح إلى ما وصلت إليه الآن. الشرطة بدل ما أنه تعالج قضايا القتل تروح تشوف شو صار في اللد في المناطق أخرى، النزيف شغال في كل البلدات العربية، ببعث يعني الشرطة تبعث كتيبة على أم الفحم لإلقاء القبض على علم فلسطيني داخل نادي الحزب الشيوعي. والسؤال يسأل هنا وين بقية الضباط الشرطة الكبار، وين المجتمع الإسرائيلي، وين يعني بقية الوزراء، وين رئيس الحكومة اللي كلف خطره يتحدث مع بعض ضحايا الفتى الذي قتل في بيت حتكفى، بينما بحر من الدم لم يراه في داخل المجتمع العربي. وهناك
1: تعرف أنه لما أطلقوا النار على رئيس بلدية عربية ما كانش يعرف رئيس حكومي، في رئيس بلدية كبيرة تعرض لإطلاق نار، ضج في كل الدولة، لم يكن يعرف، يعني قالوا له وقال لي ما كنتش أعرف رئيس حكومي. هذا كمان يبين.
0: وديع أنا مبارح بسيرة عربي بقول لك، أول مبارح بعثت رسالة خطية وقلت أنا وديع عواد من راديو الناس بحب أعرف وين صار التحقيق مع ملف محاولة قتل رئيس بلدية عربة البطوف. كان أصعب علي أن أروح أجيب علب عرايس من بيروت مما أحصل عن جواب من واحد لواحد وميل وبعد تلفون وجيب هناك وإلى آخره. يعني التعامل مع المجتمع العربي، وأنا كنت حاكي مع أبو حسين تاني أطمن عليه، صدمت أشوف أنه يعني قديش بعد وضعه قصة طويلة ليستعيد العافية وإلى آخره. فالشرطة باختصار مشغولة، والرجل مشغول في عيد ميلاده 50 بمشاركة عدد كبير جدا من الجنرالات في الشرطة في الاحتفالية، احتفالية عيد الميلاد. وأيمن عودي مش بالصدفة أنه استفزه هذا الأمر وكتب له سم الهاري وإلى آخره. أتفضل فراس.
1: يعني لا، نذهب الآن إلى إيران، يعني التقديرات وما الذي يحدث في كل ما يتعلق في هذا الموضوع، قراءتك لهذا الكثير من التقارير، الكثير من التناقضات، ما حدا بيقدر يقرأ ترامب،
2: حرب ولا تسوية، يعني هيك
1: تسوية فيش معلي انسي،
2: بس لكن نحن بنشوف شو رأي الموضوع.
0: إيران يعود الحديث إلى بداياته، انه كيف يتخذ القرار في هذا الموضوع، كيف بدا الموضوع. هناك شبه اجماع في العالم انه تم استدراج ترامب لهذه الحرب من قبل نتنياهو، من قبل بعض المؤيدين لنتنياهو، ان كان هون وان كان هناك، انه هذا الحل وسريع ونصير اسياد العالم والى اخره، دون دراسه ودون خطه عمل ودون رؤيه، دون استنتاج انه هناك حدود للقوه حتى لو كنت انت دوله لها فائض قوه الى اخره، وانه هناك في خصوصيات، انه في ايران عندها اعتبارات وحسابات الى اخره. وصلنا الى هذا يعني احنا بنحكي على المضيق، بس احنا وصلنا لمضيق، لضائقه، لمأزق كبير.
2: صحيح.
0: انه ايران مقابل الولايات المتحده الامريكيه، مقابل شخص مصاب بالتشخيص العلمي انه عنده انا متضخمه بشكل مرضي. ولذلك أنا أميل أيضا إذا لم يكن هناك نوع من الوصول إلى تسوية، ترامب لن يصبر حتى يأتي هذا الحصار على الحصار ثماره ويخرج بماء الوجه، إنما سيندفع إلى استخدام القوة من جديد بحركة انفعالية ربما تورط الولايات المتحدة الأمريكية، تورط إيران وتورط المنطقة وتورط العالم. هذا سيناريو رعب من مشاهد يوم القيامة، لكن للأسف الشديد يبدو الآن واقع جدا، لأنه ببساطة ما كان حدا مفكر انه الحرب بتطول شهرين، ولا ترامب كان يفكر شهرين، وهو الان هيبته بتنزف، مش بس هيبته الولايات المتحده الامريكيه. ولذلك هناك احتمال كبير نعم انه يصير في انفجار من جديد، لا سيما وانه واضح على المكشوف انه في هناك اوساط مش بس في امريكا انما في اسرائيل، وربما يكون هذا اهم الان، تدفعه الى الاستنتاج انه ايران بتناور وبتحاول تكسب وقت وتضحك عليك، خلينا نضرب الضرب الاخير، او خلينا نعطي دفشة مساعدة
2: حرك ربما المفاوضات وتغير
0: المفاوضات بالإضافة للحصار الاقتصادي. والضرب الصغير بتعرف كيف زي بشعل نار الواحد بمحل بعرفش كيف بتنتهي.
2: صحيح.
0: وهذا هو الحال في لبنان، في مأزق أيضا في لبنان، وأيضا نتيجة هذا الفجوة ما بين الأقوال والأفعال وما بين التوقعات وما بين الواقع على الأرض. إسرائيل وأمريكا استخفتا بإيران، وإسرائيل المرة هاي استخفت بحزب الله بعد نوفمبر

0: نوفمبر 2024 وجدت حزب الله مختلف. اليوم في انشغال كبير جدا بالمسيرات
1: صحيح.
0: في الأيام الأخيرة في إسرائيل، ولكن اللي بتطلع براقب القصة أكبر وأعمق من المسيرات، حزب الله اختلف هذه المرة تماما عما كان عليه. وكل هذا الحديث أنه الوزراء الإسرائيليين غاضبين الآن، الحقيقة هم موجودين بالليكودياد محتفلين بطل مثل وزير الأمن بقولوا أن الجيش مكيد في جنوب لبنان. الجيش قبل ما يقيد إيديه ترامب عرف أنه يهدم أبراج يهدم كرة إلى آخره، لكن حزب الله واصل بالبث الحي والمباشر أمام كل العالم استهداف الجيش الإسرائيلي واستهداف أيضا الجليل، ولم يجد هناك حل لإطفاء النار. ولذلك هناك من يحذر أيضا استمرار لسؤال فراس من أن بقاء حزب الله في الصورة يعني نزيف في هيبة إسرائيل مكانتها وقوة ردعها، ولذلك ينبغي العودة من جديد بكل ثمن حتى لو أنه أغضبنا ترامب. لذلك للأسف الشديد يعني اليوم الأحد ما في معي بشريات.
1: يا خوفي معي. بكرة كمان والله يا وديع، أنت آخر أيامك فيش معك بشريات للأسف.
0: في مخاوف على جبهة إيران ولبنان من أنه الانفجار يأتي بسبب هذه الحاجة، هذا المأزق اللي أدخلت فيه إسرائيل والولايات المتحدة نفسها. صحيح. مأزق أخير إذا بدكم بعشر ثواني،
1: يلا.
0: في الضفة الغربية أيضا هون في سكوت وفي صمت، ونفس التشخيص إذا بدكم أنه المشكلة مش سموتريتش أنه صار هو وزير إضافي في وزارة الأمن أو نعم. هذا أو ذاك، أنه في مجتمع إسرائيلي ساكت على اللي بصير الضفة الغربية. اللي بروح الضفة الغربية شيرين فراس بستنتج لحاله، بشوف أولا الأوضاع الاقتصادية الصعبة غير مسبوقة أكاد أقوله، أنا بعرف بعيني ودني اللي بيحكوله مش حدا ثاني، أنا بروح كثير على الضفة الغربية. عدد العاطلين عن العمل، كثرة المتسولين في شوارع رام الله، الرجل بتشوفه طوله 1.80 وما شاء الله عنه بتحكي معك على خجل، رب أسرة وعنده أولاد بده يجر العرباية، كل مترين في شخص واحد على شكل، هذا في رام الله. بتشغل الحديث الأصدقاء والمعارف، بتمر مرات بعمل محطات استراحة أنا في الطريق في الكرة في الريف. الوجع اللي موجود هناك نتيجة اعتداءات المستوطنين، عمليات القتل السلب انذهب إلى آخره، الاعتداء على الكروم على شجر زيتون، الحواجز بكتروح على القدس كأنه بكتروح على رأس الرجاء الصالح. ولذلك اليوم يعني بصرخ من جديد للأسف ميلشتاين ميخائيل ميلشتاين الدكتور في دعوة أحرنوت يقول أنه بلادي تغير وجهها ولكن هذا صوت في البرية للأسف.
2: أشكرك جزيل الشكر زميلنا وديع، إن شاء الله. ولكن مع هذا نقول إنه يعني بعد الأمور بعد ما صارت بعد يعني بعد الأمور لم تنفجر، هنالك تنبؤات بأنها قد تنفجر، ولكن دائما نحن يعني منفضل إنه الأمور
0: طيب إن شاء الله بكرة نكون رجعت الشتوية وبلكي
2: شرين في أمل مرات بتطلع من ملل يعني شو بدي أقول لك
1: يلا
2: يعطيك العافية وديع،
0: الله يسعدكم بالخير.
2: هنطلع لفاصل ونواصل
1: قبل الفاصل. فراس على ما يبدو على الأقل وفق طواقم نجمة داود الحمراء، الحديث عن أنه جريمة إطلاق نار في مدينة شفا عمر راح ضحيتها رجل خمسيني، هذا بيان أولي قبل قليل من شفا عمر من نجمة داود الحمراء للأسف قتيل في شفا عمر. فاصل وبعده نعود.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا رح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
5: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العائلة.
6: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
7: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
8: إحدى وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نحن برنامج هذا النهار يأتيكم عبر أثير راديو الناس. قبل الفاصل كنا قد تطرقنا إلى الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل، نجمة داود الحمراء تفيد بمقتل شخص في مدينة شفا عمر رميا بالرصاص هذا الصباح. طبعا تفاصيل أوفى ستتوفر بعد قليل وسنفيدكم بها بكل تأكيد. الآن إلى الشأن السياسي العربي الداخلي. ادعت اللجنة السباعية المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية أمس إلى تسريع الخطوات العملية نحو إتمام اتفاق الوحدة بين الأحزاب العربية والعمل على الإعلان عن القائمة المشتركة قبل نهاية شهر مايو أيار الجاري، باعتبارها الخيار الأكثر تأثيرا في مواجهة التحديات السياسية المتصاعدة التي تواجه المجتمع العربي.
9: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن رئيس المجلس المحلي في قرية الريني وعضو السباعية أيضا الأستاذ جميل بصوري. سعد صباحك أستاذ جميل.
10: صباح الخير جميع المستمعين.
9: يعني ماذا الجديد عن هذه المبادرة؟ شو بالضبط اللي صار؟ إنه يعني ادخلنا شوي للتفاصيل.
10: بالآخر تصاعد الأحداث اللي قاعد عم بتصير، فبجبرنا اليوم إن كل القائمة المشتركة تفضلوا أعطونا برنامج تمعكم وعطونا الوحدة. جماهيرنا شعبنا بتستنى وعلى حمل فكرتنا فيها. مطلب الجمهور الواسع الأكبر، فكان داعش مجلس المحلي مجلس
9: بدنا نغلبك شوي لو تروح على محلك فيه أكثر إرسال لأنه مش
10: سامعينك. لو وين رحت بدك وين بدك أروح مش راح يضبط لي رسالة لأني موجود منطقة بعيدة.
9: هاي مشكلتك لك، أنت رئيس مجلس بدك تشوف شو الموضوع.
10: أنا بحث مش طالب طاهر، قلت له يعني أنا موجود منطقة بعيدة فالرسالة حيكون ضعيفة شوي.
9: ولا يهمك، تفضل. لا بنحاول انه نسمع. تفضل الاستاذ.
10: تفضل المستطاع اخي العزيز.
9: تفضل. اذا يعني انت قلت انه في اعقاب التطورات الاخيره في المجتمع العربي هذا امر، يعني هذه خطوه حتميه ينبغي ان تتخذ.
10: ما ضلش عندنا وقت، يعني احنا قاعدين نتابع مع الوقت. في 10 مفروض اذا ما تقدمتش شويه ما نهائي اذا كل شهر 10، فإحنا مطلب الجماهير، مطلب السباعية، مطلب رؤساء المجالس المحلية، مطلب بية المواطنين بدها قائمة مشتركة متعطشة لقائمة مشتركة. وهي تيجي ثمار، يعني تعال أحكي لك شغله، وهذه أنها بتزيد نسبة التصويت، نسبة التصويت تعود بالفائدة للكل مش بس لجميل بصور، جميل بصور نسبة شيء، ولا بدهن وحدة داخلية، وحدة أمن سلام داخلي للناس الأفراد اللي عم بتعاني يوم يوم من اللي بنشوفه، من القمع، من الإجرام، من من من من كل فيحتم يعني خلص الكل لازم يأخذ مسؤوليته ونقول يلا إحنا.
8: طب أستاذ جميل، يعني حطيته هيك زي كأنه ديدلاين إنه حتى نهاية الشهر، وأعطتوهم مجال إذا ما وصلتوا بعد العيد مفاوضات، شو بعدها؟ شو الخطوة المقبلة في حال لم يتم التوصل لقائمة مشتركة؟ شو بدكوا تعمل؟
10: بقول لك أخذنا إحنا مبارك القرار وكلنا كالتالي، بما إنه الأحزاب في بينات المفاوضات، في مفاوضات بين الأحزاب، في اختلاف قد يكون من 20 إلى 25% على أعضاء كمان الجسار. لا احنا كنا لاخر الشهر ما بعد عضو الليل ان شاء الله نجمع مع اربع احزاب ورسائل

0: أحزاب اللجنة السباعية المفوضة من المجلس العام للجنة
1: القطرية.
0: وإذا كان ظل خلافات وأنا أعمل خلاص اتفاق جاهز، إذا كان هاي الاختلافات النقاط يمكن يكون ثلاث أربع نقاط مختلفين عليها بفصلية مش حتمية تكون هالكد كبيرة، ممكن نيجي إحنا الاقتراح تبعنا تطرح على 66 رئيس موجودين في اللجنة القطرية وهني أقول لك يركبوا الأدوار كيف بدها تكون اللجنة القطرية.
1: يعني تاخذوا الدور الأساسي أنتوا، تاخذوا زمام الأمور، تتجاوزوا الأحزاب ولجنة الوفاق والشعبية، عمليا القطرية هي التي ستشكل المشترك. أي مشترك إحنا بدنا إياها هالمرة؟ يعني بنحكي عن تعددية تقنية ولا خط سياسي واضح؟
0: احنا بنحكي على قائمة مشتركة وعلناها عشان البنود اللي كانوا بتين عليها شوي كل وافق عليها، يعني بنحكي على قائمة طوارئ تقنية تعددية سموها كيف بدكم، المهم احنا لازم نصل عدد اعضاء اكبر من الاعضاء اللي موجودين اليوم ويكون لنا تأثير، ويكون كمان على توصية حكومة بديلة اللي تتعامل مع الجمهور العربي ومع مصالح المجالس المحلية بشكل مغاير كيف تتعامل هاي الحكومة اليوم.
2: طيب
0: يعني اي جهه شعبيه بدها تكون شريكي احنا كمان فاتحين ايدينا ومدين ادعاءات اللجنه الشعبيه لجنه اتفاق، اي واحد بده كمان هاي الشغله تكون قائمه مشتركه واحده احنا معاكم، احنا مع الكل مفتوحين لكل شيء.
1: طب مين بيعوق اقامه هاي اللجنه عمليا القائمه المشتركه؟
0: في شخص في تبادل بالاراء هون وغاد، يعني انا بسمع اقول لك لما نزلنا الخطاب احنا الأربع قوائم يعني نزلوا بيان، أقول لك أنا بحكي على البيان اللي نزلوا الأربع أحزاب حكوا على قائمة واحدة، تفاعل الرؤساء على جهود الرؤساء كان بشكل عظيم جدا، تفاعل الجمهور كان بشكل عظيم جدا، فأنا بحكي شوي أنا بقول في قائمة مشترك.
2: هذا أنت بتقول يعني تفاؤل بكل مواضيع تشكيل القائمة المشتركة، ولكن يعني هيك بسؤال أخير، مش حاسين إنه شوي بكير على الموضوع؟ يعني هنالك من يرى بأنه هذه ورقة رابحة قد تكون الأحزاب العربية الآن، يعني إنه يعني في مرحلة معينة أنه تتحول هذه الورقة إلى خلص كشفنا أوراقنا عندنا قائمة مشتركة في نهاية المطاف اللي راح تجيب 15-16 عضو، وملائمة لذلك تبدأ الـ يعني من يريدون تشكيل الحكومة بالعمل على إحباط إشي معين فيها أو على الاستعداد لها أو على اتخاذ خطوات أو تشكيل حكومة
1: لازم تكون مفاجئة يعني نوعا ما بقصده فرص.
0: لا الشيء لازم يكون جاهز، لازم يكون خطة على القائمة المشتركة، طلع الناس نصوت بالتفيد الرؤساء، لا لا في كتير شغلات لازم تتساوى، مش يعني أنا متوقع مش واحد تقول اليوم أو بكرة أو بعد بكرة، يمكن لشهر 7 تكون في قائمة مشتركة، فبفي هذا الوقت القليل يعني لازم يكون شهرين أو شهرين ونص قبل إعلان الانتخابات.
1: فيجب تقول انه تحضير الشارع. استاذ جميل سؤال يعني قال في راس اخير بس انا بدي اكمل شوي معك، انه في حال لم تقم هناك قائمه مشتركه، انت اكثر من مره قلت لن نخرج الناس للتصويت، وهذا موقف انه يوصف بانه في بعض الاروقه انه غير مسؤول، يعني عند كلامك ولا مفروض الناس بكل الاحوال تطلع وتصوت؟
0: انا اقول لك شغله واحده، حتى ما تكلم جميل بصول راح الناس ما راح تخرج للتصويت، الناس بكميه كبيره مش راح تخرج، راح تخرج على كميه 30-45% اكثر من هيك مش، وهي كارثه وهي كارثه. طلع انا بعمل استطلاعات راي انا يعني ضليع بالانتخابات، بشتغل بالانتخابات كثير ما يقارب 40 سنين، ده أقول لك شغلة واحد، اليوم في فرق اليوم بين قائمة مشتركة أو عدمها. قائمة مشتركة يعني الشخص بده يطلع يصوت، وهذا أنا بحكي لك رسمي هذا الحكي وموثوق مدروس، بده يطلع يصوت يجيب جاره يجيب قريب يجيب أمه يجيب عمته يجيب أخوه، بينما عدم وجود القائمة المشتركة يمكن واحد يطلع يصوت وما خصنيش أو يمكن ديش أطلع صمت، فرتب المعادلة اللي يساوي عندي شوف الكديش تطلع عندي.
1: صحيح. نشكرك جزيل الشكر أستاذ جميل بصول رئيس مجلس الريني المحلي عضو اللجنة السباعية في القطرية، شكرا جزيلا لك، شكرا يعطيك ألف
0: شكرا لجميع المستمعين.
2: طيب يعني أنت شو رأيك، يتم تشكيل الموضوع ولا كيف الأمور؟ لأنه كان هناك تصريحات نوعا ما يعني متفائلة من قبل المنصور عباس، دكتور منصور عباس بالأمس عندما تحدث
1: يعني فرص نفس نقاط الخلاف، وحتى الأستاذ جميل بصول بيقول لك بالأخير تقنية تعددية وبالآخر يعني ينقذوا الموقف، ففي توجه معين عند الرؤساء إذا هو بيمثل يعني السباعية بكل أطيافها وبكل القطرية، والخلاف واضح يعني في الأروقة المغلقة يتحدثون عن المقاعد.

0: والترتيب والهاي، بس الواضح للناس انه الخلاف الاساسي كمان هو قضية انه يعني على ايش رايحين، هل على خط سياسي واضح والسياسة التقليدية مع شوية تغييرات، ولا انه بدنا نجرب اللي هو خط الموحد، نجرب بكل الاحوال. بعرف شيء معضلة انا شايفها، أنا تجسير بينها مش سهل.
1: في اكثر من قضية اللي هي حتى في، انا برأيي يعني بديش احبط الشارع، ولكن الخلافات اكبر مما نتصور. الخلاف الاساسي بالاول هو يعني ما الذي سيكون بكل ما يتعلق بموضوع الرئاسة القائمة. هناك تصميم لدى الموحد الآن أنه إحنا أكبر حزب، ينبغي أن نأخذ رئاسة القائمة. هذا كسر للتقليد الذي اتبع، وهو أن تكون الجبهة.
0: بس هذا هو الخلاف، يعني إحنا حكينا الأروقة المغلقة، ولكن شو مع الخط اللي بيحكوا عنه
1: هذا جزء
0: يوصلهم.
1: القضية الثانية بكل ما يتعلق في البرنامج السياسي، ماذا يعني تعددية؟ ما في تعريف للتعددية التقنية. الجبهة والتجمع تحديدا يريدان أنه يكون في هنالك برنامج سياسي متكامل كامل، اللي هو يمشوا على أساسه بكل ما يتعلق في هذا الموضوع. التجمع بدوش يوصي في حال كان هنالك أمر، الموحد إذا كانت هنالك إمكانية للدخول إلى الحكومة والتأثير سيدخلون إلى الحكومة.
0: هذه هيك الجسر اللي هو مش سهل. أنا شايف
1: بالضبط القضية الأساسية الآن هو أنه برنامج سياسي، ماذا تعني التعددية التقنية؟ هل يعني شو ما حكى منصور عباس يأخذ رد سامة أبو شحاد، شو ما حكى سامة أبو شحاد يأخذ رد منصور عباس؟ هل سيكون هناك اتفاق فيه؟ حتى التقنية التعددية بدأت اتفاق سياسي.
0: يعني بدنا نجازف شوي فراس، حتى هذا الكلام أحيانا بشوف أنه واضح في كل حزب فاهم شو معناه وشو بده، ولكن في انتظار في أروقة الأحزاب والمركبات الأربعة حتى ما نظلم حدا، أنه يعني بدنا نأخر تهم طرف أو طرفين إنهم اللي أحبطوا المشترك، وهذا يحبط الشارع. أهم شيء في هاي الانتخابات هو خروج الناس للتصويت لقائمة مشتركة أو للقوائم العربية. أنا بقولها يعني بمنتهى المسؤولية إنه الناس تطلع تصوت، هذا هو الأهم. كل النقاش يدفع الناس للإحباط اللي حكى عنه السيد جميل بصول، والتراجع والعزوف عن التصويت، وهاي مش مسؤولية عمليا.
1: طلع أنا بدي أكون شوي يعني أنا فاهم قضية الوحدة وما إلى ذلك، ولكن حتى في حال فشلت لازم تفشل زي ما بقولها
0: برقي،
1: لأنه أي ضرب أي تبادل اتهامات سيحبط الشارع. إذا كان هنالك قائمتين مش مصيبة، مش كارثي، يعني هذا مش أمر برضو لازم الناس يفهم إنه هاي مش كارثي. إذا كان في هنالك برنامج
0: هذا هو عمل الأساس، هذا إنه ليش تحبطوا بالناس كأنه يا هيك يا ما فيش
1: يعني
0: الناس
1: بالآخر
0: تطلع تصور.
1: وأنا برأيي العتب أيضا على هنالك في ناس مضغوطة بدها مشترك لأسباب ما، ولكن في وضع الآن يحتم إنه يكون في هنالك برنامج مشترك.
0: صحيح.
1: يعني طلع أنا مش من يعني في هنالك أساس، في عندك الجبهة، في عندك الموحدة اللي هن عمليا خلينا نقول الحزب الأكبر المعارض والحزب الأكبر المؤيد لمشترك، بعد يتبين فيما بعد مش هيك الأمور. هنالك من يرى في الموحدة إنه لازم، أنا لا يعني لا أدافع عن هذا الموضوع، لازم نستنى شوي مع هذه الورقة لنرى إذا كانت المشتركة ستفيد بإسقاط نتنياهو أم لا. وهنالك من يرى أنه لازم إسا الموقف يكون واضح عشان إحنا ما نحبط الشارع. أنا برأيي الموقفين ما في مش غلط، الغلط هو بالطريق إلى هناك، كل واحد نوياه. الآن لكل واحد إذا كان الهدف،
0: أنا شايف ما تعلموش من الأخطاء أنا هيك للأسف.
1: وأنا
0: للأسف
1: بعتقد بأنه كان لازم كنا نتوقع تغيير معين. يعني كل نهار ننتقد إسرائيل وإسرائيل ما تعلمت، شو نتنياهو ما تعلمش، إحنا تعلمنا عن جد، إحنا تعلمنا بعد هاي الكوارث اللي شفناها على مدار 3 سنين اقتصادية.
0: يعني بتعرف شو، أنا بدعول على الشارع إنه تعلم، وبدعول على الناس إن هي اللي بدها تقرر وبدها يعني تتعالوا عن كل الخلافات هاي اللي بين الأحزاب. وبالأخير يعني أنا كواحد اللي بصوت، خلينا نخلي الناس اللي كمان اللي ما بصوتوا أصلا عن مبدأ كمان إلهم حقهم، ولكن أنا من الناس اللي بيشاركوا، وأتوقع من الشارع العربي إنه يخرج ويدافع عن حقه هاي المرة بشراسة حتى في التصويت وفي دعم القائمة أو القوائم.
1: سننتظر ونرى. طيب يلا. نذكر أيضا بهذا الواقع المرير أيضا، إذا مقتل رجل 50 عاما في شفا عمر، نتحدث عن يعني بحسب التفاصيل التي وردت أيضا من مراسلينا في تطبيق ناس بأن جريمة قتل مقتل رجل بإطلاق نار في شفا عمر، الشرطة تقول بأنه الخلفية هناك خلفية جنائية، طبعا هذه الفرضية الأساسية لكل بيان، والأمور على ما يبدو تم إطلاق النار على الرجل وهو في طريقه إلى العمل في ساعات الصباح. حتى هذه اللحظة لا نستطيع نشر الهوية، هوية الرجل، ولكن سنوافيكم بتفاصيل أوفى. كان المفروض يكون معنا دكتور حسن جبرين بكل ما يتعلق

0: بموضوع الاستقالة
1: أورلي عدس.
0: أورلي عدس وهي هيك جملة قبل ما نخرج لفاصل شيرين، يعني شو رأيك بالاستقالة؟ رئيسة لجنة انتخابات أو مش رئيسة
1: مديرة العامة،
0: مديرة العامة هي الانتخابات. عمليا تعيين مهني، ماذا يعني هذا؟ صار هنالك تخوفات
1: على نزاهة الانتخابات
0: المقبلة،
1: والتخوفات تحديدا في المعارضة فراس، لأنه هناك يعني مخاوف من سرقة، محاولة للتأثير على هذه الانتخابات. أورلي عدس ليست جديدة في هذا المنصب، 16 عام جربت الكثير وخاضت الكثير من المعارك الانتخابية والجولات التي راقبتها. كان هناك هجمة من الليكود على تمديد ولايتها، وكذلك يعني هجمة على رئيس لجنة الانتخابات القاضي سولبرغ بسبب هذا التمديد. يبدو أنه هي حتى الآن لم يعني تفسر وتبرر لماذا استقالت في هذا التوقيت الصعب بالذات، ولكن يعني ربما هذا يثير مخاوف المعارضة، ولكن أكثر ارتياح في الليكود، لأنه المدير العام أو المديرة العامة الجديدة قد يعمل الليكود والائتلاف على أن يكون أكثر متساهلا ومواليا، كما على غرار كل الموظفين الرسميين اللي يعينوا وينتخبوا في الآونة الأخيرة.
0: طيب يعني هذا أمر يعني يستدعي وسنتعاطى معه كثيرا. أحوال الطرق،
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: إذن شارع 85 غربا مزدحم من مفرق المكر حتى عكا الشرقي، شارع 4 شمالا مزدحم من مفرق عكا أيضا وحتى عين مفرات، كل منطقة الجليل الغربي مزدحمة، وشارع 70 مزدحم من مفرق عبلين حتى مفرق النعمة أيضا، ومقاطع أيضا من شارع رقم 6 المتجه جنوبا أيضا تشهد ازدحامات. فلكل المسافرين جنوبا خليكوا هيك صبورين، حطوا التلفونات عجم واسمعوا راديو الناس. يعطيكم العافية، نخرج الآن إلى فاصل قصير، نلقاكم على رأس الساعة، خليكم معنا.
3: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات، وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، اللينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة، تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتز الواحد حيفا، للاستفسار 04-866-3286.
4: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
3: مبروك بيتك الجديد.
5: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
6: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
7: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة، أزياء عثمان عثامني رفيقك بيوم ما بتكرر. باك الغربية الشارع الرئيسي، للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
8: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
9: صباح الخير لكل الناس من مدينة الناصري.
10: صباح الخير من مدينة حيفا.
11: صباح الخير بصوت فيروز من مدينة الناصري.

0: أحلى صباح الخير من إكسال ومروج إكسال، وأحلى صباح لراديو الناس.
1: صباح الخير لبلد التراث والأصالة والنخ والشهامة بير المكسور.
2: أحبك ربينا وبعزك غنينا.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: قتيل في شفا عمر هذا الصباح، وعدد القتلى يبلغ 102 منذ بداية العام.
1: وترامب يعود إلى تهديد إيران مجددا بالحرب بعد الاطلاع على مقترحات قدمتها طهران للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
0: اللجنة القطرية للرؤساء تمهل الأحزاب العربية شهرا واحدا لتشكيل القائمة المشتركة في ظل استمرار الركود في المفاوضات.
1: ووتيرة متصاعدة أيضا لجرائم القتل في المجتمع العربي وسط دعوات للتظاهر بشكل فردي وجماعي ضد تقاعس الحكومة والشرطة. إذن المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم. دقيقة واحدة بعد الساعة 8 هنا في استوديوهاتنا في راديو الناس 103.3 107.8 FM، ونستهل هذه الساعة بهذا الخبر المحزن الذي يعود على نفسه يوميا في مجتمعنا العربي، وهو مقتل شاب في مدينة شفا عمر صبيحة هذا اليوم. عدد القتلى في المجتمع العربي يصل إلى 102 منذ بداية العام، هذا رقم قياسي منذ يعني قيام دولة إسرائيل حتى يومنا هذا، في ظل يعني تقاعس وفي ظل عدم التعاطي مع هذا الملف بشكل جدي على الرغم من الدماء التي تسفك يوميا في مجتمعنا. الزميل ضياء حاج يحيى مراسلنا للشؤون الجنائية أيضا ومراسلنا في منطقة المثلث والمركز ينضم إلينا الآن. ضياء يسعد صباحك، نبدأ من شفا عمر، ما الذي يحدث؟
2: نعم، صباح الخير فراس وكل المستمعين. جريمة قتل في شفا عمر لشاب في الأربعينات من عمره، بحسب التفاصيل المتوفرة فإن الضحية كان متجها إلى عمله وهنالك اعترض مجرمون مركبته وإقاموا بإطلاق الرصاص عليه من مسافة قريبة وأصيب بجروح بالغة الخطورة، اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة. نتحدث عن جريمة قتل على ما يبدو وفق التحقيقات الأولية والمعلومات المتوفرة تعود لنزاع طويل الأمد في شفا عمر والمنطقة. طبعا نتحدث عن أنباء أولية في هذا النزاع، يعني فراس قتل أكثر من 27 ضحية خلال 3 أعوام. حتى هذه اللحظات هوية الضحية لم تعرف بشكل واضح، ولكن هذه المعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظات. طبعا الشرطة وصلت إلى مكان الجريمة فيما تفشل في الإعلان عن معتقلين حتى هذه الأثناء، وقالت أن الخلفية تعود لنزاع بين عائلات في منطقة الشمال وأن الخلفية جنائية. ولكن يعني في المجمل فراس نلاحظ بالفترة الأخيرة يعني ارتفاع، وتحديدا يعني في نهاية الأسبوع بعد تقريبا 5 أيام خلال الأسبوع الماضي لم ترتكب أي جريمة قتل، ولكن يعني نهاية الأسبوع 3 جرائم قتل بالإضافة إلى 5 إصابات أيضا بجرائم مختلفة، ونلاحظ هذا الارتفاع الذي كان في نهاية الأسبوع. طبعا إضافة للارتفاع الذي ذكرته أنت منذ بداية هذا العام، يعني نسب الجريمة تسجل يعني معدلات قياسية بالفعل، يعني منذ سنين طويلة لم تشهد البلاد يعني حالة من الجرائم المنتشرة تحديدا يعني في الفترة الأخيرة في فترة الهدنة، وأيضا يعني في المجتمع اليهودي هنالك أيضا ارتفاع في حالات القتل وأيضا محاولات القتل.
1: طيب ضياء، يعني هذا الموضوع

0: إذن يعني أنت تقول بأنه هذا أيضا يعود إلى نزاع في شفا عمر، وسنعلن بعد قليل يعني عن تفاصيل أوفى في هذا الصدد، عن ارتفاع على الرغم من الهدوء الذي ساد. 5 أيام صرنا نحكي يا شيرين وضياء، 5 أيام هدوء، ما كانش فيه جرائم، وكأنه هذا نوع من الإنجاز. زميلنا ضياء حاج يحيى، نشكرك جزيل الشكر على هذا على هذه القضية. ولكن قبل أن تودعنا، ما يتعلق في قضية الرملي أيضا شهدت الأمور ضياء مش معنا
1: ضياء نزل حكى هو يعني عن عدد الجرائم وارتفاعها في نهاية الأسبوع أيضا في منطقة المركز. ربما نواصل هذا الحديث في سياق الجرائم هناك مع المحامي أستاذ وعضو بلدية الرمل أستاذ رئيس أبو سيف، يعني معنا أستاذ رئيس. أستاذ رئيس صباح الخير.
2: صباح النور.
1: يعني استمرار هذه الجرائم تحديدا في منطقة الرمل، وعمليا ما في حلول، ما في كثير اعتقالات، كيف بتتابعوا الموضوع؟
2: للأسف جرائم في منطقة المركز، مدينة الرمل واللد اللي هن مدن مختلطة اللي فيهن تواجد واسع للشرطة، عمليات القتل وسفك الدماء وقتل الأبرياء مستمرة دون أي تدخل، وأي تدخل من جهة الشرطة وتدخل شكلي يعني صوري، بس إنه إحنا بنحاول نعمل إشي عشان نوقف الموجود، بس على أسف بس الوضع بالواقع هو غير. الوضع هو انه عمليات القتل مستمره، ووصلنا شهر 5 بواحد 5 باثنين 5 ل101 ضحيه قتل.
0: يعني عمليا في ما يحدث الان في اللد، يعني الامور تتفاقم يعني بشكل باللد والرملي وما الى ذلك في منطقه المركز. كنا نفهم انه يعني كان في السابق يعني ايضا يعني خلينا نقول جرائم قتل، خلينا نقول بدأت في منطقة المركز، هل ترون بأن الأمور حتى تفاقمت عن تلك الأيام أستاذي، يعني ولا الأمور يعني بعدها بنفس الوتيرة ماشي؟
2: بنحكي عن أول شيء زيادة في عمليات القتل، الأرقام تتحدث والمعطيات مبينة. لما كنا نسمع بعملية قتل، كنت بتسمع بعملية قتل شخص معين، اليوم عمليات القتل مزدوجة. الأمور هي ذاهبة إلى الأسوأ. يعني لما قبل أسبوع تقريبا بعد ما قتل معتز أبو لبن ومحمد عبد الهادي، قلت إنه الأمور راح تكون أسوأ، وللأسف الأمور تزداد سوءا يوم بعد يوم. والسبب هو عدم القيام بأي عملية أو بأي إجراء أو بأي إشي أو بأي إشي اللي يكون بوقف اللي بحصل.
1: طب على الصعيد المجتمع في إجراءات اللي تتخذ؟ يعني بنسمع بين بلد وبلد مرات في عقد لراية الصلح، في توصل لهدن، شو الوضع بهذا الصراع؟
2: الصراع الموجود في مدينة الرملة واللد هو معروف، ولحد الآن للأسف الوجهاء والمشايخ لم يستطيعوا بوقف هذا النزاع. هذا النزاع يحصد أرواح الأبرياء، إلا إذا بكون في تدخل من عدة جهات، اللي هي أول شيء الحكومة الشرطة. يعني بالأول والأخير إحنا بنعرف، حتى لما عشان يصير صلح ويكون في صلح اللي فيه له أسس وفي وراء زي ما بيقولوا إشي اللي يصمد الصلح ويجيب الأمور إنها تستمر من ناحية إنه يكون في هدوء وصلح وعدم قتل بين الأطراف، ويكون تدخل الشرطة وجهاز الاستخبارات على الشرطة مع الشيوخ والوجهاء العائلات. اليوم ما هذا الموضوع ما بحصلوش

0: اللي انا بدي اقوله انه طيب الشرطه ما سوتش، امور ثانيه ما سوتش، ايش الحل؟ الحل انه كل انسان بمنصبه بموقفه بين ما يكون يكون، ان كان عضو بلديه ان كان شخصيه بارزه في المجتمع، انه دائما يدعي الى الصلح. انا ما راح اقول لكم شيء واحد، يعني الشرطه بديش اقعد لسه الحين اتهم فيها اتهامات على الصبح، بس الشرطة متخاذلة، الشرطة مش راح تقوم بعملها لوقف الإجرام والجريمة. شوفنا في الوسط اليهودي لما كانت الشرطة معنية بالقضاء على عائلات الإجرام محتها عن الساحة، محتها عن الساحة، واليوم اللي ظل موجود على الساحة هي العائلات الإجرام اللي في الوسط العربي. وهاي الشرطة ما بتعالجهاش وما بتطبش فيها من من من أسباب مفهومة. إحدى الأسباب فخار يطبش بعضه. إحنا مالنا ومالهم. اليوم اليوم أنا موجود في وضع اللي بقدر أقول لك شيء واحد، أنا محامي جنائي وبشوف كل إشي، وكمان أنا زي ما بقول عضو بلدي في بلدية الرملة. الوضع تاعنا عن جد سيء، سيء لدرجة
1: سيء لأسوأ كمان. صحيح.
0: مش بس انه سيء الأسوأ، انه انا كأب يعني بسمحش لأولادي يكونوا برا البيت، يعني بطلب منهم يرجعوا على البيت بدري، يكونوا باتصال معي ومع امهم وكل هالامور. هذا مش بس انا، كل انسان موجود في مجتمعنا بيعيش هيك وضع. فاليوم اذا احنا بدنا نغير من الوضع لازم نغير اللي بصير عندنا. يعني ربنا لا يغير ما بقوم إلا إذا غير ما بأنفسهم. فإحنا الشعب عن جد
1: صحيح. طيب فقدنا الاتصال بالأستاذ رئيس أبو سيف المحامي وعضو بلدية الرملة، ولكن الفكرة وصلت بكل تأكيد، نشكره جزيل الشكر.
2: وينضم إلينا الآن أيضا في هذا الموضوع، في موضوع بنفس السياق، المحامي موفق أبو يونس الذي تعرض لاعتداءات متكررة وإطلاق نار. هذا جاء يعني نحن نستضيف المحامي موفق أبو يونس في عقاب مشاركة العشرات من المحامين والناشطين بالأمس في وقفة احتجاجية نظمتها لجنة لواء حيفا في نقابة المحامين تنديدا بتفشي آفة العنف والجريمة وإطلاق النار في المجتمع العربي. يعطيك العافية أستاذ موفق.
3: صباح الخير أخي العزيز لك ولكل المستمعين.
2: يعني بداية يعني حطنا في التفاصيل، التظاهرة بالأمس أنت كنت موجود فيها وفي قبل فترة، وأيضا يعني تتعرض بشكل خاص لهذه الاعتداءات، يعني حطنا شوي في التفاصيل
3: أخي العزيز. يعني الموضوع هو اللي بعد فحص بسيط أو بعد رسالة وصلتني تبين أنه هي محاولة ابتزاز لدفع الخاوة بشكل صريح بحكي لك إياها. يعني تم حرق سيارة زوجتي من أمام بيتي، إطلاق الرصاص علينا بالليل بالصباح، يعني بساعات الصباح الباكرة الساعة 3:30 4 لثلث هيك إيش عن زي. هذا الحكي بداية الأسبوع،
1: الأسبوع الماضي بنحكي.
3: نعم.
1: هاي بداية الأحداث.
3: نعم اليوم شو اليوم؟ اليوم الأحد.
1: اليوم الأحد.
3: نعم بداية الأسبوع الماضي، يوم الأحد الماضي. فمساء استلمت رسالة تهديد ووعيد إنك بدك تدفع مبلغ خاوة. ما رضخت للتهديد. وامبارح للأسف طبعا في سيارة اللي انحرقت وسيارة وديتها على التصليح، فروحت جبت سيارة اللي أقدر أمشي حالي. تعرف أنا بشتغل محامي وزوجتي بتشتغل مستشارة تربوية في مدرسة، فبدنا نروح على المدرسة، بدنا تتحرك، بدنا نروح نشتري غذاء، نشتري أكل، نتحرك.
1: بدك مركبة بديلة عملية سيارة.
3: طبعاً. فللأسف امبارح مع أذان، مع صوت أذان الفجر بيحرقوا لنا السيارة اللي جبناها الثانية
1: كمان.
2: كمان حتى المركب البديلي.
3: بالضبط، حتى المركب البديلي حرقوا لنا إياها.
1: يعني للمرة الثانية على التوالي. أو خلال أسبوع يتم إحراق سيارات وإطلاق نار باتجاهك، وبتقول إنه طلبوا إتاوة أو خاوة. كيف تعاملت مع الموضوع؟
3: الحقيقة يعني بداية يعني انصدمت إنه بيطالبوني بخاوة. يعني خاوة على إيش؟ أنا مش فاهم على إيش يعني وبأي حق. أقول لك يعني لو في لك حق عندي تعال تنك

0: حاسب انا يعني اللي بعث لي رساله انا بعثت له طيب مين انت؟ طيب تعال اشوفك، تعال اعرفك، تعال، لانه فش ما بردش. طبعا في لجنه صلح عندنا بسخنين او لجان صلح مشكورين طبعا، ادخلتني بهذا الموضوع، نصحوني بتقديم شكوى، طبعا القسم نصحني بتقديم شكوى، قدمنا شكوى، اعطيناهن الرساله، اعطيناهن مقطع الفيلم اللي المجرمين صوروه وهن يحرقوا السيارة ويتركوا الرصاص، يعني صار وكأنه هذا مصدر فخر لإلهن، صاروا يتفاخروا كيف بيحرقوا سيارات وكيف بطخوا. واعطينا الشرطة اللي بتدعي دائما إنه إحنا ما بنتعاون مع الشرطة بشكل كاذب طبعا، بقولوا إحنا ما بنتعاون، اعتراهن كاميرات سنتين أو ثلاث على الشارع. طيب شو ذا اللي أعطيكم؟ أعطيتكم الرقم، أعطيتكم الفيلم اللي الجماعة صوروه،
1: جيبوا هو نفسه
0: وتعطيه، أعطيتكم كاميرات لشارعين. طيب كملوا أخرى كاميرتين ثلاث، بتصلوا لعند الجاني، وين بدي يروح؟
2: صحيح، وللآن ما فيش تطور عمليا
0: الحقيقة، لا حديت الآن ما اتصلش معي ولا أي شخص من الشرطة
1: ولا حدا، ولا أي حدا، ما في
0: اتصال. بس أنا بقول لك، خليني أكون صريح معك، حضرة الشرطة مبارح وينتا لما قررنا إغلاق الشارع؟ يا سلام، لو أنك شو تشوف قديش أجت قوات شرطة. ليش تغلق الشارع؟ أغلقنا طبعا
2: الوقفة الاحتجاجية،
0: أغلقنا الشارع أمام بيتي يعني، بس مش أكثر، حطينا السيارة المحروقة بنص الشارع، حطيناها بنص الشارع على أساس نعبر عن احتجاجنا. سبحان الله، قوات شرطة ما هب ودب، يعني أجل هون ما يقارب مش أقل عن 30 شرطة، عن 30 رجل شرطة، سيارات، رجال شرطة، مش مارك فول، حرس حدود. بقول سبحان الله، وين بكونوا هذولا بالليل لما الطخيخة بكونوا يسرحوا ويمرحوا بسخنين؟
2: صحيح. طب أستاذ موفق، يعني الخطر لا يزال يداهمك في هذه الحالة ربما أو يتهددك، خاصة أنه ما في يعني لا إلقاء قبض على مشتبهين ولا الجهود وصلت إلى من قد يكون مشتبها؟ شو اللي بتعيشه بهاي الأيام؟ شو ممكن
0: يصير؟ الخطر طبعا قائم، الخطر طبعا قائم، وأحكي لك شغله، الخطر قائم مش بس علي، الخطر قائم عليك أنت وعلى أخي العزيز وعلى كل محامي وعلى كل دكتور وعلى كل مهندس وعلى كل رئيس بلدية يا سيدي. على كل مواطن عربي في هاي البلاد ممكن بكل لحظة بكل خطوة بعملها يكون عرضة للابتزاز وللخاوة.
1: سؤالي أنا الآن، يعني في أنت قلت توجهت وفي هناك لجان صلح وفي هناك لجان شعبية قوية في سخنين بعد الاحتجاجات التي كانت، هل عم بتشوف أنه هذا هو الحل في نهاية المطاف؟ هل أنه عن في نتائج لهذا الموضوع؟ هل لمست أنه عن جد يعني هذا هو ملاذك الأخير؟
0: طلع أكون صريح معك، يعني أنا بعول عليهن كثير. أنا بعول عليهن كثير، يعني لأنه
1: تعويل على الأمور الشعبية.
0: طبعا طبعا طبعا، وخاصة لجان الصلح عندنا يعني رجال محترمين وإلن قيمة وإلن وزن برضو وإلن قوتين، والحمد لله رب العالمين. فبهاي المرحلة أنا كمان قررت برضو كإجراء وقائي واحتجاجي إنه أغلق المكتب، ما بديش أستقبل الجمهور ولا بدي أشتغل، مش رحين نموت من الجوع أخي العزيز. عايشين الحمد لله، خير الله، بألف نعمة، مش رايح ينقصنا إشي. إغلاق المكتب هو خطوة احتجاجية، كان مبارح وقفة تضامنية من نقابة المحامين مشكورين، وأقمنا خيمة تضامن أمام بيتي، شارك فيه مبارح العشرات من أهل سخنين، من الجيران، من الأصدقاء، من المحامين، وإحنا مستمرين في هذا الإشي. يعني خيمة التضامن مبنية وقائمة، وراح نستمر فيها خطوة احتجاجية كيف فهمت من اللجنة الشعبية في سخنين. كل بيت، كل مواطن بتعرض لحالات تهديد أو إطلاق نار أو ابتزاز للخاوة، راح نبني خيمة تضامن، خيمة شعبية، كل الأهل البلد يقفوا معه
2: على غرار ما كان قبل شهرين، وكان بالفعل نوع من اللي نقول بين هلالين نجاح لكل هذا النشاط الاحتجاجي. نتمنى لك السلامة المحامي أستاذ موفق أبو يونس.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: يا جزيل،
2: تخيل سكر مكتبه عمليا. يعني رزقه وباب الرزق أغلق بسبب كل هذه الاعتداءات والتهديدات.
1: مش بس هيك بقول لك أجينا غلقنا الشارع، أجت قوات مخيفة، عشرات رجال الشرطة وصلوا للمكان لأنه أغلقنا.

0: الشارع في نفس السياق هذا الحديث عنه. يعني الموضوع أيضا يعني بكل ما يتعلق في مركز عدالة قدم احتجاجات عاجل إلى المحكمة باسم سيرين أبو لبن من الليت شقيقة ضحايا جريمة القتل التي وقعت قبل نحو أسبوعين معتز أبو لبن ضد قرار الشرطة رفض منح تصريح لتنظيم مظاهرة احتجاجية. المحامية سيرين أبو لبن شقيقة الضحية معتز أبو لبن يعطيك العافية. صباح الخير سيرين.
1: صباح النور الله يعافيك.
0: يعني بداية يعني حطينا هيك شوي بالتفاصيل, يعني أنت يعني أخوك راح ضحية جريمة قتل, أنت قدمتي من أجل يكون في تظاهرة احتجاجية والشرطة رفضت المسار, حطينا في التفاصيل يعني بكل ما يتعلق في قضية الاحتجاج والرفض.
1: أخوي وابن أختي هم ضحيتين راحوا بنفس الوقت نفس الجريمة. الله يخليك. الاحتجاج تقدم على أنه الشرطة بترفض أنها تسكر الشارع شارع 40 اللي صارت فيه الجريمة اللي هو شارع مركزي. الهدف كان أنه نعمل الاحتجاج بنفس الشارع وبرضه علشان نوري تقاعس الشرطة أنه في الشارع هذا مخصوص في عشرات من الكاميرات, بس لو بدهم يوقفوا القتلة المجرمين كان وقفوهم, بس هاي احنا من اليوم هذا اليوم 11 لا حدا توقف وما في تطور بتحليل الجريمة ما بالتحقيق.
2: يعني لا تطور في التحقيق ولا انه امكانية حتى انه تعبير عن حالة الاحتجاج والرفض لكل الجرائم. شو السبب اللي كان يعني بالاساس سيرين انه بدكم تسكروا مفترق طرق رئيسي بشارع 40 وين صارت الجريمة, ولا انه شايف انه ما بدهم احتجاج اصلا؟
1: طبعا احنا دمنا رخيص بهي الدولة للأسف الشديد, فلما هم مش شايفيننا لا اليهود ولا الحكومة ولا أي طرف شايفنا, فلما إحنا منسكر شارع رئيسي اللي بيسكر الأكسجين لفترة محدودة للسكان لسكان مدينة الليد لسكان مدينة الرملة لسكان مدينة ريشو مدينة رخوفوت, فإحنا هان منأثر خلهم تعالوا يا عم غصب عنكم تعالوا شوفونا احنا موجودين احنا يا عم دمنا مش رخيص. اذا هم بدهم يتعاملوا معنا انه دمنا رخيص فعلينا احنا كلنا جميعا نتعاون لنغير هاي المعادلة لانه بكفي.
0: يعني بالفعل
1: ما كانش لازم اخوي وابن اختي يموتوا قتل علشان حدا بالدولة يجي صح يقول يا عم تعالوا وقفوا لانا وبكفي وبس.
2: ما حدا اصلا قايل لحد الان بكفي وبس
1: وما
2: للاسف
1: حدا قايل بكفي. ما حدا قايل بكفي.
0: ترجعينا شوي سيرين لهي الكارثه اللي حلت بعائلتكم, يعني مقتل اخوك وابن اختك. نحكي عن معتز نايف ابو لبن, نحكي كمان عن ايمن عبد الهادي ومحمد ايمن عبد الهادي. يعني احنا عم نحكي عن جريمه مزدوجه وقعت الاسبوع الماضي في منطقتكم.
1: صحيح هذه اسوأ مصيبة بتمر علينا حتى اليوم, يعني احنا لو انه حادث نتقبل الموضوع, بس الاشي مش حادث. الاشي اخواني قتلوا على ايدين مجرمين ناس اولاد حرام. يعني لو انه في لهم بالاجرام كان الواحد بسكر طمه وبقعد, بس اخواني بريئين من اي تومة ومن اي اشي بتقدر توجه لهم اياه. احنا ما إلنا بالاجرام يا عمي. احنا بندفع عن قبل شوية حكيتوا على قصة الخاوة. احنا واحد بيجي بيقول انا انا انا متمشكل معاكم في مشكلة بيني وبينكم, نعطي المصاري بنقول له اخلع عن وجهنا بدناش نشوفك. سامحوني ان انا بحكي بالعامية بس هذا الصدق الحقيقي.
2: عادي خذي راحتك.
1: يعني الجريمة دخلت بيتنا شئنا أم أبينا, دخلت بيتنا غصب عنا, أجوا كتلولنا أعز ما نملك. يعني أنا حياتي لليوم أنا محامية وارض عضوة بلدية, حياتي وحياة أهلي توقفت بهذاك اليوم. أنا لا تقدمتش خطوة واحدة, ما تقدمتش خطوة واحدة من هذاك اليوم.
2: مفهوم.
1: بيجوا بيكسروا حياتك وبيدمروا لك حياتك وبروحوا وما حدا بيحكي لهم وين أنتوا. ما حدا بيحكي لهم وين انتو. اذا احنا بدناش يا عمي نحتاج بدناش نوقف وبدنا نستسلم للامر الواقع على الدنيا.

0: والسلام. إذا أنا بدي أستنى فلان وعلان يجي يحكي باسمي، لا يا عمي أنا بدي أحكي، خلاهم يصفوا على جنب، هم ياخذوا معاشات من الحكومة وأنا أعمل شغلهم، بدي أسيب شغلي وبدي أسيب حالي وبدي أسيب حياتي أعرف، وأقعد أشتغل شغل لجنة المتابعة اللي بقبضوا مصاري، وأقعد أشتغل شغل أعضاء الكنيسة. أكمن أنتوا حكوا لي أكمن قانون سن عقوبات بالسنوات الأخيرة اللي فيها أعضاء كنيسة موجودين انعمل؟ يا عمي هم مش شايفين الجريمة قاعدة تتصاعد بالخمس سنين اللي فاتوا؟ بيشوفوش أولادنا قاعدين بتكتلوا يوم بعد يوم؟ لو إنه ابنه لعضو كنيسة كان بتشوفه سن قانون تاني يوم.
1: انت شايف انه كان في فرصة،
0: كانت وقفوا زمان الكتلة،
1: شايف انه كان في فرصة بالكنيسة الحالي لتشريع قوانين اللي يقودها نواب العرب في مسألة
0: ليش
1: الجريمة؟
0: ليش انا بقدر اثر ببلدي؟ ليش انا بقدر؟ هل انا عندي قوة اكثر من عضو كنيسة؟ انا اللي ما باخد معاش، اللي ما باخد معاش كعضوة بلدية، هل انا بقدر اثر اكثر من عضو كنيسة؟
1: نعمل إشي في إطار البلدية بهذا الموضوع كونك كمان منطقة اللي فيها كثير جرائم؟
0: البلدية موافقة على تسكير شارع 40، أعطونا موافقتهم وأعطونا دعمهم ويخلف عليهم. إذا حتى الآن يعني أحكي لكم ما شفت، يعني اللهم أنا اللي يعني رفعت التلفونات، ولكن ما شفت، انسونا من البلدية، البلدية هي على نطاق مستوى محلي، ولكن احنا اولادنا قاعدين بتكتلوا بانحاء البلاد، بجميع انحاء البلاد. وين الناس اللي قاعده بمؤسسات الحكومه؟ وين الناس اللي قاعده على الكراسي اللي طلعنا انتخبناها؟ وين هاي الناس؟
2: انا بتامل يكون صوتك مسموع كمان اللي عم بسمع،
0: يعني
2: كمان
0: برقصوا بالعربي برقصوا على دمنا. في مناخ بالعبراني احنا تعلمناه في الجامعه اسمه رسخ بتصفته، كلهم رتخوا تاخمشي اللي بتسفته، كلهم شركاء بالجريمة، العربي قبل اليهودي. اتمعنوا بهذا المصطلح منيح منيح واتذكروا ما تنسوه. دم إخواني برقبتهم ليوم القيامة، احنا مش مسامحين، وراح نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. كل واحد اتواطأ، كل واحد سكت، كل واحد قدر يعمل اشي وما عمل اشي، كل واحد قدر يمنع وما منع.
2: الله يرحمهن، وإن شاء الله إحنا بتأمل يكون صوتك كمان مسموع
1: ليصل
2: للعناوين اللازمة، وإحنا هذا الملف سيظل مفتوح عنا وسنتابع كل كمان قضية الاحتجاجات. نعزيك مرة أخرى المحامية سيرين أبو لبن شقيقة ضحية معتزة.
1: شكرا جزيلا. شكرا لك.
0: شكر الله سعيكم.
1: حالة غضب، يعني الأهل عادة وحقهم يعبروا عن هذا الغضب وهذا الاحتقان ضد مين ما كان، يعني في نهاية المطاف وردت فقط ملاحظة من بعض أعضاء المتابعة، لأنه ذكرت المحامية قضية تلقي المعاشات، وهي أنه أعضاء المتابعة على الهامش، ولكن يعني وجب التنويه إلها أنه لا يتلقون رواتب أعضاء لجنة المتابعة.
2: مع هذا يعني ينبغي أنه هذه الأسئلة تصل إلى مكانها
1: طبعاً،
2: وأن يكون هنالك على الأقل
1: طبعاً.
2: ما منقول أنه يستطيعون، أنا ما بفكر أنه بيقدروا يمنعوا الجريمة، ولكن يستطيعون بالفعل أن يحتجون، أن يقوموا بخطوات في هذا
1: الأقل احتجاج فعال بالفعل.
2: ومش عم نشوفه كمان، في هنالك مسؤولية لم يتم تنفيذها. نخرج الآن لفاصل ونواصل.

0: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء الغميضة مش لعبي. التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مزقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلبي من المحكمة أمر حماي مع رقابة مزقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مزقاف في جوجل.
1: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء.

0: الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتز الواحد حيفا. للاستفسار 04-866-3286.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
2: أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن إلى الملف الإيراني. إذ قدمت إيران عبر الوسيط الباكستاني مقترحا جديدا ضمن المحادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير راض عن طرح طهران الذي ينص على فتح مضيق هرمز مقابل إنهاء الحصار البحري وتأجيل المفاوضات حول الملف النووي. دكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة قطر والباحث في العلاقات الدولية. صباح الخير دكتور علي.
3: صباح النور، حياكم الله.
2: هناك من يقول تحديدا في الولايات المتحدة وكذلك في إسرائيل إنه تجديد الحرب قادم لا محالة. هل تعتقد إنه نحن يعني باتجاه تصعيد مجددا في أعقاب هذه الورقة والرد عليها؟
3: نحن نعيش مرحلة الغموض الاستراتيجي من الجانب الأمريكي، ونعيش مرحلة القلق السياسي والاقتصادي والجيوسياسي كذلك إيران ودول الخليج. هذه ناحية. السبب هو نتيجة اللا اتفاق واللا حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية و إيران. هو في واقع الأمر ليس بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هو بين إسرائيل وإيران، وهذا ليس كلامنا. يعني الإدارة الأمريكية للأسف هي مجرد بروكسي، يعني خادم وسيط في هذه الحرب. يعني جون ميرشيمر أحد أكبر المحللين في الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب هو وزميله ستيفن وولد صاحب أشهر كتاب في تاريخ العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، يقول هذا الكلام. يعني يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية مجرد بروكسي ومجرد وهي جرني إلى هذه الحرب مع إيران، وهذه ليست حرب الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى ليست حرب إسرائيل كلها بالمناسبة. هي حرب بنيامين نتنياهو الذي يقود حزب الليكود اللي فيه سموتريتش وإلياهو وإيتمار بن كفير، هؤلاء المتشددون يعني
2: في الائتلاف الحكومي
3: إسرائيل.
2: طبعا دكتور علي، طيب إذا كانت الولايات
3: بس في نقطة حتى الإسرائيليين أنفسهم وعلى رأسهم الكثير منهم وعلى رأسهم يهود أولمرت هو ضد هذه الحرب في إيران ضد الحرب في لبنان، ووصف التدمير الذي أحدثه إسرائيل يوم الأربعاء قبل أسبوعين في لبنان بأنه disgusting في لقاء مع تلفزيون CNN، بأنه مقزز ومثير للغثيان ويسيء إلى سمعة إسرائيل.
2: طب دكتور علي، إذا كانت الولايات المتحدة بالفعل جر على يد إسرائيل، ولكن الكل ينتظر الآن الموقف الأمريكي الرسمي. ترامب هذه الليلة قال سأدرس بكل الأحوال المقترح، ولكن إيران حتى الآن لم تدفع ثمن ما قامت به حيال الإنسانية والعالم، فبالتالي أي وساطة، أي دور الآن متوخى من دول الجوار، ربما من باكستان، هل تتوقع أن يكون في تأثير لهذه الدول؟
3: هذا أمر مضحك حيال الإنسانية وحيال العالم، وماذا فعلت إسرائيل حيال العالم الحر وحيال الإنسانية وحيال العالم؟ على كل المقترحات الإيرانية تم رفضها من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل، يعني عندما نقول الإدارة الأمريكية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أحدث يعني فتحا جديدا في مجال الإدارات الأمريكية، أصبح الدكتاتور الأمريكي باعتراف الأمريكيين عندما قالوا إحنا لا نريد ملكا، no kings، نحن نريد ديمقراطية ورئيسا ديمقراطيا. الآن الطرح الأخير، المقترح الأخير من 14 نقطة إيران قدمتها، ولكن يلفها الغموض، نحن لا نعرف أي شيء. الأمريكيون قالوا إنها من 14 نقطة، ولكن لم يقولوا ماذا في هذه 14 نقطة، ولكن هذا لا يكلف المراقب الكثير من الجهد لكي يعرف ماذا في 14 نقطة. أولا عدم تجديد الحرب، الإسرائيلية الأمريكية.

0: أمريكية على إيران، وهذا بيني بينك هذا الشرط يفتقر إلى درجة كبيرة من الذكاء. يعني ما الذي يمنع إسرائيل وأمريكا أن تشن الحرب حتى لو تعاهدت ألف مرة بأنها لن تعود إلى الحرب ضد إيران مرة ثانية؟ والشروط الأخرى تتعلق بماذا؟ تتعلق برفع الإنصار المستمر على إيران منذ عام 1979، يعني هذا أطول حصار في التاريخ، كما أن الاحتلال الصهيوني لفلسطين الأراضي الفلسطينية هو أطول حصار، أطول احتلال في التاريخ، يعني الشيء بالشيء يذكر. لذلك أنا لا أتوقع أن الرئيس الأمريكي سيوافق على الطرح الأخير.
1: وما ماذا يعني عدم الموافقة؟ هل يعني مزيد من الدبلوماسية، أم يعني ربما يعني التوجه إلى الحرب أو العودة إلى الحرب التي مش أكيد تجيب أهدافها؟ وما موقف الخليج، دول الخليج من هذا الموضوع عامة؟
0: نعم، تعودنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المتناقضات، وكم في تصريحاته من المتناقضات، إذا أردنا أن نستعيد كلام المتنبي يرحمه الله، يعني هو التناقض في تصريحاته يزيد الغموض الاستراتيجي والقلق السياسي والاقتصادي والبانيك، الهلع المنتشر في أسواق الطاقة بسبب ذلك. هو العودة إلى الحرب محتملة احتمالا كبيرا، ولكن جورج شيمر وهو أشهر المحللين الأمريكيين، وكما تحدثت عن كتابي The US Foreign Policy and the Israel Lobby in the Middle East، يقول إن بنيامين نتنياهو نتيجة المرارة السياسية التي يحس بها وعدم قدرته في حرب 12 يوم وفي حرب 40 يوم على تحقيق أهدافه التي دخل من أجلها الحرب وجر دونالد ترامب والإدارة الأمريكية من أجلها إلى هذه الحرب، سيستخدم القنبلة النووية، ولم يقل التكتيكية، القنبلة النووية لتركيع إيران. هذه أحدث الأخبار الآن. موقف دول الخليج العربي، طبعا موقفها واضح رغم استيائها ورغم الهجوم الإيراني عليها، وخاصة على البنى المدنية التحتية والبنى الطاقوية التحتية، رغم نداءات لينزي غريهم وبنيامين نتنياهو والكثيرين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجر دول الخليج إلى حرب مباشرة ضد إيران. طبعا هم رؤساء دول المنظومة الخليجية تمتعوا بقدر كبير من الحكمة والتعقل، لأن دخولهم إلى حرب مباشرة ضد إيران سيكلفهم الكثير وسيستنزف دول الخليج العربي. إيران لا يهمها، إيران مستنزفة منذ 1979 وهي تحت الحصار منذ 1979، وأدمنت الحصار وشعبها أدمن الحصار، يزرع ويأكل ويصنع وينسج ويلبس مما ينسج. دول الخليج حاليا بعد خاصة بعد لقاءات المسؤولين الخليجيين مع عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، قالوا في حالة عودة الحرب نحن لا نريدكم أن تعتدوا على دول الخليج العربي، ويجب أن تبقوا على ما تبقى من احترام بيننا وبينكم.
1: وصلت الفكرة. إذن أشكرك جزيل الشكر دكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة قطر، شكرا لك.
2: شكرا جزيلا،
0: حياكم الله.
1: وينضم إلينا الآن يعني في هذا السياق بروفيسور إيتان جلبوع، المختص في الشؤون الأمريكية في جامعة بار إيلان والباحث في معهد القدس الاستراتيجية والأمن. بوكر توف بروفيسور.
3: بوكر توف.
1: إيفو نحن خزرين للخيمة، ماتا خشيف على هتصارتاف شل ترامب، هتصارتاف شل نتنياهو، نحن رؤيم شيش كل من هخنوت بمزرخ ואנחנו גם רואים שהדיפלומטיה לא ממש מצליחה. איפה אנחנו עומדים?
3: כן, אז קודם כל יש המשך של מסע המתן, והאיראנים הגישו תשובה נוספת על הדרישות האמריקאיות, וזה כבר עוד פרק אחד בדיפלומטיה הזו. טראמפ התייחס להצעה הזו, והוא אמר שהיא לא מתקבלת על הדעת, ובאמת אם קוראים את הסעיפים שם, יש שם דברים הזויים, כמו פיצויים ופינוי כל כוחות ארצות הברית מהמזרח התיכון, והתחייבויות להימנע מחזרה למלחמה בעתיד, אז זה כמובן לא מתקבל על הדעת. הבעיה כרגע היא ששני הצדדים חושבים שהם ניצחו במלחמה, ולכן הם לא מוכנים

0: הדיפלומטיה ממשיכה כי אין פתרון אחר, גם חידוש הלחימה זה לא יפתור, וגם מצד שני אנחנו כולנו עכשיו מתעסקים בהורמוס שלא היה בכלל אופציה, זה לא היה משהו שלפני המלחמה. המלחמה זה לא רק לא פתרה את הבעיה של היורניום באיראן, זה גם הוסיף עוד בעיות לעולם ולכלכלה. אני מקווה שזה ייפטר בקרוב ונחזור לחיים נורמטיביים. אני ממש מודה לך, לדבר איתך על דברים אחרים. פרופסור איתן גלבוע, מומחה לענייני ארצות הברית באוניברסיטת בר אילן וחוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה. תודה, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: יום טוב. אידן, מה יקולו איתן גלבוע, באנה הדיפלומסיה תקף אלאן על פי תריך מסדוד, חסתן פי דל התסריחת, ואנה לפת אלה מה קאלה טראמפ, באנה איראן לם תדפע ת'מנן כאפיין חתה זה לחזה, פי, יעני, תחלין תלמיח גליז, من أجل العودة إلى الخيار العسكري. طبعا هذا الأمور الدبلوماسية لا تزال مستمرة، ووصف 14 نقطة التي بعثتها إيران بأنها غير منطقية. سننتظر ونرى، يعني كل مرة بنقول الدبلوماسية لا تعمل في نهاية المطاف بيكون في تمديد هون وتمديد هناك، ولكن الآن نرى بأن الأمور تتخذ جانبا أكثر جديا وأكثر تحضيريا. نخرج الآن إلى الفاصل ونواصل.
2: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
3: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
4: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
5: شايف البيت فاضي والأسعار نار
6: محلولة، تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
5: ليه شو عندهن؟
6: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب5900 شيكل.
5: أوه، هيك عرض ما بيتفوت
6: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
5: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
7: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
0: إذن عدنا راديو الناس 103.307.8. إذن 30 عام على رحيل صاحب المتشائل الأديب الفلسطيني البارز إميل حبيبي، صاحب الأعمال الأدبية من أهم الأدباء الفلسطينيين الذين يعني نقلوا واقع الفلسطيني داخل الخط الأخضر، تاركا إرثا أدبيا وسياسيا لا زال حاضرا ومؤثرا حتى يومنا هذا. مما كان في السابق يعني وما يحدث، وقضية يعني وفاة إميل حبيبي، هذا أمر يعني لمن لا يعرف، وكان رئيسا لتحرير صحيفة الاتحاد، كان أيضا يعني مؤسس لمجلة مشارف الأدبية، لديه يعني مشاريع أدبية وفكرية كبيرة جدا، وهنالك جيل عمل إلى جانب أبو سلام. أنطوان شلحت أحدهم، الكاتب والباحث، يعطيك العافية، صباح الخير.
8: صباح الخير أستاذ فراس، أهلا.
0: يعني خلينا نقول من هو إميل حبيبي بداية لمن لا يعرف، خاصة من جيل الشباب.
8: الله، أنت ذكرت أنه يعني أديب من أهم الأدباء الروائيين على المستوى الفلسطيني وأيضا المستوى العربي وكذلك المستوى العالمي، لأنه أدبه الروائي ترجم إلى لغات عديدة بما في ذلك إلى اللغة العبرية طبعا.

0: بالإضافة إلى ذلك كان سياسي يعني لامع، يعني هو شغل منصب عضو كنيسة ثم ترأس تحرير صحيفة الحزب الشيوعي صحيفة الاتحاد عندما كانت تصدر مرتين في الأسبوع، وفي عهده تحولت إلى صحيفة يومية، كانت أول صحيفة يومية عربية يعني ناطقة باسم المجتمع العربي في إسرائيل. كسياسي أيضا أخي فراس، يعني ما إحدى أهم سمات إميل حبيبي أنه كان مستشرفا لامعا، يعني هو الذي مثلا استشرف تداعيات يوم الأرض على كل العلاقة بين المواطنين الفلسطينيين ودولة إسرائيل، هو الذي هزس بعد يوم الأرض بفكرة عقد مؤتمر للجماهير العربية اللي كان أول مبادرة للدفع قدما نحو ما يوصف بأنه الاستقلال الذاتي على المستوى الثقافي على الأقل للمواطنين الفلسطينيين في الداخل. يعني هذه ربما من السمات التي لا يسلط الضوء عليها كثيرا، لأن الاهتمام الأكبر بإميل حبيبي ينصب على إنتاجه الأدبي.
1: هذا الاهتمام الأكبر، ولكن كان له جوانب سياسية جدا فعالة في نفس المنطق.
0: طبعا يعني هذه هي الجوانب السياسية، يعني اطلع يمكن لا يوجد هناك أناس كثر يعرفون أن مثلا كل فكرة مؤتمر الجماهير العربية اللي يعرف بالسردية الفلسطينية الداخلية بالمؤتمر المحظور هي فكرة إميل حبيبي، وكذلك هو من كتب ما عرف باسم وثيقة السادس من حزيران يونيو 1980 التي تحدث فيها عن ارتباط الفلسطينيين في إسرائيل بالشعب العربي الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية وبأنهم جزء حي وواعي ونشيط من القضية الفلسطينية. هذه مسألة غاية في الأهمية خصوصا الآن، لأن هناك من يحاول أن يطرح أن قضية الفلسطينيين في إسرائيل لها خصوصية ربما يمكن أن تنهى بنفسها عن القضية الفلسطينية. يعني هذه المسألة كانت الشغل الشاغل لإميل حبيبي طبعا وللحزب الذي انتمى إليه، ولذلك هو الذي تحدث عن هذا الأمر في هذه الوثيقة منذ أكثر من 40 عاما، وهذا الأمر الآن يتكرر ويعيد إثبات كل الأولويات التي بدأ هو بالحديث عنها.
1: وبكل ما يتعلق في موضوع، يعني إذا بدنا نأخذ كمان موضوع هو كصحفي، نحن نعرف بأنه يعني كان رئيسا لصحيفة الاتحاد، أنت عملت إلى جانبه، ما الذي يميزه عن غيره؟
0: طلع اللي يميزه أنه كان هو بمثابة يعني معلم في كل العمل الصحفي، يعني أنت بتعرف فراس بالعمل الصحفي هناك رؤساء تحرير عادة عندما يتسلمون مثلا النص من المحرر أحيانا إذا لا يعجبهم النص يكتبونه من جديد. إميل حبيبي كان بعكس ذلك تماما، يعني كان يحرر ويوجه ويعيد النص إلى المحرر ويرشده إلى كيفية كتابته ربما من جديد. يعني في هذا الصدد أنا بعتقد لأنه أنا عملت تحت عدد من رؤساء التحرير، أنا أعتقد أنه إميل حبيبي تميز بهذه السمة، سمة أنه فعلا كان رئيس تحرير ومعلم أكثر، حتى كان معلما أكثر من كونه رئيس تحرير.
1: يعني إذا بتقدر تعطينا هيك يعني لمحات عن طريق التعليم، وإذا بتقدر يعني تتذكر هيك أنطوان،
0: يعني اطلع يعني مثلا انه لا تعرف جريدة الاتحاد قبل ما تكون يومية لما كانت نصف اسبوعية او تصدر مرتين في الاسبوع كان يغلب على الكتابة فيها مش الطابع التقريري اكثر الطابع التحليلي. فيعني في مسألة التحليل احيانا فعلا كنا ندخل الى مناطق فيها قدر من العتمة يعني او الظلام. أنا بعتقد أنه يعني بهذا الشأن تحديداً هو من كان المرشد الأساسي لنا، عندما كنا نتحدث في كل ما يتعلق مثلا بمسألة الرابط بيننا وبين إسرائيل وبين السياسي الإسرائيلي. مثلا أنا في عهد رئاسته لتحرير الاتحاد كنت مسؤول بشكل أساسي مثلا عن كل الأخبار المتعلقة بالكنيسة، فكان كتير يصلني منه يعني توجيهات لكيفية تغطية كل ما يدور في الكنيسة وكل ما يدور ما يتعلق بدور أعضاء الكنيسة العرب في الكنيسة في في في البرلمان الإسرائيلي في الكنيسة الإسرائيلي آليا. يعني طبعا إكسار الآن يتحدثون عن هذا الأمر وكأنه يعني كل المشاكل المرتبطة ب التي نواجهها كفلسطينيين في إسرائيل هي تأتي بسبب عدم أداء أعضاء الكنيسة العرب لدورهم المطلوب. يعني هذه مسألة غاية الأهمية وهي مطروحة دائما على جدول الأعمال، فكان دائما هو يوجهنا بأنه دور أعضاء الكنيسة في هذا البرلمان هو دور رفع الصراخ ومحاولة تحسين الوضع المدني ربما للسكان الفلسطينيين في إسرائيل وليس أكثر من ذلك، والتعويل على أكثر من ذلك يمكن أن يخطئ الهدف الذي من أجله نذهب إلى انتخابات الكنيسة.
1: طيب يعني نشكرك جزيل الشكر 30 عاما على رحيل الأديب الفلسطيني والسياسي البارز إميل حبيبي. أشكرك جزيل الشكر أنطوان شلحت الكاتب والباحث على هذه الإضاءات، يعطيك العافية.
0: شكرا، تحياتي.
1: أحوال الطرق،
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع 6 شمالا مزدحم مفرق نشاريم حتى بن شيم، من شارع 60 جنوبا مزدحم من تل العدس إلى العفولي، إضافة إلى ازدحامات أيضا في منطقة الجليل الغربي ومقاطع من شارع رقم 6. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة. محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، ماجي علوتي في الإنتاج، محمد مجالي طاهر يونس ومصطفى وليد زعبي في التحرير، محمد زيدان في النشرات الإخبارية، وأنا فراس خطيب كنت معكم. رافقتني الزميلة شيرين يونس على مدار الساعتين. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء نتجدد إن شاء الله ودائما وأبدا مع أخبار أفضل.

0: يا عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: مبروك بيتك الجديد.
2: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
1: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات، وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، اللينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتز الواحد حيفا. للاستفسار 04-866-3286.
3: يلا على عذري إلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عذري إلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عذري إلي في أنحاء البلاد. عذري إلي، متعة لكل العيلة.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: أحلى صباح من جبل الطور، من دبورية،
6: من مرج ابن عامر، قرية صندلة.
7: يسعد صباحكم من بير السبع.

0: التصعيد العسكري بين إسرائيل ولبنان يتواصل في ظل توتر متنامي في أوساط الأهالي والبلدات شمالي البلاد. المجتمع العربي يحيي يوم العمال العالمي وسط ارتفاع منسوب التحديات الجسيمة في سياق التشغيل وظروفه. ونظام القبول الثانوي في مدينة الناصرة يثير جدلاً واسعاً وتساؤلات بشأن العدالة وحرية الاختيار وشفافية المعايير. دقيقة واحدة بعد التاسعة من صباح اليوم الأحد الثالث من مايو أيار 2026. المستمعات والمستمعون أسعدتم صباحاً، أنتم مع غرفة الأخبار حتى 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على أبرز الأخبار والزميلة رجاء كنعاني. صباح الخير رجاء.
1: صباح الخير أمين.
0: البداية كالعادة من الأخبار العاجلة التي وردت هذا الصباح من مدينة شفا عمر شمالي البلاد.
1: نعم صحيح، للأسف جريمة قتل وقعت صباح اليوم في مدينة شفا عمر، راح ضحيتها الشاب هادي السواعي،
0: وسنتابع ذلك.
1: نعم. قتل الشاب هادي سواعد في 28 من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في مدينة شفا عمر. وقرت الفرق الطبية أفادت بأن طواقمها أقرت وفاة الرجل بعد فشل محاولة إنقاذه، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. ومع هذه الجريمة ارتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 102 قتيلا منذ بداية العام الحالي. شهدت نهاية الأسبوع عدة جرائم قتل، فيها 3 شبان في الرمل ورهط، فيما أصيب آخران بجراح خطيرة في شعب والزرازير. في حديثه لراديو الناس قال المحامي وعضو بلدية الرمل الريس أبو سيف إن الجريمة في تصاعد مستمر بسبب غياب أي إجراء رسمي ومجتمعي جدي لوقف الجريمة.
2: موجود مدينة الرملة ولد ومعروف، ولحد الآن للأسف الوجهاء والمشايخ لم يستطيعوا بوقف هذا النزاع. هذا النزاع يحصد أرواح الأبرياء، وإلا إذا بكون في تدخل من عدة جهات، اللي هي أول شيء الحكومة. بالأخير إحنا بنعرف حتى لما عشان يصير صلح في إله أسس وفي وراء زي ما بقولوا إشي اللي صمد الصلح، فوكون تدخل الشرطة ومع الشيوخ والوجهاء العائلة. اليوم هذا الموضوع ما بحصلش. طيب الشرطة ما سوتش، أمور تانية ما سوتش، إيش الحل؟ كل إنسان بمنصبه بموقفه بين ما يكون يكون إنه دائما يدعي إلى الصلح. الشرطة متخاذلة، الشرطة مش راح تقوم عملها لوقف الإجرام والجريمة.
1: وفي السياق قالت المحامية سيرين أبو لبن شقيقة الضحية معتز أبو لبن ضحية جريمة القتل التي وقعت قبل نحو أسبوعين، قالت إن الشرطة رفضت منحها تصريحا لتنظيم مظاهرة احتجاجية تشمل إغلاق مؤقت لمفترق أحسامخ على شارع رقم 40.
3: الاحتجاج تقدم على انه الشرطة بترفض انها تسكر الشارع شارع 40 اللي صارت فيه الجريمة، اللي هو شارع مركزي. الهدف كان انه نعمل الاحتجاج بنفس الشارع، وبرضو علشان نوري تقاعس الشرطة انه في الشارع هذا مخصوص في عشرات من الكاميرات، بس لو بدهم يوقفوا المجرمين كان وقفوهم. بس هاي احنا من اليوم، هذا اليوم الـ11، لا حدا توقف وما في تطور بالتحقيق. فلما احنا منسكر شارع رئيسي اللي بيسكر الاكسجين لفترة محدودة.

0: لسكان مدينة الليد، لسكان مدينة الرملة، لسكان مدينة ريشو، مدينة رخوفوت. فإحنا هان منأثر، خلوهم تعالوا يا عم غصب عنكم تعالوا شوفونا.
1: إلى ذلك شارك العشرات من المحامين والناشطين يوم أمس في وقفة احتجاجية نظمتها لجنة لواء حيفا في نقابة المحامين تنديدا بتفشي آفة العنف والجريمة، وذلك في عقاب الاعتداءات المتكررة التي طاولت عضو النقابة المحامي موفق أبو يونس. في حديثه لراديو الناس قال المحامي موفق أبو يونس إنه بادر لنصب خيمة اعتصام أمام منزله احتجاجا على تقاعس الشرطة بعد تعرضه لإطلاق نار وحرق مركبات بسبب رفضه دفع الخاوة.
2: فحص بسيط رسالة وصلتني تبين انه هي محاولة ابتزاز لدفع الخاوة. قدمنا شكوى، اعطناهم الرسالة، اعطناهم مقطع الفيلم اللي المجرمين صوروا وهن يحرقوا السيارة ويتركوا الرصاص يعني، واعطينا الشرطة اللي بتدعي دائما انه احنا ما بنتعاون مع الشرطة كمرات سنتين او ثلاث على الشارع. طيب شو ظل اعطيكم؟ اعطيتكم الرقم واعطيتكم الفيلم اللي الجماعة صوروه. طيب كملوا كملوا اخرى كمرتين ثلاث بتتصلوا لعند الجاني، وين بدي اروح؟ حديت الان ما اتصلش معي ولا اي شخص من الشرطة. كنت صريح معاك، حضرة الشرطة مبارح وينت لما اقررنا اغلاق الشارع؟ يا سلام لو انك تشوف قديش اجت قوات شرطة. ليش تغلق الشارع؟ اغلقنا الشارع امام بيتي يعني، بس مش اكثر، حطينا السيارة المحروقة بنص الشارع، لازم نعبر عن احتجاجنا. سبحان الله قوات شرطة ما هب ودب. بقول سبحان الله وين بكونوا هذولا بالليل لما الطخيخة بكونوا يسرحوا ويمرحوا بسخنين.
1: دعت لجنة السباعية المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى تسريع الخطوات العملية نحو إتمام اتفاق الوحدة بين الأحزاب العربية، ودعت اللجنة الأحزاب للعمل على الإعلان عن القائمة المشتركة قبل نهاية شهر مايو الجاري باعتبارها الخيار الأكثر تأثيرا في مواجهة التحديات السياسية المتصاعدة التي تواجه المجتمع العربي. في حديث لراديو الناس قال رئيس مجلس الرين المحلي جميل بصول إن اللجنة تخطط لطرح أي خلافات تبقى بين الأحزاب على المجلس العام للجنة الرؤساء للبت فيها.
3: بما أنه الأحزاب في بيناتهم مفاوضات في اختلاف من 20-25% على أعضاء كمان مجلسات، إحنا كنا لآخر الشهر ما بعد عضو الرئيس إن شاء الله نسمع مع الأربع أحزاب رؤساء الأربع أحزاب اللجنة السباعية المفوضة من المجلس العام للجنة. وإذا كان ضل خلافات وأنا أعمل خلاص اتفاق جاهز، إذا كان هاي الاختلافات النقاط يمكن يكون 3-4 نقاط مختلفين عليها غريب فصري مش حتمية تكون الكد كبيري، ممكن نيجي إحنا الاقتراح تبعنا تطرح على 66 رئيس موجودين في اللجنة القطرية وهني أقول لك يركبوا الأدوار. لما نزلنا الخطاب أربع أحزاب حكوا على قائمة واحدة، تفاعل الرؤساء على جهوب الرؤساء كان بشكل عظيم جدا، تفاعل الجمهور كان بشكل عظيم جدا، فأنا بحبكوا في قائمة مشترك.
1: يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية جلسة مساء اليوم لبحث تطورات الملف الإيراني والحرب على لبنان والأوضاع في قطاع غزة. وبحسب مصادر مطلعة سيقدم للوزراء تقديرات أمنية شاملة في ظل استعداد إسرائيلي لاحتمال استئناف الحرب ضد إيران وتوسيع العمليات في لبنان في حال انهيار المفاوضات. كما سيناقش المجلس الوضع في غزة مع تقييم احتمالات استئناف العمليات العسكرية وتوسيعها في ظل جمود مسار التفاوض، مع الأخذ بعين الاعتبار احتمال عدم منع واشنطن ضوءا أخضر لهذه الخطوة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال إنه سيدرس قريبا المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب، مشككا في إمكانية قبوله، معتبرا أن طهران لم تعد تعرف من يقودها وفق تعبيره. وفي تصريحات سابقة للصحفيين لم يستبعد ترامب احتمال استئناف الضربات ضد إيران قائلا إن ذلك قد يحدث فعلا. وقبل ذلك أعلنت إيران تقديم مقترح لإنهاء الحرب يتضمن 14 بندا، مؤكدة أنه جاء ردا على مقترح أمريكي مكون من 9 بنود. وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن رد طهران تضمن الخطوط العريضة لإنهاء الحرب وتشمل ما أسماها خطوط إيران الحمراء وفق الوكالة. كما تشمل البنود انسحاب القوات الأمريكية ورفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأصول المحتجزة ودفع تعويضات وإنهاء الحرب بما فيه على لبنان وآلية لإدارة مضيق هرمز. أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم تحذيرا دعا فيه سكان عدة بلدات

جنوب لبنان لإخلاء مساكنهم وبلداتهم إنذارا بقصفها، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له تنفيذ سلسلة غارات جوية استهدفت نحو 120 هدفا في لبنان خلال نهاية الأسبوع. في المقابل أفادت تقارير لبنانية بمقتل لبنانيين اثنين في غارة للجيش الإسرائيلي على بلدة زبدين جنوبية لبنان. أصيب 3 فلسطينيين جراء اعتداء نفذه مستوطنون على قرية جالوت جنوب نابلس، وقالت الشرطة إنها اعتقلت 4 مستوطنين بالجرم المشهود، فيما أصدرت المحكمة أمرا بحظر النشر على تفاصيل التحقيق حتى 12 من أيار. وفي مدينة الخليل أصيب فلسطينيان بينهما مسنة في 70 من العمر إثر اعتداء مماثل في منطقة جبل جالس شرق المدينة. يصادف اليوم الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي أقرته الأمم المتحدة لتعزيز حرية التعبير وحماية الصحفيين حول العالم. وفي السياق أفادت تقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية وفلسطينية بمقتل 262 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام الفلسطيني في قطاع غزة خلال الحرب، إلى جانب تسجيل حالات اعتقال واستهداف، فيما سجلت أيضا مقتل 27 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام جنوب لبنان خلال تغطيتهم الميدانية منذ أكتوبر عام 2023. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس غائما جزئيا ومغبرا في ساعات النهار وباردا نسبيا مع فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق في ساعات المساء. ختام النشرة الآن، عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل أمير الخطيب. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: 13 دقيقة بعد 9 صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم والساعة الأولى من غرفة الأخبار لهذا اليوم. مباشرة إلى ملفنا الأول، فالضربات العسكرية تتواصل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في مناطق جنوبي لبنان وشمالي البلاد، وفي الوقت ذاته يواجه الجيش الإسرائيلي صعوبة بالتعامل مع معضلة الطائرات المسيرة. في الأثناء تلقي حالة التوتر المحدود بظلالها على الأهالي والمصالح التجارية وسط هدنة هشة وضبابية تترافق مع أصوات الانفجارات. ينضم إلينا الآن رئيس المجلس المحلي لبلدة فاسوطة الأستاذ إدغار دكور. صباح الخير أستاذ إدغار. إذن حالة من عدم اليقين خلينا نقول في البلدات الشمالية، ليس كذلك؟
1: صباح الخير. أكيد اللي بتقوله حالة عدم يقين، حالة خوف، حالة توتر، يعني كل الأمور بتصير إنه إحنا مش موجودين بوقف إطلاق النار. ممكن هناك تباطؤ، ممكن هناك هبوط في مستوى يعني الأعمال والقتالية، ولكن إحنا هون عايشين في نفس الوضع تقريبا اللي كنا فيه. كان في صفارات انذار عنا مثلا يوم الخميس الأخير خلال بداية اليوم الدراسي، كان صفارات انذار مرتين، والطلاب داخل المدارس المؤسسات التعليمية، كل التقييدات ابتداء من يوم الجمعة رجعت بشكل جزئي. طبعا يعني ممنوع التجمهر في الخارج لأكثر من 200 شخص، ممنوع التجمهر داخل المبنى لأكثر من 600 شخص، تعليم ممكن في مبنى حسب تعريفه أو في غرفة آمنة أو ملجأ، يعني واضح. وإحنا بنسمع طبعا أصوات طيارات، نسمع أصوات مسيرات، نسمع أصوات قذائف، نسمع صفارات إنذار. فإحنا موجودين في وضع صعب جدا، الأهالي أهالي الطلاب بالذات موجودين في وضع خوف وتوتر وقلق وكذا، وكما قلت يعني عدم يقين، والوضع الضبابي هذا بيأثر على الحالة النفسية كمان للأهالي كمان للطلاب.

0: كمان على المصالح، كمان على التعليم هو الأساس، والوضع ليس سهلا.
1: يعني نتحدث تقريبا يوميا أستاذ إدغار مع رؤساء سلطات محلية، مجالس محلية وبلدات محاذية للحدود مع لبنان، نشعر ربما من كل حديث ومن كل مقابلة بأنه ما باليد حيلة. الحياة تتضرر بشكل كبير جدا في كافة المناحي، إن كان في التعليم، إن كان في المصالح، في التجارة، وفي أمور وتفاصيل أخرى. هل تسمع اليوم الحكومة الإسرائيلية؟ هل تسمع السلطات الإسرائيلية، الجهات المعنية ربما هذه الأصوات اليوم؟
0: رؤساء السلطات المحلية بالذات في المنطقة الشمالية كل وقت بتوجهوا للوزراء، بتوجهوا للحكومة. طبعا عندهم طلبات أنه يكون في حماية أكثر، أنه يكون التعليم مثلا، ما كان في قرار أن التعليم يكون داخل غرف آمنة بعد توجهات من رؤساء السلطات المنطقة الشمالية بالذات المحاذين للحدود. صارت هناك تغيير في التعليمات ابتداء من يوم الجمعة. أيضا في موضوع التزمهر، طبعا هذا ما بيحل المشاكل لأن الناس يعني بدها تعيش، بدها تكمل حياتها الطبيعية في التعليم والعمل. يعني الناس تخرج إلى العمل خارج المنطقة في كثير من الأحيان، وحتى داخل المنطقة أولادهم ما بيقدروا يتركون في البيت، لازم يعطون على المدارس. المدارس في حالة عدم أمان، هذا يعني بيؤدي لحالة نفسية صعبة، لحالة تعطيل للمصالح التجارية أو للمسار العادي. إحنا قدام فترة فيها تكثر كما تعرف المناسبات الاجتماعية، الناس موجودة بعدم يقين، ما بتقدر تخطط لأسبوع لقدام. وأنا بتصور إنه هاي التأثيرات مش بس للفترة اللي إحنا عايشين فيها، هاي التأثيرات يعني الحرب طالت جدا وعلى وجبات وواحد
1: ما في سقف زمني ربما لا انت
0: ما بتشوف أي أفق في الموضوع، ما بتقدر تخطط لأي شيء. وهذا التأثير النفسي إحنا عم نشوف خصوصا على الطلاب إنه هو طويل الأمد، بس يرافقهم مع الأسف، وفي حاجة إن يكون في مرافقة نفسية، دعم نفسي، وإحنا ما بنعرف شو النتائج للمدى البعيد. أيضا الطلاب اللي بيروحوا على الجامعات، الطلاب الموجود في الحضانات،
1: بما أنه عم نحكي عن المدى البعيد،
0: هي المتضررة الكبرى بحسب رأيي من الوضع.
1: بما أنه عم نحكي أستاذ إدغار دكور عن المدى البعيد وغياب ربما الأفق في هذه الأيام وفي هذه الوضعية والحالة بوجه عام، أكثر الجمل ربما تكرارا على لسان المسؤولين المحليين في الشمال هو أنه الشمال بات متروك بشكل واضح، ليس من الآن، الشمال لم يترك الآن من قبل الحكومة، وإنما أيضا في العمليات العسكرية والحروب السابقة. هل هذا ينبع اليوم من أنه ما في خطط استراتيجية واضحة لكيفية التعامل مع الوضع الخاص اللي بتعيشه البلدات الشمالية؟
0: طلع أنا بديك مثل على بلد زي فصوتة. بلد زي فصوتة موجودة 3.5 كيلومتر عن الحدود. إحنا بوضع بعد كل المرأة إنه إحنا ب60%، وقلنا نقول 50-55% من بيوت السكن بدون غرف أمن. فيعني هذا ما نقدر نقول البلد متحضرة لأوضاع من هذا النوع. الملاجئ العامة الموجودة هي نسبيا لباقي البلدات العربية وعدد كبير، عندنا حوالي 6 ملاجئ عامة داخل المدرسة، بس هذا ما بيكفي لكل الأهالي اللي عندهم نقص داخل بيوتهم في الغرف الآمنة، خصوصا في منطقة البلد القديمة اللي ما فيها ملاجئ عامة. يعني موضوع الاقتصادي طبعا والتجاري والصعوبات اللي بتواجهها الناس، المصروفات الزائدة في فترة الحرب ما فيها تعويض كافي لحد اليوم. يعني في هناك مسار
1: وسنأتي على ذلك، مع أنه في
0: هذا المسار على أرض الواقع،
1: مع أنه لجنة المالية، أعذرني على المقاطعة أستاذ إدغار، ولكن لجنة المالية أقرت ربما خطة لتعويض المصالح التجارية والمستقلين كذلك الأمر، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم التصديق عليها في أروقة البرلمان أو الكنيسة الإسرائيلي. في سؤال ختامي في هذا اللقاء أستاذ إدغار، هل يمكن اليوم أن يشكل رئيس مجلس محلي أو رؤساء المجالس المحلية في البلدات التي تدفع أثمان باهظة في الشمال، هل من الممكن أن يشكلوا ضغوط معينة على الحكومة الإسرائيلية؟
0: طبعا خليني أرجع لموضوع التعويضات أوضح. بالنسبة للقرى الشمالية هناك يعني مسار اللي أمكن إنه الناس أصحاب المصالح اللي صار عندهم يعني هبوط في الدخل وكذا يقدموا طلبات تعويض، وإسهال المسار المقترح ومسار لكل البلاد اللي صودق من قبل لجنة المالية بفكر وبنتظر إقراره داخل

0: البرلمان. بالنسبة لتأثير رؤساء السلطات المحلية، يعني أنا بتصور أنه رؤساء السلطات المحلية في الشمال بشكل ضغط كبير على الحكومة من أجل تغيير بعض القرارات وعلى الجبهة الداخلية، وأنا بتصور أن التغيير الأخير اللي إحنا عم نعيشه اليوم، يعني التقييدات إن كان في عملية التعليم إن كان في عملية التجمهر وإن كان في باقي الأمور، هو يعني يمكن يكون نتيجة بكثير من الأحيان لضغط من رؤساء السلطات المحلية اللي هن قراب على الحدود وإلهم تأثير وموجودين في الإعلام بشكل دائم. طبعا المجالس المحلية أيضا تعاني أخي أمير على مستوى الميزانيات، يعني إحنا بفترة الحرب بنعاني كثير على مستوى الميزانيات، وإحنا كسلطات محلية، يعني كسلطة محلية عربية نعاني دائما من موضوع الميزانيات. ففي هذه الفترة معاناتنا طبعا بتكبر أكثر بكثير، وإحنا دائما بحاجة لمساعدات وبحاجة لميزانيات بتصل مرات بشكل جزئي، بس بعدنا بعاد كثير عن أنه نأخذ كل ما يعني لازم نأخذه في هذه الفترة الحرجة بالذات.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ إدغار دكور رئيس المجلس المحلي لبلدة فاسوطة على هذه المداخلة، عسى الأيام المقبلة أن تكون مستقرة وآمنة أكثر على جميع الأهالي. شكرا جزيلا لك، صباح الخير.
0: الله خير، شكرا.
1: ونبقى في الشمال، ينضم إلينا الآن صاحب مقهى في ترشيحة الأستاذ ممدوح بشارة. صباح الخير لك أستاذ ممدوح. يعني كنا نتحدث قبل قليل عن الخطط الموضوعة على الطاولة لتعويض المصالح التجارية، لتعويض المستقلين، المصالح الصغيرة كذلك الأمر، لكن خلينا نبدأ الحديث من مسألة التضرر كل هذه الفترة، عمليات عسكرية متواصلة، يعني صفارات إنذار كمان متواصلة في كافة البلدات، كيف تضررتم؟ بأي صورة تضررتم ربما في الشمال كل هذه الفترة؟
2: صباح الخير أستاذ العزيز وتحياتي للجميع. صراحة تضررنا كثير، يعني إحنا من الحرب الأخيرة اللي كانت قبل والحرب هاي، يعني تضررنا كتير كمصالح صغيرة، محلات تجارية في قسم منها سكر، في قسم منها ما قدر يحمل العبء اللي كان موجود عليه واضطر إنه يسكر أو يبيع. بس الشغل بشكل عام صعب، الشغل في يعني هبوط ما يقارب 60-65% في كل المجالات.
1: كيف اليوم المصالح الصغيرة بتقدر تتعامل مع معطى من هذا النوع لما عم نحكي عن هبوط تقريبا بنسبة 60-65%؟
2: يعني لفترات قريبة جدا، يعني تقدر تقول أسبوع أسبوعين ممكن تتحملهم، ممكن تأخذ قرض، ممكن يكون معك شوية رأس مال على جانب اللي تدعم حالك فيه. بس إذا صاحب مصلحة مثلا فاتح مصلحة جديدة وعم يشتغل فيها من أول وجديد وبتعرف حاطط رأس ماله وبدي يشتغل فيها، ما بقى يعني إذا البنك ما بيساعده، بعتقد إنه بالعربي عندنا بقوله بخرب بيته يعني.
1: يعني إذا ما عندوش خطة بديلة لأنه يمشي هاي المصلحة، فإغلاق المصلحة هو الخيار الأوحد ربما قدامه.
2: الوحيد طبعا، ما عنده قرار ثاني اللي يقدر هو يستمر، أو يعني في محلات بيكون الاستمرار هو انتحار. ما بتكون العملية سليمة 100%.
1: نعم، وأصلا يعني في الأيام العادية أصحاب المصالح التجارية وأصحاب المصالح التجارية الصغيرة بالتحديد عندهم ضغوط والتزامات كبيرة تجاه الضرائب، تجاه أمور أخرى كذلك الأمر، يعني التزامات مادية بحكم تواصلك، بحكم قربك من الشارع، بحكم قربك من أصحاب المصالح. شو الأصوات اللي عم تسمعها أستاذ ممدوح؟
2: صراحة تذمر. يعني الأصوات الموجودة تذمر من كل النواحي، تذمر عمليا. يعني أنا بتعرف أنت بتقدم أوراقك للمراقب للمحاسب كل شهرين، لما أنت بتقعد مع المحاسب بتقول له مثلا شو مع المساعدات بالحرب، وانت لازم يعطونا، وانت بدهم يفتح المجال نسجل. طبعا كل شخص عنده مصلحة وبيشتغل قانوني بتضرر في الحرب وعنده إمكانية يقدم تعويضات، ولكن لسه ما صادقوا على التعويضات، لسه بفحصوا التعويضات. فعمليا هاي مرحلة الويتنج، الانتظار، هي عمليا هي اللي بتشلك، هي اللي بتخليك انت تخاف أكثر، ما يكون عندك معنويات للشغل، تضطر تأخذ من أصدقاء، في ناس بتأخذ من محلات اللي هي مشبوهة، يعني قروض قصدي. فأنت يعني انت

0: تثبت حالك على دوامة الخطر.
1: بس عفوا يعني اليوم لما عم بيحكوا على خطط لمساعدة المصالح التجارية المستقلين المصالح الصغيرة وما إلى ذلك، عم نحكي عن طبعا خطط موضوع على طاولة لجنة المالية في الوزارة المعنية وزارة المالية بطبيعة الحال، هل هذا الموضوع عن جد ممكن يساعد يعوض؟ طبعا لأنه يعني مش عم نحكي على ظرف اللي بس صلوا كم يوم، احنا عم نحكي على سنوات ربما من الضغط، سنوات من انخفاض المدخول لهاي المصالح.
0: شوف ما قرارات الحكومة عمليا هي بتبعدك انت عن عن عن عن, عن يعني عن الواقع الموجود. يعني القرارات انت بتشوفها في الاخبار بس في ارض الواقع ما تطبق في حسابك في البنك عمليا. يعني باعتقادي يعني لما انتم عارفين ان كنتم كدولة رايحين على حرب في لها تواريخ، ما بلناش نقول محددة بس في لها تواريخ معروفة نوعا ما، فكان من الافضل انك انتم متابعين لكل المصالح. طبعا كمان مرة لبس القانوني والوراقه مبرمجة والوراقه موجودة في السلطات، مش انا عم بحكي على، لانه كان في كتير تلاعبات كمان من قبل اشخاص سمعت يعني من ناس انه صار في تلاعبات كمان في تقديم المساعدات وقت الحرب الأولى، وهذا أنتج سبب ضرب الناس اللي عن جد معتازة مساعدات. ولكن كان بفضل أنا كشخص أنه مثلا يجي يقولوا لي أنت مثلا عندك ليفل شغل معين، يجي يقولوا لي تفضل إسا هذا المبلغ مشي حالك فيه عبين ما تبعث لنا وراءك نعمل حساباتك نشوف شو بيطلع لك شو ما بيطلع لك، والدولة تعطيك من يعني زي مرحلة الكورونا كيف كان إذا تذكرين الكورونا، أعطوا مساعدات أولية وقالوا لنا أوكي قدموا وراءكم شوي شوي إحنا مصير نعطيكم، بس أنت كان عندك عطاوي تحط أكل وشرب لأولادك
1: في يعني احتياجات أساسية. نعم
0: بالضبط، كان في عندك إمكانية تدعم مصلحتك تدعم عيلتك تقدر تعمل شيء.
1: وهذا مؤسف في نهاية المطاف، الخطط بتكون على أوراق ولما تخرج لحيز التنفيذ بيكون صار مرق وقت، والأصحاب المصالح طبعا دفعت أثمان باهظة أكثر بكثير. أشكرك جزيل الشكر صاحب مقهى في ترشيحة أستاذ ممدوح شارة، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
0: الشكر لك.
1: نتابع وهذا الملف لك من الجانب الاستراتيجي والعسكري بعد فاصل إعلاني قصير، ابقوا معنا غرفة الأخبار وراديو الناس.
2: سحر أرقى المفروشات أنا قفي الموديلات.
3: مبروك بيتك الجديد.
4: فحص دقيقة بيمنع حريقة، كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
5: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل، أناقة تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر، لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني رفيقك بيوم ما بتكرر، باقة الغربية الشارع الرئيسي، للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
3: كمان بوست كمان ستوري وملان لايكات، الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة مصداقية واعتبار، سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
6: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب

0: مر بين إسرائيل ولبنان. الآن ينضم إلينا المختص في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية دكتور عنان وهبي. صباح الخير دكتور. في بادئ الأمر نسأل، يعني وسط هذا التصعيد المتواصل على الجبهة الشمالية، أو خلينا نقول التصعيد المتواصل بين إسرائيل ولبنان، أي شكل تأخذ المواجهة هذه اليوم؟
1: نعم أمير، صباح الخير لك ولجميع المستمعين. طبعا هذا الحرب، هذه الحرب حرب طويلة، يعني لم تبدأ الآن في هذا الصراع الأخير، أو عندما نشبت الحرب في غزة واستمرت في لبنان وذهبنا إلى إيران. هذا سجال طويل جدا منذ أن دخل حزب الله إلى جنوب لبنان بعد طبعا إقصاء القوات الفلسطينية وتموضع هناك. ونعرف التاريخ، يعني دورات عسكرية قتالية مرة تلو الأخرى، وتم اختزال دور الدولة اللبنانية التي تخبطت في هذا الأمر. الآن الساحة هي أوسع من الاقتتال في جنوب لبنان. هنالك رؤية استراتيجية لأول مرة بعد فترة طويلة، هنالك تفاوض مباشر ما بين الحكومة في بيروت اللبنانية وبين حكومة إسرائيل. يبدو بأن هناك تقاطع مصالح كبير جدا ما بين الشعوب والدول والحكومات كذلك، ولكن المعضلة الأساسية هي توحيد السلاح تحت الدولة اللبنانية، يعني نزع سلاح الميليشيات وطبعا حزب الله. فالشكل القتال هو رؤية،
0: لكن دكتور مع تقاطع المصالح هذه بين الدولة اللبنانية، خلينا نقول الحكومة ورئيس الجمهورية بطبيعة الحال، وبين الحكومة الإسرائيلية، لكن على أرض الواقع لا يبدو أن إسرائيل تبدي اهتمام بتقاطع المصالح هذا، تبعا لأن العمليات العسكرية مستمرة، الهدنة لا توصف إلا بالضبابية والهشة.
1: نعم، أولا عندما نتحدث عن دولة إسرائيل هنالك جهات عديدة حتى في داخل الحكومة الواحدة. طبعا هنالك الجهة اليمينية التي قد ترى يعني عودة إلى تاريخ قديم، ربما رؤية توسعية وإلى ما ذلك، ولكن المركز الإسرائيلي وأغلبية الشعب الإسرائيلي بطبيعة الحال يعني الشعب يريد هنا وقف طبعا العدوان والخطر على
0: دكتور. نتحدث عن الغالبية غير الموجودة في الحكومة، من هو موجود اليوم في الحكومة الإسرائيلية من وزراء، من رئيس حكومة، لا يبدو أنه مقتنع بهذه الفكرة.
1: نعم، لهذا السبب هنالك سجال يعني وحوار سياسي واضح في الساحة الإسرائيلية وخلال سنة انتخابات، وتحديد يعني العمق العسكري واستخدام السلاح في الجبهات المختلفة سيكون بطبيعة الحال الجبهة الشمالية الأخطر، سيكون جزء من الجدل السياسي هذه سنة الانتخابات. نعم، هذه الحكومة الحالية الرؤية غير واضحة، حتى جيش الدفاع الإسرائيلي يقول نحن في الجنوب لا نستطيع أن نتقدم ولا نستطيع أن نتراجع في حالة انتظار استراتيجي، لأن الجيش يستطيع طبعا التقدم، ولكن ما الأوامر التي جاءت من المستوى السياسي هو إقصاء الخطر من القرى في الشمال وتموضع في جنوب لبنان لأجل غير مسمى.
0: طيب، إذا ما تكلمنا ربما عن هذه القضية بصورة عامة، ليس هناك استثمار في الخارطة السياسية الإسرائيلية، أو خلينا نقول في الحكومة الإسرائيلية، لمسألة هذا الانفتاح اللبناني على مفاوضات سلام بين البلدين، وهي مفاوضات تاريخية ومحادثات تاريخية. الضربات ما زالت مستمرة، قرى جنوبية في لبنان مسحت وتمسح كل يوم، مس حتى في دور العبادة في المقدسات، نتحدث مؤخرا عن هدم حتى كنيسة في الجنوب اللبناني. عن أي نصر اليوم تبحث إسرائيل؟ أو خلينا نكون واضحين أكثر، عن أي نصر اليوم يبحث بنيامين نتنياهو ما قبل جولة انتخابية مقبلة؟
1: نعم، طبعا بعد وقف الحرب للتفاوض مع إيران أعطيت لإسرائيل المساحة باستمرار التعديل العمق القريب لحدودها، يعني عسكريا ميدانيا، ولكن عدم توسيع رقعة الحرب إلى بيروت. طبعا إسرائيل تستغل هذا الشيء من أجل تعزيز تموضعها في الجنوب. من ناحية نعرف أنه جميع القرى الجنوبية كانت يعني سكنات عسكرية، يعني ونحن نرى بالصورة يوميا يعني الأسلحة والمخابئ حتى داخل

0: الحدودية. هنالك دولة لبنانية غائبة بالكامل في الجنوب. فهذا يعني خدمة من ناحية إنجاز التعبير للأصلحة الوطنية اللبنانية بأنه دفع كل هذه القوى إلى الانخراط في الدولة اللبنانية، ولكن بشكل واضح هنالك مخاطر. يعني الدولة اللبنانية تقول من ناحية أخرى نعم إسرائيل تهدم البيوت تمسح المنطقة وكأنها تريد أن تجلس حتى الليطاني وتغير طبعا الجغرافيا، وهذا محتمل، محتمل أن تكون حكومة لبنانية تفكر هذا
1: الشيء. أشكرك جزيل الشكر المختص في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية دكتور عنان وهبي على هذه المداخلة. صباح الخير دكتور.
0: صباح الخير.
1: ومع هذه القراءة التحليلية نتحول إلى محطة إعلانية ثانية، ومن ثم نواصل في غرفة الأخبار وراديو ناس. ابقوا معنا.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسجاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسجاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسجاف في جوجل.
4: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات، وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، لينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتز الواحد حيفا. للاستفسار 04-866-3286.

0: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.
1: تسع وثلاثون دقيقة بعد 9 صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم والساعة الأولى من غرفة الأخبار لهذا اليوم. قبل الفاصل تحدثنا في قراءة أو عرضنا قراءة استراتيجية وعسكرية للتطورات في الجبهة الشمالية، أو تحديدا المواجهة المتواصلة والمستمرة رغم الهدنة، الهدنة الضبابية، الهدنة الهشة بين إسرائيل ولبنان. والآن إلى نافذة لقراءة أبرز المستجدات على ساحتين المحلية والإقليمية كذلك الأمر، وتنضم إلينا الزميلة في راديو ناس الصحفية شيرين يونس. صباح الخير شيرين.
2: صباح الخير أمير.
1: خلينا نبدأ إذن من السؤال اللي العالم بنام وبقوم ويسأله: الحرب ستستأنف بين الولايات المتحدة وإيران أم لا؟ وهذا السؤال يسأل اليوم في ضوء معطى جديد، مقترح أو عرض إيراني للولايات المتحدة. ترامب يقول أنه سيدرس، لكن على ما يبدو النقاط المعروضة في هذا المقترح فيها الكثير من الإشكاليات على الأقل بالنسبة للجانب الأمريكي.
2: نعم أمير، فيما يتعلق بالشق الأول مرتبط بكل تطورات الشق الثاني بالفعل، يعني هل تعود الحرب؟ هذا مرتبط بما الذي
1: هي الجملة أجت مع تنهيدي
2: بالضبط
1: بتعبر عن الوضع الحالي. نعم
2: الحالي

0: الذي يقول أنه كافة الأطراف بما فيها إيران أمير بالمناسبة ترجح في هذه الآونة أنه السيناريو الأقرب في هذه الأيام هو العودة إلى الحرب، ربما ليس بشكلها السابق كما رأيناها سابقا، ولإنما بشكل ضربات توجهها الولايات المتحدة وإسرائيل وترد عليها إيران، ولكن إذا بدأت هذه الضربات لا يمكن تنبؤ كيف سينتهي الأمر. الأساس أن الولايات المتحدة تريد إيجاد نقطة اختراق تضغط فيها على إيران لتغيير مسار المفاوضات بشكل يرجح كفة الولايات المتحدة. إيران متيقظة لهذا الباب ولهذا الاحتمال أيضا، لذلك لا تبدي مرونة في هذه المرحلة من ناحية ما تطرحه، وأيضا هي تستعد ربما لمزيد من الضربات، تلقي ضربات أو تصدير ضربات. هناك بعض المصادر الاستخباراتية كانت تحدثت عن أنه في كل هذا السيناريو قد تلجأ إيران إلى المبادرة، هي التي تلجأ وليس الولايات المتحدة. إسرائيل في حالة ترقب، ولكن ما يوصف بأنه قافلة جوية إذا جاز التعبير أو قطار جوي من المعدات العسكرية التي نقصت أو يعني انتهت خلال الحرب يصل إلى إسرائيل من الولايات المتحدة، في إشارة ليس فقط إلى تعبئة المخزون وإنما ربما إلى إعداده لمواجهة محتملة.
1: والأنباء الواردة كذلك عن منظومة القبة الحديدية التي تصل دولة الإمارات.
0: صحيح، يعني هذه بالمناسبة أكسيوس كانوا قد في بداية الأسبوع الماضي قد أشاروا إلى هذا النبأ، ولكن في نهاية الأسبوع كان مزيد من التفاصيل حول هذه المنظومات إلى جانب ضباط وجنود يشغلون هذه المنظومات، ولكن هذه موجودة منذ اندلاع الحرب على إيران. واضح أنه يعني الإمارات في نهج مختلف وتستغل العلاقات مع إسرائيل ربما لتحسين أوضاعها أيضا الأمنية والاستراتيجية في سياق أي تصعيد، ولكن الأساس أمير الآن أنه ما طرح الليلة الماضية وأجاب عليه ترامب مبدئيا هو 14 نقطة أساسها رفع العقوبات، إعادة فتح المضيق، ضمانات لعدم يعني ضربات توجيه ضربات أخرى لإيران وما إلى ذلك. في المقابل الرئيس الأمريكي يقول سأدرس ولكن إيران لم تدفع الثمن، لا أستبعد أنه يتم الرد عليها من جديد بضربات عسكرية. واضح أنه يعني الأسبوع الماضي كنا نتحدث وكنا نقول هناك جلسة يبدو أنها ستكون مصيرية لإدارة ترامب، هذا الأسبوع نتحدث أنه سيدرس وإيران لم تدفع الثمن بعد. يقول أريد أن أنهي الحرب، الآن يمكن إنهاء الحرب بشكل أنه في 20 عام المقبل لا يتم الحديث عن تهديدات إيرانية، ولكن أريد أن أنهيها بشكل أفضل أنه يضمن أنه في السنوات القليلة المقبلة لا يتم الحديث عن مخاطر أصلا إيرانية، وبالتالي على ما يبدو بحاجة أكبر.
1: وبالتالي يحاول أن يبيع نصر معين للجمهور الأمريكي المعارض لهذه الحرب وللأوساط السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، وهناك عيون شاخصة نحو ما يحدث داخل الولايات المتحدة من معارضة لهذه الحرب تحديدا، وأنه مهلة 60 يوم اللي بيعطيها الكونغرس انتهت، فإذا بده في نهاية المطاف يعود إلى أي عمل عسكري لن يكون في عنوان الحرب وإنما عمليات عسكرية مثل ما تفضلتي. من الملف الإقليمي هذا والذي نتابع باستمرار شيرين إلى إسرائيل، ونتحدث عن استقالة المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، هذه التخوفات التي تبدو واضحة جدا جلية جدا في أوساط معسكر المعارضة.
0: صحيح، طبعا التخوفات مبررة إلى حد كبير طالما أن الجميع في المعسكر المناهض للائتلاف الحالي ولرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحدث عن احتمالات لتدخل في مجرى الانتخابات وكذلك في نتائجها وربما عدم قبول هذه النتائج بالوضع الحالي. ما بالك الآن مديرة عامة للجنة الانتخابات كانت قد شغلت هذا المنصب 16 عاما، خاضت الكثير من المعارك الانتخابية من بينها المعارك 5 الأخيرة الصعبة التي عاشتها البلاد، تستقيل على أثر كل الحملة من جانب أحزاب الائتلاف خاصة الليكود بسبب تمديد ولايتها، وبسبب أنه المراقب الدولة كان قال أنه يجب تحديد ولاية أيضا هؤلاء المسؤولين بمن فيهم المديرة العامة. استقالت، لم تقدم الأسباب لذلك، ولكن واضح
1: وهذا ما يثير الريبة والقلق أكثر ربما
0: بالضبط، ولكن تحت تأثير ربما الضغط هذا

0: يثير القلق لدى أوساط المعارضة. هناك نوع من الترحيب والارتياح في أوساط الائتلاف كونه الآن ربما يكون مسار الاختيار مختلف وأقرب إلى أوساط الائتلاف الحكومي في الانتخابات المقبلة.
1: يعني بديش أكون متشائم كثير، ولكن هذا بعملي ديجافو للمشهد الأمريكي قبل الانتخابات اللي خسر فيها دونالد ترامب
0: ولم يعترف بالنتيجة.
1: فعلا كان في تشكيك بكل ما يتعلق بسير ومجرى الانتخاب وانتهى بطريقة دراماتيكية جدا. صحيح. وهذا الاقتحام التاريخي ربما في الولايات المتحدة. عفوا على السؤال، أدي هذا السيناريو اليوم غير مستبعد في إسرائيل وسط كل هذا الاستقطاب والتجاذب الموجود؟
0: صحيح، في أوساط في المعارضة وحتى على مستوى المعلقين وكتاب الرأي يقولون إنه بنيامين نتنياهو قد يصل إلى مرحلة لا يعترف بها بنتيجة الانتخابات. على هذا الأساس هناك قلق من إنه الآن استبدال المديرة العامة وشخصيات أخرى، في شخصيات أخرى المستشار القضائي وغير ذلك في هذه اللجنة، إذا كان استبدالها لمصلحة الائتلاف الحكومي سيغير في صورة بشكل كبير، ليس ربما في النتائج وإنما في التعاطي مع هذه النتائج ومع اليوم الانتخابي.
1: جزيل الشكر لك يا زميلة شيرين يونس على هذه النافذة التي قرأنا فيها أبرز المستجدات المحلية والإقليمية. يوم أمس وفي مسيرة الأول من أيار التي دعا إليها الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية، شارك الآلاف في إحياء يوم التضامن الأممي مع الطبقة العاملة، حيث انطلقت المسيرة من شارع توفيق زياد وصولا إلى ساحة العين في مدينة الناصرة. ينضم إلينا الآن الأمين العام للحزب الشيوعي الأستاذ عادل عامر. صباح الخير أستاذ عادل. في بادئ الأمر، يعني مدى أهمية إحياء يوم من هذا النوع وسط كل التحديات وسط كل الضغوط التي تعيشها الطبقة العاملة تحديدا في البلاد؟
2: صباح الخير أستاذ أمير. بالتأكيد يعني هذا يوم كفاحي ننظر إليه دائما بأنه يعني نقطة أو محطة نقيم بها وضع الطبقة العاملة في البلاد وفي العالم بشكل خاص، كون العمال هم الطبقة أولا الأكثر تعرضا للقمع والاضطهاد الطبقي، وفي الكثير من الأحيان حيثما يكون هناك صراعات إقليمية وصراعات قومية هم أكثر المتعرضين أيضا إلى القمع والاضطهاد. في ظروف بلادنا ونحن بعد 3 سنوات من الحرب، ودائما يعني هناك من يكسب من هذه الحرب وهي البنوك وحتى رؤوس الأموال وصناعة الأسلحة، ولكن دائما دائما هناك من يدفع الثمن. أستاذ أمير، يعني بمراجعة لتقرير الفقر الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني وهي مؤسسة رسمية بالمناسبة، يعني أقول ذلك لأنه في هناك تقارير أخرى من جمعيات مجتمع مدني تقول بأنه يعني هناك 2 مليون شخص تحت خط الفقر في البلاد، وأنا أتحدث عن تقرير 2024 مش 2026. من 2 مليون شخص هناك 880 ألف طفل أغلبيتهم الساحقة من المواطنين العرب. هذه المعطيات لا يتم التعامل معها بشكل يومي ولا بشكل علاجي ولا بنظرة لماذا، من أين، من هم. وللمفاجأة الكبرى أنه يعني عندما نسمع الفقر نحن يعني يتداعى إلى أذهاننا ناس يعني لا تعمل لا تشتغل لا تخرج. لا، اليوم الفقر له وجهان. الوجهة الأولى أنهم ناس عاملين يعني يشتغلون، بيطلعوا الصبح بروحوا على الشغل. الوجهة الأخرى هي الوجهة القومية، أنه لهذا الفقر وجهة قومية وهم الأغلبية الصاحقة من المواطنين العرب.
1: مع هذه يعني المعطيات أستاذ عادل، يعني هناك من يقول أو خلينا نقول يقول قائل بأنه هذا اليوم يوم التضامن الأممي مع الطبقة العاملة تحول من يوم كفاحي فعلا على أرض الواقع إلى يوم رمزي صوري احتفالي بشكل أو بآخر.
2: أولا نعم، يعني من حق الطبقة العاملة أن تحتفل بنفسها، أن تعتز بما تقوم به في كل العالم وفي بلادنا كذلك، لأنها هي التي تنتج، هي التي تعمل، هي التي تعطي، ولهذا نعم من حقها أن

0: تحتفل، هذا أولا. ثانيا، ولكن دائما في هذه المناسبة يجري مراجعة أوضاع الطبقة العاملة الاجتماعية الاقتصادية الثقافية وما شابه ذلك. ولهذا نعم نحن نقول بأنه يجري بالاحتفال ويجري رفع صوت الطبقة العاملة والناس العاملين، ولكن في نفس الوقت نجري مراجعة للواقع الذي نعيش فيه. يعني هذا المعطى الذي أنا ذكرته قبل شوية حول الفقر ووجهته ومن هم، هذا يفسر أستاذ أمير الكثير من الظواهر التي نعاني منها يوميا في مجتمعنا. عندما نتحدث عن الإجرام والإجرام المنظم، الفقر دائما هو مصدر جيد جدا لتزويد عصابات الإجرام بكوادر، ببشر، بناس، بشباب. ولهذا السبب نعم للإجرام المنظم هناك خلفية طبقية وخلفية قومية بسبب الفقر المدقع الذي يعيش فيه مجتمعنا ويعيش فيه الناس العاملة.
1: طيب، في ضوء ذلك، من سند العمال اليوم في البلاد، وما الخطوات التي يجب أن توضع على الطاولة، أو الخطط خلينا نقول التي يجب أن توضع على الطاولة إذا لم يكن للعمال اليوم أي سند، أي جهة فعلا تدعم قضاياهم، تتابع قضاياهم بشكل مفصل؟
0: بالضبط، هذا سؤال محوري جدا، لأنه نحن نعيش في مجتمع ليس فقط رأسمالي ولكنه رأسمالي متوحش. يعني هناك الفصل، الفوارق الطبقية التي تتسع يوميا في المجتمع الإسرائيلي هي مذهلة. يعني هناك من ناحية الطبقة الوسطى تتقلص بسبب ازدياد الفقر وبسبب أيضا وجود شريحة واسعة من حيتان رؤوس الأموال المرتبطون مع البنوك، مرتبطون مع صناعة الأسلحة، مرتبطون مع حيتان رؤوس الأموال. وهذا يطرح السؤال، من يدافع عن هذا؟ نحن يعني من المتوقع أن تكون النقابات هي التي تدافع، ولكن الهستدروت أيضا ونقابة العمال مرتبطة اليوم بالحكومة، مرتبطة برؤوس الأموال، مرتبطة بالشركات الكبرى، وهذا أمر مؤسف جدا أنها لا تقوم بهذا الأمر. ولهذا السبب نحن في الحزب الشيوعي، في الجبهة والدائرة النقابية عندنا وكتلتنا أيضا في الاستدروت هي عنوان لهؤلاء العمال. وأقول بأنه يعني رفاقنا النقابيين ومجالس العمال اللوائية في الوسط العربي تعمل بشكل يعني كبير جدا في الدفاع عن حقوق العمال، ولكن هذا السؤال يجب أن يشغلنا بشكل يومي، من يدافع عن هؤلاء الناس، من يدافع عن هؤلاء العام. في أيضا مؤسسات مجتمع مدني تتعامل مع هذا الأمر، ولكن بسبب جشع والفوارق الطبقية الحادة الموجودة في البلاد، وهذه ظاهرة بالمناسبة عالمية طبعا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والعالم الاشتراكي الذي كان يتبنى قضايا العمال وما شابه ذلك، أصبحت الساحة مفتوحة أمام رؤوس الأموال وأمام الرأسمالية والليبرالية منها خاصة تتوحش في نهب خيرات الشعوب على المستويات الكافة، وكذلك ضرب الحقوق النقابية للعمال في مختلف أماكن العالم،
1: وبالتالي ارتدادات خطيرة
0: وبلادنا نموذج لهذا الاعتداء على حقوق العمال،
1: وبالتالي ارتدادات خطيرة على العمال، على الطبقة العاملة بوجه عام. أشكرك جزيل الشكر الأمين العام للحزب الشيوعي الأستاذ عادل عامر، على أمل يعني أن تكون الأيام المقبلة، مقبل الأيام، أيام أفضل، ظروف أفضل في التشغيل وفي كل القطاعات كذلك الأمر. شكرا جزيلا لك.
0: يعطيك العافية وكل عام وانت بخير.
1: وانت بخير.
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع 4 شمالا مزدحم من مفترق عكا وحتى مفترق عين هامفراتس، الطريق الساحلي جنوبا مزدحم من مفترق حفتسيرت وحتى مفترق بولج. هذه إذن كانت أحوال الطرق، وبذلك ننهي ساعة أولى من غرفة الأخبار لهذا اليوم. ساعة ثانية بانتظارنا، لكن بعد نشرة إخبارية على رأس الساعة والزميلة رجاء كنعني. ابقوا معنا.

0: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
1: مبروك بيتك الجديد.
2: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
3: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
4: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
5: يلا على عذري إيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عذري إيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عذري إيلي في أنحاء البلاد. عذري إيلي، متعة لكل العيلة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. قتل الشاب هادي سواعد في 28 من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في مدينة شفا عمرة. وأقرت الفرق الطبية وفاة الرجل بعد فشل محاولات إنقاذه، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. ومع هذه الجريمة ارتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 102 قتيلا منذ بداية العام الحالي. لقي الشابان هشام وحمادة الهدرة من مدينة القدس مصرعهما فجر اليوم إثر حادث طرق وقع في ريشون لتسيون، وأسفر أيضا عن عدد من الإصابات بينها حالات خطيرة. وفقا للمعلومات الأولية، وقع الحادث بين مركبتين حيث انقلبت إحداهما واشتعلت فيها النيران، ما أدى إلى احتجاز أحد الركاب داخلها، كما عثر على شاب آخر خارج المركبة وهو فاقدا للوعي. في حادث منفصل، أعلنت وفاة أحد المصابين في حادث تصادم بين مركبتين وقع على الطريق رقم 90 بالقرب من عين حتسيفا، فيما أصيب آخران بجروح. وأفاد المجلس الإقليمي للعربة بأنه تم إغلاق الطريق مؤقتا لتسهيل عمليات التعامل مع الحادث. شارك العشرات من المحامين والناشطين يوم أمس في وقفة احتجاجية نظمتها لجنة لواء حيفا في نقابة المحامين تنديدا بتفشي آفة العنف والجريمة، وذلك في أعقاب الاعتداءات المتكررة التي طاولت عضو نقابة المحامي موفق أبو يونس. في حديثه لراديو الناس، قال المحامي موفق أبو يونس أنه بادر لنصب خيمة اعتصام أمام منزله احتجاجا على تقاعس الشرطة بعد تعرضه لإطلاق نار وحرق مركبات بسبب رفضه دفع الخاوة.
1: بعد فحص بسيط رسالة وصلتني تبين أنه هي محاولة ابتزاز لدفع الخاوة. قدمنا شكوى، أعطناهن الرسالة، أعطناهن مقطع الفيلم اللي المجرمين صوروه وهن يحرقوا السيارة ويتركوا الرصاص يعني. وعطينا الشرطة اللي بتدعي دائما أنه إحنا ما بنتعاون مع الشرطة كاميرات سنتين أو ثلاث على الشارع. طيب شو ظل أعطيكم؟ أعطيتكم الرقم، أعطيتكم الفيلم اللي الجماعة صوروه. طيب كملوا أخرى كاميرتين ثلاث، بتتصلوا لعند الجاني، وين بدي أروح؟ حديت الآن ما اتصلش معي ولا أي شخص من الشرطة. كنت صريح معاك، حضرة الشرطة مبارح وينت لما أقررنا إغلاق الشارع؟ يا سلام لو أنك تشوف قديش أجت قوات شرطة.
0: دعت اللجنة السباعية المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى تسريع الخطوات العملية نحو إتمام اتفاق الوحدة بين الأحزاب العربية. في حديث لراديو الناس، قال رئيس مجلس الرين المحلي جميل بصول إن اللجنة تخطط لطرح أي خلافات تبقى بين الأحزاب على المجلس العام للجنة الرؤساء للبت فيها.
2: بما انه الاحزاب في بيانات المفاوضات في اختلاف من 20% ل 25% على اعضاء كمان الجلسات، احنا كنا لاخر الشهر ما بعد عضو الليجنه ان شاء الله بنجمع مع الاربع احزاب رؤساء الاربع احزاب اللجنه السباعيه المفوضه من المجلس العام للجنه. واذا كان ضل خلافات وانا امل خلاص اتفاق جاهز، اذا كان هاي الاختلافات النقاط يمكن تكون ثلاث اربع نقاط مختلفين عليها بفصلية مش حتمية تكون هالقد كبيرة، ممكن نيجي احنا الاقتراح تبعنا تطرح على 66 رئيس موجودين في اللجنة القطرية وهني أقول لك يركبوا الأدوار.
0: ألغيت جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية التي كان من المقرر عقدها مساء اليوم على أن يعقد بدلا منها اجتماع محدود برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك لبحث تطورات الملف الإيراني والحرب على لبنان والأوضاع في قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال إنه سيدرس قريبا المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب، مشككا في إمكانية قبوله معتبرا أن طهران لم تعد تعرف من يقودها وفق تعبيره. وفي تصريحات سابقة للصحفيين لم يستبعد ترامب احتمال استئناف الضربات ضد إيران قائلا إن ذلك قد يحدث فعلا. أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم تحذيرا دعا فيه سكان عدة بلدات في جنوب لبنان لإخلاء مساكنهم وبلداتهم إنذارا بقصفها، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له تنفيذ سلسلة غارات جوية استهدفت نحو 120 هدفا في لبنان خلال نهاية الأسبوع. في المقابل، أفادت تقارير لبنانية بمقتل لبنانيين اثنين في غارة للجيش الإسرائيلي على بلدة زبدين جنوبية لبنان. وإلى أحوال الطقس، تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس غائما جزئيا ومغبرا في ساعات النهار وباردا نسبيا مع فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق في ساعات المساء. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل أمير الخطيب. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: سبع دقائق بعد العاشرة صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم والساعة الثانية من غرفة الأخبار، أهلا بكم من جديد. تثير خطة نظام القبول الثانوي في مدينة الناصرة جدلا واسعا وسط تساؤلات بشأن العدالة، حرية الاختيار، شفافية المعايير كذلك، في ظل قرار البلدية دمج المدارس الإعدادية والثانوية بهدف تحسين الخدمات التعليمية، غير أن هذه الخطوة تواجه تشكيكا من قبل الأهالي بشأن انعكاساتها على مستقبل التعلم في المدينة. تنضم إلينا الآن المختصة بإدارة أنظمة التعلم في جامعة حيفا المربية والمرشدة سابقا دكتور إيمان صالح، أهلا بك دكتور. في بادئ الأمر لو نطلع على ماهية هذه الخطة والإشكاليات المرتبطة بها.
1: صباح الخير لك أستاذ أمير ولجميع المستمعين. لا شك أنه الخطة الجديدة اللي وضعتها بلدية الناصري أو التعميم اللي عملته بلدية الناصري، طبعا التعميم كان بوجود اللجنة المعينة وأيضا مديرة قسم المعارف، وكان أيضا من الداخلية وأيضا كمان من التفتيش، و عممت هذا الخطة اللي هي تهدف إلى إنه تحويل المدارس إلى مدارس شش نتيئة، بما معناه إنه الطالب بتعلم 6 سنوات في المدارس، يعني لا ينتقل الطالب من المدرسة الإعدادية إلى الثانوية، وإنما لم يسجل وإنما ينقل بموجب هذا التعميم. وأيضا المدارس،
0: طب وين المشكلة بأمر من هذا النوع؟
1: المشكلة يعني لما أنت بتيجي بتحكي عنا مدارس اللي هي الطالب بيتعلم من 6 سنوات فيها، فالطالب بده يتعلم من صف 7 لصف 12، ولكن بلدية الناصرة أصدرت نموذج تسجيل، وفي هاي نموذج التسجيل نفسه هو خاطئ. ما هو الهدف منها إنه الطالب يتعلم 6 سنوات في المدرسة، يعني ينتقل الطالب من المدرسة الإعدادية إلى المدرسة الثانوية دون تسجيل. ولكن عندما تصدر بلدية الناصري منشور بالتسجيل، إذ يحول الطالب من طالب كإنسان إلى رقم، يعني فيه معايير. المعايير الأولى بقول يسجل، طب ما هو بده يتعلم، هو ينتقل ولا يسجل. واحد تنين، لما أنت بتيجي تنطي إمكانية التسجيل حسب علاماته، أنت قيمت الطالب كرقم، يعني ما أنت تعاملتي مع هذا الطالب كإنسان، تعاملتي معه كرقم، قيدتيه بعدد نجاحاته في الامتحانات، يعني

0: ما طلعوا على ميوله أحواله الشخصية رغباته ملائم غير طيب. ملائم
1: إذا إحنا عم نحكي على تقريبا هون تحديد نسبة 25% للانتقال بين المدارس بعد ما يسجلوا بطبيعة الحال وبعد ما يكون عندهم المعايير المطلوبة، طبعا هون عم نحكي على النجاح في مواضيع معينة، شو مع البقية 75%؟
0: لحظة، إحنا نيجي لل 25، هل حدد بالتعميم من هم ال 25%؟ كيف أنا بدي أجي أحصل 25%؟ كيف يتم اختيار ال 25%؟ هل على المنطقة الجغرافية؟ هل على نجاحاتهم؟ هل على نسبهم وحسبهم؟ هون لم تفش معايير، وهون هذا رح يعمل يعني تساؤلات عند الأهل، يمكن يكون أفضلية لناس على أشخاص، وهذا ما تعاني منه مدارس الناصري على مدار عشرات السنين.
1: عم نحكي عن طبقية معينة حتى في أوساط الطلاب؟
0: مش يعني بديش أنا أظلم، لا شك أنه التعميم كان هدفه التخفيف من الفوضى اللي موجودة في الناصري في عملية التسجيلات، ولكن لا زال هذا التعميم يحمل في طياته خطورة على مستقبل أولادنا، على مستقبل مدارسنا، على مستقبل معلمينا. هناك وضعت أرقام ووضعت علامات ووضعت نسب، ولكن لم تحدد المعايير لهذه النسب بالمرة.
1: طب هذا بشكل أو بآخر كيف ما إحنا عم نسمع منك دكتور إيمان يعني بمنع من مسألة التنوع التربوي والاجتماعي بالمدارس، أليس كذلك؟
0: طب لا شك هنالك، إذا
1: رغم أنه يعني هذا هدف معلن بالنسبة لهذا
0: يعني
1: التعميم،
0: يعني أنت بتيجي بتحدد الطالب في نسبة السقوط اللي عنده. طب ما أنا أنت جيت خلينا نحكي، أنت جاي عامل خطة اللي هي سنوية، أنت لا تحددني، ما أنا موجود لازم أتعلم من الإعداد للثانوي، أنا لم أسجل وإنما أنتقل. ما يجب أن يحدث هو كالتالي: ملائمة طرق التعلم وأساليب التعلم حسب قدرات الطلاب، وليس أنق فلان وعلان. هذا الطالب يدرس في الابتدائية في الإعدادية في مدرسة الحكمة، مدرسة الحكمة شاملة، إذ ينتقل إلى المدرسة الحكمة الثانوية، بعدين إجي حطونا لازم اللي حطوا شاش خطوة تانية غير ال 25%. أنت قيدت الطالب في رقم. طب نفرض هذا الطالب، أنا بدي أجيب لك وعندي كتير يعني من الواقع، هذا الطالب في هاي السنة كان عنده ظروف خاصة نفرض ونزلت علاماته، فأنت اليوم جيت قيدته لهذا الطالب، بدل ما أنت تيجي تنطيل معنويات تتعامل معه كإنسان، تعاملت معه برقم نجاح،
1: وبمعزل عن الظروف ربما الشخصية لكل طالب وطالبة في كل حالي وحالي. أصلاً الطلاب في البلاد عم بمرقوا بظروف استثنائية، فمسألة التقييم هي شوي كمان جدلية بهاي الحالة. طيب حكينا عن 25%، أثرنا تساؤلات، طيب كيف هدول رح ينتقلوا؟ كيف رح ينقوهن؟ شو المعايير لينقوهن؟ ليش الطالب يتحول لرقم في هاي المعادلة أو في هاي الخطة؟ خلينا نحكي دكتور عن 75%، شو بيصير معهن؟ شو الخيارات المتاحة قدامهن؟
0: عملية شو اللي صار؟ 75% هني بدهن يتحولوا، يعني حسب مناطق، مش يعني مش ما أجوا حددوا حسب مناطق تسجيل. خليني أكون واضحة معك وأتأمل إنه المستمعين يسمعوني. في قانون دولي في العالم، حتى هذا القانون موجود في إسرائيل، انتقال الطالب من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية وحتى الابتدائية بموجب خطتين أو طريقتين، إما بتكون طريقة لجنة عنبار أو طريقة لجنة شنهار. لجنة عنبار بتكون الولد بينتقل، الطالب ينتقل حسب مناطق تسجيل، وهيك لما أنا بنقل الطالب حسب منطقة تسجيل هنالك بيكون في موازنة بين المدارس. مش مدرسة على حساب مدرسة تانية، مش مدرسة يعطى لها تسجيل بواحد واحد ومدرسة أخرى عندما تستقطب كل الطلاب المتميزين ومدرسة أخرى تعطى لها التسجيل بشهر ثلاثة أو شهر أربعة، وهذا ما حدث على مدار عشرات السنين في بلدية الناصر،
1: وهذا حكم مسبق بطبيعة الحال على طلاب والطالب في نهاية المطاف بده يدفع أثمان. طيب إذا عم نحكي عن حالة من الفوضى، يعني بحسب توصيفك قبل قليل في مدارس مدينة الناصر، طب شو الحلول المتاحة أمام منظومة من هذا النوع أو وضع من هذا النوع؟
0: جدا بسيط. بسيط، الحل موجود على مستوى إسرائيل ليس والقرى والمدن العربية واليهودية. الحل المفروض الجانب

0: العذر اللي لازم يكون هو تسجيل الطلاب حسب مناطق تسجيل، يعني حسب العناوين. يعني أنا اليوم عندي مدرستين إعداديات في الحي الجنوبي وعندي ثلاث مدارس ابتدائية، حسب مناطق التسجيل. بدل ما أنا أسكر مدرسة، أنت لما بتفكر تسكر مدرسة، يعني اللجنة قعدت قبل أسبوعين على تسكير مدارس، ولما أنت بتفكر تسكر مدرسة أنت ما بتسكر بوار، أنت بتسكر مجال تربوي، بتسكر عدالة اجتماعية، أنت تقتل حتى الهيئة التدريسية. يعني هدول وين بدهم يروحوا؟ أنت عم تغلق الأبواب أمام منظومة تربوية المفروض تكون في أعلى مستويات. أنت عم تقتل المجتمع في هاي القرارات. فالحل الجذري هو أن تكون الآلية التسجيل والانتقال بموجب قرار أو بموجب منظومة اللي هي منظومة دولية، وأيضا على مستوى دولة إسرائيل بحسب مناطق التسجيل، ليس فقط، وإنما يجب أن يكون موازنة بين المدارس. لازم يكون موازنة، مش تكون مدرسة على حساب مدرسة أخرى. يتلائم التعليم بحسب قدرات الطالب، يتلائم أساليب التعليم، ننظر إلى الطالب كإنسان له احتياجاته، يكون عنده
1: اهتمام
0: بدرسته لبلده. اليوم بهذا التعميم هني عم بقتلوا العملية اللي حاولوا يحسنوا. بسمع المثل اللي بيقول أجل يكحلها عماها، هذا التعميم هو كمان شرخ لا المنظومة التعليمية في مدينة الناصري،
1: وبالتالي شرخ مجتمعي يعني كتحصيل حاصل. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور إيمان صالح المختصة
0: بإذن. ملاحظة.
1: نعم دكتور تفضلي.
0: وأخيري اسمح لي أقول لك.
1: تفضلي دكتور.
0: عدا عن أنه المفروض يكون اليوم بكل المدن والقرى العربية، يعني أنت مفروض يكون هنالك هيئة على مهنية التي تخطط وتراقب وتنفذ العملية التعليمية في الناصري. أنا بعرف إنه يعني تطرقت اللجنة إلى وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد عن طريق أورانيم، يعني في خطة عنها إزاي، لأنه من عشرات السنين ومدينة الناصري تفتقر لخطة استراتيجية تعليمية، ونحن اليوم في الحضيض عندنا هجرة طلاب، عندنا ما يقارب الهجرة لا تقل عن 1800 طالب يهجر يتعلم خارج مدينة الناصري بسبب عدم وجود استراتيجية أو مهنية من قبل قسم التربية والتعليم في مدينة الناصر.
1: ونحن نتحدث عن مدينة كانت في سابق العقود ربما تستقطب الكثير من أبناء البلدات في الشمال. صحيح. والمدن العربية في الشمال، ونحن نذكر ذلك يعني مش من زمان، عم نحكي على قبل تقريبا 10-15 سنة كانت تستقطب الكثير من أبناء البلدات والضواحي بطبيعة الحال في المناطق الشمالية. شكرا جزيلا لك.
0: هجرة في الناصرة، هجرة من الناصرة إلى القرى والمدن بسبب اللامهنية في والإدارية في منظومة التربية والتعليم أو جهاز التعليم في بلدية الناصر.
1: إشكاليات جوهرية. إذن
0: كتبت مقالي وأنا يعني عن وجع كتب المقال،
1: ووصلتنا هذه المقالة، وبطبيعة الحال هذه القراءة التي تكشف عن إشكاليات جوهرية تتجاوز الجانب الإداري لتطرح تساؤلات عميقة بشأن العدالة، حرية الاختيار، وضوح المعايير، بل وحتى مستقبل المدارس في المدينة وفق هذه المقالة. أشكرك جزيل الشكر دكتور إيمان صالح المختصة بإدارة أنظمة التعلم في جامعة حيفا، المربية والمرشدة السابقة،
0: بس جامعة أكاديمون في حيفا.
1: جامعة أكاديمون في حيفا. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: ولك جزيل الشكر أيضا، لك ولجميع المستمعين.
1: يعطيك العافية. إذن إشكاليات جوهرية نتحدث عنها في هذه الخطة، خطة نظام القبول الثانوي في مدينة الناصرة، والجدل الواسع الذي يترافق وإياها وفق مختصين. تحدثنا إلى دكتور إيمان صالح وسألت بشكل واضح عن المعايير، عن مسألة تكافؤ الفرص، عن العدالة الاجتماعية، عن الشفافية حتى في مسألة المعايير وحرية الاختيار بطبيعة الحال. مع هذا الملف نتحول إلى فاصل إعلاني، ومن ثم نواصل ملفات غرفة الأخبار لهذا اليوم من راديو ناس. ابقوا معنا.
2: يلا على عذري إيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا

0: العزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي متعة لكل العيلة.
1: سحر أرقى المفروشات، أنا قفل موديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
4: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 22 دقيقة بعد 10 صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم الساعة الثانية من غرفة الأخبار لهذا اليوم. قبل الانتقال إلى ملفاتنا المتبقية في هذه الساعة، نقرأ في موقع ناس عبر شبكة الإنترنت: مقتل رجل بإطلاق نار في مدينة شفا عمر الصباح هذا اليوم في جريمة جديدة. مصرع الشابين هشام وحمادي الهدرة في حادث طرق مروع. وطهران لا تتراجع وترامب يضع خيار القصف أو الاتفاق. وفي بداية هذه الساعة، كانت قد دوت صافرات الإنذار في المنطقة المحاذية للحدود مع لبنان، منطقة أفيفيم، ووسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت قبل قليل عن اعتراض 5 صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني. أما الآن فإلى ملف مغاير، حيث تشهد مختلف أنحاء البلاد انتعاشا ملحوظا مع تزايد الإقبال على المحميات الطبيعية والشواطئ بطبيعة الحال بفعل ارتفاع درجات الحرارة، وذلك وسط تحذيرات من مخاطر الغرق وإغلاقات مؤقتة بسبب الاكتظاظ، مع توافد مئات الآلاف إلى المرافق السياحية خلال عطلة الأسبوع. تنضم إلينا الآن الممرضة ومنسقة الرحلات ومؤسسة مشروع خطى الحرية جنان سويطات. أهلا بك جنان في بادي الأمر. نتحدث إذن عن موسم فيه إقبال أو بدء حتى تزايد الإقبال على المحميات الطبيعية والشواطئ بفعل ارتفاع درجات الحرارة، هل يترافق هذا الموضوع مع إجراءات معينة في المحميات الطبيعية؟
1: أول شيء صباح الخير
0: لك
1: ولجميع المستمعين، شكرا كثير لاستضافتكم إلي. طبعا الإشي بالمحميات وبكل هاي الأمور، بما أنه درجات الحرارة عالية، بما أنه برضو في مناطق الشمال إحنا عم نشوف التوترات الأمنية، فالإشي أكيد عم بيأثر على الإقبال على هاي المحميات أو على هاي الأماكن في المفتوحة. ولكن بالنسبة لنا إحنا مستمرين، كلنا إحنا شايفين إنه الوضع آمن. وعلى سبيل المثال امبارح كان عندنا

0: أكثر مسار مشي في منطقة طبرية، وكان في إقبال كتير حلو من مشتركين معنا من كل البلاد، وكمان كان في موجود كتير ناس اللي موجودين برضو بالمحمية، فما حسينا عن جد إنه في
1: أي خطر ممكن يكون ناتج عن التصعيد الموجود في المناطق الشمالية. جنان، إذا ما تحدثنا عن ربما المسارات في الطبيعة اللي بشكل عام الناس بتطلعها تحديدا في درجات الحرارة هاي اللي بعدها مش كتير حم وبرضو ما في كتير يعني درجات حرارة منخفضة، ف يعني الوضع مناسب يتلائم ربما لمسارات مشي، شو التحديات اللي ممكن تكون ببداية كل موسم في المحميات الطبيعية، وإذا عم نحكي عن إجراءات السلامة بالتحديد؟
0: طبعا أكيد، أولا بالنسبة لحالة الطقس فهي تنقول درجات الحرارة معتدلة حاليا، مش عن جد كتير حامية، مهم جدا نحافظ أكيد على السلامة، نشرب ماء، نحط طواقي، يكون معنا مسعف في الرحلات،
1: وطبعا هذا معيار ضروري لكل مسار مشي ولا لا؟
0: أكيد. أنا بالنسبة إلي كجنان، كشخص اللي عندي مسؤولية تجاه الأشخاص أو المشتركين اللي بيشاركوا معي، مهم جدا يكون معي مسعف وحارس خلال الرحلات، إن كان مسارات، إن كان تخييمات، إن كان أمسيات أو أي فعالية تانية.
1: طب هذا في وضع المجموعات، لكن بتعرفي يعني أوقات في بيكون مسارات في الطبيعة اللي بيخدوها عائلات صغيرة، 2-3 مجموعات كتير صغيرة، ما بيكونوا مع موجه، ما بيكونوا مع منسق ربما، فبالتالي ما بيكون مسعف. شو ربما التوصيات اللي بتعطيها لهؤلاء الأشخاص؟
0: أول إشي حافظوا على سلامتهم من ناحية اختيار المسار. لما أنت بدك تختار مسار، في مسارات اللي هي صعبة، في مسارات اللي هي خطرة، في مسارات اللي هي مش كل بنادم بيقدر يمشيها، فالإشي برضو بتعلق بالعيلة، بتعلق إذا معهم أطفال، بتعلق بمستوى اللياقة البدنية تبعت الأشخاص أو العيلة. فأكيد هم مش راح يطلعوا مع مسعف بما أننا عيلة، ولكن بفكر أنه برضو
1: بس لازم تتم دراسة يعني المسار
0: أكيد قبل. طبعا إحنا منروح مثلا على مسارات اللي هي معلمة، اللي هي تابعة لسلطة الطبيعة، إحنا ما منروح مثلا على مسارات اللي هي مش معروفة أو مسارات اللي هي ممكن تسبب لنا أي خطر. فبرضه مهم جدا لما نختار المسار نعرف احنا لوين رايحين، نفهم اكثر عن المسار، ندرسه قبل ما نوصل عليه ونعرفه ونمشي بالاحرى. طبعا مي، كميه مي منيحه، واقي شمس، هاي الامور كلها المفروض برضه العائلات تاخذها بعين الاعتبار، ويكون معهم على الاقل اذا مش مسرف يكون معهم عده اسعافات اوليه اللي هي بسيطه، علبه اللي هي فيها أشياء اللي هي أساسية برضو.
1: وهذا ما بغني طبعا عن الدراسة المسبقة لأي مسار في الطبيعة ممكن تتخذوا العيلة أو الأفراد أو الأشخاص، قديش مكان عددهم تحديدا إذا ما في منسق ومرشد أو موجه لهذا المسار. جنان، في الفترة الأخيرة أو في الفترة الماضية صرنا نشوف كمان في كل ما يتعلق في مسارات المشي والطبيعة، صرنا نشوف محتوى عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أشخاص مرشدين موجهين اللي بيعرضوا مسارات، بيعرضوا طبيعة المسارات حتى في بلادنا لحتى الناس تستفيد أكثر أو أقل. قديش هذا الموضوع ووجوده حتى في شبكات التواصل الاجتماعي ممكن يكون مفيد ومساعد لكل الأشخاص اللي بيحبوا الطبيعة؟
0: أكيد هذا الإشي بيساعد الجميع، يعني بيساعد برضو الأشخاص اللي بتطلع بشكل فردي أو بمجموعات، لما أنت تتعرف على مسارات جديدة، لما تتعرف على مناطق جديدة، حلو جدا لأنه إحنا نتعرف برضو على بلادنا، على أرضنا، على وطننا. أكيد هذا الإشي بيساعد لما شخص بنشر على مسار معين، فأنت بتروح تبحث من حب الاستطلاع أو حابب أنت تشوف هذا المسار وتزور هذا المنطقة، فالإشي كتير بفيد وكتير بيساعد. بالعكس أنا بحب إنه يكون في هيك أكتر في مجتمعنا، اللي إحنا نتطرق أكتر للطبيعة، نلجأ أكتر للطبيعة، نتطرق لهاي الأمور، نرفع الوعي عند المجتمع.

0: ويكون دايما يكون في عنا رسالة اللي احنا نعطيها لمجتمعنا، حب الأرض، حب الطبيعة،
1: وبالتالي احترامها، يعني عدم المس طبعا فيها تحديدا للعائلات اللي بيسوي يمكن وجبات أو فعاليات معينة في كل المسارات في بلادنا. شكرا جزيلا
0: طبعا لك. الحفاظ على النظافة، الحفاظ على الحيوانات الموجودة، ممنوع الاقتراب.

0: برضو من النباتات، في نباتات كتير موجودة اللي هي محمية واللي هي يعني بالنهاية صنع الخالق، فإحنا مش المفروض إن إحنا برضو
1: طبيعة الحال. والله يا جنان مع هاي ظروف اللي عم نعيشها الطبيعة صارت الملجأ الأمثل لجميعنا. شكرا جزيلا لك جنان السويطات، ممرضة ومنسقة الرحلات ومؤسسة مشروع خطى الحرية. شكرا جزيلا، شكرا، صباح الخير.
0: يعطيك العافية.
1: بعدنا في هذا الملف والآن إلى الشواطئ، وينضم إلينا منقذ السباحة رامي خطيب. صباح الخير يا رامي. أنا ما بعرف إذا عم تحكيني من شي شط أو لا، بس خلينا نسألك قديش الشواطئ جاهزة في هذا الموسم لاستقبال الناس تحديدا مع ارتفاع درجات الحرارة؟
2: يسعد صباحكم يا رب. أهلا وسهلا أخي، كيف حالكم وشو أخباركم؟ إحنا طبعا هاي الموسم السباحة اتأجل مرتين طبعا قبل ما نبلش بسبب الأوضاع اللي كانت، وجينا في أتم الجاهزية، يعني كنا جاهزين جدا للموسم السباحة، وصراحة القبول مش كيف كان بالسنوات اللي مضت، يعني كبداية موسم سباحة القبول أقل بكثير من قبل، لكن الناس عم تيجي مع العائلات، عم تيجي بنهاية الأسبوع خميس جمعة سبت، يعني في عنا حركة ناس
1: يعني في إقبال، ولكن مش مثل الأيام أو عفوا المواسم الماضية. الشواطئ جاهزة من ناحية أمنية، من ناحية منقذين، من ناحية إجراءات حماية؟
2: أكيد طبعا، إحنا بدينا هذا موسم السباحة بتاريخ 16/4، بدينا جاهزين لكل إشي، حرفيا لكل إشي جاهزين، يعني إحنا كل محطات الإنقاذ فيه المنقذين وفيه المسعفين، وطبعا حددنا الشطوط اللي مسموح فيها السباحة اللي مرخصة من قبل وزارة الإفراد التنين، وطبعا إحنا يعني الحمد لله دائما بنكون جاهزين، بس إحنا بدنا نحكي أكثر على قبول الناس لهاي الموسم، صراحة مش قوي كثير يعني كثير.
1: وانت عم تدعيهن يروحوا على الشواطئ أكثر؟
2: طبعا أنا بصور فيديوهات عندي بصفحتي بالتيك توك، وبنزل شغلات واللي لازم يحضروا منها، وكيف وضع الشواطئ وكيف وضع
1: الطقس. ما هو يا رامي بعد في نسمة باردة، بعد الناس مش ماخدي درجات حرارة كافية لتنزل على الشواطئ ولا لا؟
2: صراحة معك حق. إيه بعدها المي باردي، أنا شخصيا بسبح كل يوم، المي بعدها باردي، ودرجة الحرارة اليوم مثلا في منخفض جوي كثير جد يعني، وراح يكون رياح جدا قوية في البحيرة من اليوم ليوم الثلاثاء، راح تكون 55 كيلومتر في الساعة سرعة الرياح، يعني ما راح تهدي لك بالي تفوت على المي ولا لحظة، يعني راح يكون صعب.
1: طيب استنوا ليروح المنخفض على الأقل. رامي كل شطوط رجعت ولا في شطوط ما زالت مغلقة؟
2: كل الشواطئ رجعت كلياتها في الشاطئ مغلق ولا إشي مغلق، إحنا بنشتغل بشكل عادي في كل الشواطئ، والحمد لله الوضع إسا تمام، وبنتمنى يظلوا هيك، يعني حلو الصيف، حلو البحر، حلو الواحد يطلع يغير جو، والناس بتحب بحيرة طبرية بالتحديد.
1: على أمل فعلا أن يكون موسم آمن للجميع وفي جميع الشواطئ في البلاد. أنا بأكد لك أن الناس عم تستنى، ربما يكون ظروف الطقس وأحوال الطقس مناسبة أكثر لتكون مقبلة على شواطئ البلاد، بحيرة طبرية وكل المنتجعات. شكرا جزيلا لك رامي خطيب منقذ السباحة، شكرا، يعطيك العافية.
2: أهلين فيك، يا هلا، مع السلامة.
1: طيب على الأقل في أيام المنخفض أو الساعات المقبلة، على الأغلب في ساعات المساء سيكون منخفض، فلن يكون ذلك ملائم للمنتجعات الشواطئ في البلاد، لكن كما استمعنا من ضيفنا رامي خطيب، الشواطئ والفرق، فرق الإنقاذ والإجراءات بانتظار الناس، كل الناس لا يقبلوا على الشواطئ، استمتعوا ربما في الطبيعة بعد فترة من الضغوط المتواصلة. فاصل قصير ومن ثم نواصل مع ملفات غرفة الأخبار لهذا اليوم، ابقوا معنا.
3: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل، أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر.

0: الغربية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: مبروك بيتك الجديد.
2: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
1: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات، وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، اللينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتسل 1 حيفا. للاستفسار 04-866-3286.

0: 38 دقيقة بعد 10 صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم الساعة الثانية من غرفة الأخبار. والآن إلى ما تبقى من ملفات في هذه الساعة. قبل قليل كنا نتحدث عن موسم الصيف، موسم المنتجعات في الطبيعة والشواطئ في البلاد كذلك الأمر. والآن إلى ملف ليس ببعيد، تشهد الفيلات والمنازل المخصصة للاستئجار لأغراض الاستجمام وقضاء العطلات إقبالا واسعا في هذه الفترة مع ارتفاع درجات الحرارة وحلول فصل الصيف، إلا أن هذا الإقبال يخلف أحيانا أثار سلبية على المالكين نتيجة ترك المنازل هذه بحالة سيئة من تراكم النفايات إلى سرقة وتخريب الممتلكات. تنضم إلينا الآن السيدة رولا تونسي صاحبة فيلا الأجرة في مدينة أريحة. صباح الخير سيدة رولا، يعني خلينا نحكي في البداية عن المشكلات دائما اللي بتكون مرتبطة باستئجار الفيلل أو حتى البيوت المخصصة لأغراض الاستجمام.
1: يسعد صباحكم جميعا. الفكرة الفيلا القائمة سواء في الأردن بسموها مزرعة أو الفيلا بأريحة أو شاليه في مصر، هي الفكرة كلياتها تعتمد يعني بالإشي الرئيسي على يكون في المكان بركة. فالمشكلة الأولى اللي بتواجهنا هي البركة، يعني قبل السرقات والممتلكات أو أي إشي تاني ممكن نعوضه.
0: هون عم نحكي على عامل النظافة ربما أكثر.
1: البركة عندنا ثقافة غريبة، لما بيجوا المستأجرين نادر ما بيكون عندنا عائلة صغيرة، يعني عائلة مثلا العائلة النووية، يعني أحكي الأب والأم والولاد، يعني نادر جدا، يعني سواء من الضفة أو من 48 أو من القدس، نادر جدا لما بيجي ناس بيستأجروا بتكون العائلة مثلا عندها البرايفسي تبعتها الخصوصية. فهون بيكونوا عائلة كبيرة وبصير انه الكل بيستخدم هاي البركة بطريقة، مع انه كاتبين لافتات يعني بطريقة خاطئة، واحنا بنشدد انه
0: لما بتوجهوا لكم في بادئ الامر يعني سيدة رولا، هل بيكون في تحديد لعدد الاشخاص عفوا اللي ممكن يستخدموا الفيلا او البركة؟
1: صحيح، لأن لما

0: بيكون عندك مثلا انت عدد محدد من السرة يعني من اللي تخوت مثلا.
1: نعم.
0: انت عشان راح
1: بشكل عام شو العدد اللي بيكون مقبول اكثر او اقل؟
0: يعني كل فيلا ممكن يكون في
1: مختلف. نعم.
0: غرفتين نوم، في ثلاث، في اربع، في خمسه، في سته. انا عندي مثلا اربع غرف نوم وبوفر فرشات لا اذا في مثلا، وعندي طفل لسرير، عندي كرسي اكل لسرير، يعني بفكر بالاطفال اكثر من الاحالي.
1: بس مش انه يكون العدد مضاعف في نهايه المطاف،
0: بيكون مرات بيكون مثلا نتفق على 8، بنتفق على 9، بنتفق على 12 مثلا، بيكون العدد ضعف. هاي مشكلتهم هم، كيف انه هل بيرتاحوا او ما بيرتاحوا في النومه. المشكله عندي في البركي انه الكل بنزل في اواعي الاواعي، هون هاي المشكله بتضرب البركه، هون بصير بدك تعالج البركة لزبون ثاني مثلا
1: أو صياني،
0: وهذا مكلف كثير. لما بينزلوا في الأواعي الكلور بيمتصوا بسرعة، يعني بيمتصوا الكلور والمواد، كثير مواد مستعملة للبركة. احنا مستحيل مثلا يجي
1: طب انتوا ما بتراقبوا هاي مثلا الأمور؟
0: هذا صعب انك انت مثلا تقول له مثلا البس الأواعي المخصصة للسباحة، منشيلهم هذا الاشي، لانه مجرد ما نزلوا الأواعي الألوان هاي، خلاص هاي الألوان بتدوب مع الكلور في المي. فأنت بتعمل ضبابية للبركي، بصير بدها علاج سريع، وهذا العلاج السريع ما بيعطيك مثلا نتيجة 100% قبل ما الزبون ثاني مثلا يجي في نفس اليوم. إذا كان عنا ويكند عادة هي المشكلة في الويكند، لأنه في باقي الأسبوع فبتلاقي أنه الكل نزل مثلا في الأواعي كلها، أو مثلا في الميك أب البادي لوشن بيكون مرات.
1: فإحنا عم نحكي عن يعني ثقافة الاستجمام،
0: ثقافة الاستجمام
1: مش موجودة بشكل أو بآخر،
0: إنه في أواعي مخصصة للبركة، وهي بتاخد جهد، لازم تجيب شركة من برا اللي بسرعة تنقذ.
1: طب هاي الأمور ما بتمروا عليها مثلا في عقد الاستئجار أو اتفاق الاستئجار؟
0: بوقع المستأجر بأنه
1: ما، بس ما بلتزموا فيها،
0: ما بلتزموا، لأنه بكون عازم كثير ناس غريبين يعني.
1: طب بشكل عام لما بيكون في استئجار، ومتأسف على المقاطعة ولكن في أسئلة كثير على هذا الموضوع، ربما لما بيكون في عقد استئجار أو اتفاق اللي بيوقعوا عليه أو ما إلى ذلك، كمان بتكون في إجراءات عقابية إذا أخلوا في الشروط. هل
0: هون بدك تدخل أنت في إشي يعني انا بعرفش، انا يمكن انا ما يعني انا بعتمد اسلوب جنتل مع الزبائن عشان اكسبهم يعني، فاهم كيف؟
1: متسامحه اكثر
0: يعني، هي مش متسامحه، هي ما بدي انا مثلا اعلى مثلا في مشكله وصير فيها مثلا جدال او عنف او او شيء يعني يوجع لي راسي. فانا كثير مرات اللي قبل بترجاهم يعني انه حاولوا انه ما تنزلوا في الجلباب، في الاواعي، في كثير يعني مرات بتقطع الكهرباء عندهم، بنروح بنلاقيهم نازلين كلهم بالجلباب مثلا. فهو هذا السبب انه هو بيعزم، بيكون جيرانه واصحابه واحبابه وهيك، عارف كيف؟ مش العيله، انه
1: بالتالي ما بيكون في التزام في الشروط المتفق
0: عليها. الشيء الثاني انه سيارات الكهرباء وشحنهم عندنا في الفلل، بعرف شو بصير في الفلل الثانيه، لانه مش الكل بيهتم. انا بخاف من الزبون لما بقول لي بدي اياها، بدي النظافه اكسترا، بعرف انه الزبون هو مش راح يحافظ على النظافه. فهمت علي؟ يعني بكون يضل يقول لي اهم شيء النظافه. فلما بوصل عندنا بكونوا الكفرات جايين من الدراي كلين، بيكون كل شيء بيرفكت. فبعمل كل جهدي انه كل شيء يكون 100%.
1: طب نقطه ختاميه ربما بهذا الموضوع، لانه هاي كمان بتعرفي اسئله تطرح في كل موسم سياحه وفي كل موسم صيف، بما انه أكثر أو أقل أصحاب الفلل أو البيوت المعدة للاستئجار والاستجمام أكثر أو أقل بيعرفوا بعض، مطلعين على الأوضاع، كل واحد في ملكه الخاص، مش ممكن مثلا يتم اتخاذ إجراءات مشتركة في كل المحلات وبالتالي الضغط على أي زبون لعدم خرق الشروط؟
0: إشي موحد ما في يعني. في أصحاب فلل اللي ما بيطلع الزبون إلا ما يدفع يعني اللي سرقه مثلا. يعني انا عندي ساوند سيستم انسرق، اضطريت ابعث ناس على بلد ثاني يجيبوا الساوند سيستم، يعني كله امبليفايرز وكله ساوند سيستم كامل، سماعات يعني سياره جوا بالباركينج. انت ما يعني اذا سرقوا مثلا شامبو، سرقوا منشفه، سرقوا معطر، سرقوا كل هالاشياء، بقول خلص مؤسف. بسيطه ورقه توليت مرات اكسترا يعني بكون حاطه زياده بروح، فما بتفهم يعني النفسيه. بس انا صرت افترض انه يعني صرت احط مثلا اكون حريصه اني بس انه عقد استعمالهم مش اكثر، مع اني بكون حابة مرات يكون في اشي هيك اتميز فيه مثلا شامبو كونديشنر اشي هيك يعني اشي بسيط اللوجو على البشكير وبرضو بنترى هاي الاشياء لسه اوكي فيها خسارة كثير فيها كثير خسارة وفيها جهد لما بتركوا الأكل
1: وهذا بطبيعة الحال يعني يمكن مش عندك يمكن عند آخرين ممكن يرفع السعر ليتوخوا أي خسائر كبيرة بشكل أو بآخر على أمل فعلا أن يكون موسم فيه أكثر أو عفوا أقل خسائر لأصحاب هذه المنازل اللي بتشكل والفلل طبعا اللي بتشكل متنفس بطبيعة الحال الناس بموسم الصيف وطبعا نتمنى موسم آمن للجميع. شكرا جزيلا لك رولا تونسي صاحبة فيلا الأجرة في أريحة. شكرا جزيلا يعطيك ألف عافية. بعدنا بنفس الخط والآن إلى أحوال الطقس وينضم إلينا مدير مركز الناصرة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء دكتور عبد الله خطبة. إذن دكتور الكل بيحكي عن منخفض مقبل حطنا في الصورة أكثر.
2: صباح الخير لكل جميع المستمعين.
1: صباح النور.
2: نعم هنالك يعني منذ عقود لم نشهد في شهر أيار وصول هكذا منخفض محمل بأمطار محمل بالبرد ومحمل أيضا بالثلوج للقمم مع درجات حرارة منخفضة يعني هذه سابقة لم نتعود عليها ولكن على ما يبدو نعم خصوصا المناطق الشمالية يعني بدءا من مساء هذا اليوم ستشهد منخفض كأننا في شهر كانون وخصوصا يعني الجانب الأكثر هو في مناطق الداخلية لبلاد الشام لمناطق سوريا ولبنان ولكن سيطال أيضا المنطقة انخفاض كبير على درجات الحرارة وقد نشهد أيضا ثلوج في جبل الشيخ. نعم
1: هذا سيستمر لأيام ساعات أم ماذا؟
2: كلا يعني هذا سيستمر حتى مساء الغد أو صباح يوم الثلاثاء للانضرابات وبعد ذلك سنعود تدريجيا إلى ربيع وتم أيضا ارتفاع حاد في درجات الحرارة بعد ذلك يعني 24 ساعة إلى 48 ساعة من الطقس الشتائي وبعد ذلك نعود إلى الصيف المعتاد. نعم
1: الصيف المعتاد نتحدث عن درجات حرارة معتدلة أم ارتفاع ربما طارئ في درجات الحرارة بما أنه قبل شوي كنا عم نحكي أكثر في مسألة موسم السباحة وما إلى ذلك.
2: الارتفاع سيكون بعد ذلك نوعا ما يعني مع يوم الأربعاء ستكون درجات الحرارة أعلى من المعدل بقليل ويعني كما يعني تظهر حتى الآن الخرائط نعم يعني سيكون حول أو أكثر المعدل من المعدل بقليل يعني مع نهاية الأسبوع ولكن الكتل الحارة حاضرة يمكن أن يتغير الحال يعني مع نهاية الأسبوع في كل لحظة.
1: والله على ناحيتين يا دكتور فرحتنا بها الأخبار كمان الكتل الحارة وكمان المنخفض المقبل
2: عزيز الطقس مثل حال الشرق الأوسط يعني.
1: حرفيا شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله خطبة مدير مركز الناصرة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

0: ومن الطقس وأحوال الطقس إلى الرياضة، ويا ميت مرحبا الزميل فادي مصطفى.
1: تحياتنا أخي أمير.
0: شوف مبدئيا حكينا في الطقس مع دكتور عبدالله خطباء بأنه في منخفض، بعدين في اعتدال، بعدين في كتل حارة. كمان الوضع هيك في الرياضة ولا كيف؟
1: يعني إذا أنت بدأ خسر كلمة واحدة هي متقلبات، وهذا فعلا الواقع اللي موجود في الرياضة. والمنقلب انتبه يحصل في الدرجة العليا، نبدأ في محليا بطار القدس طبعا في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي بعد 4-2 على مكابة الأبيب. مكابة الأبيب حلمت أنه ممكن ترجع طبعا إلى المنافسة، ولكن بالأمس هذه الهزيمة 4-2 أمام بطار القدس. وأنا أسأل نفسي هل في الدولة هناك قوات أمن ممكن تأمن احتفالات بطار القدس؟ أنا أشكك في ذلك. دير السبع من ناحية ثانية تفوز 2-0 على هبوعل تل أبيب، تقترب والفارق يبقى نقطة واحدة من بيتار القدس. أنا أكيد حيفا بنقولهم ألف مبروك، أخيرا فازوا 2-1 على هبوعل بتحت تكفى. هذا الفريق اللي كان عملاق يا أمير، خسر مرة بعد المرة، نسي طعم الفوز، وبالأمس 2-1 على هبوعل بتحت تكفى. وسخنين وريني في لقاء في الدوحة الساعة 8 الدرب العربي، وخسارة إنه شوي هيك يفقد من طعمته، لأنه الريني يعني تنازع من أجل

0: بقاء سخنين تريد نقطة أو نقطتين من أجل أن تبقى وريني متذيلة اللائحة. راح يكون حلو ونشوف كيف هيك تنتهي المباراة هاي الديربي في الدوحة الساعة الثامنة. كفر قاسم أخيرا توقف مسلسل الهزائم، تعادلت أمام عيروني مدعين 1-1. بنقول مبروك النقطة للفريق القصماوي مع مدرب جديد على الخطوط. هذا الفريق بحاجة بعد إلى 4 أو 5 نقاط من أجل ضمان البقاء بشكل مشرف في الدرجة الممتازة. بدي أخذك عالميا، برشلونة
1: خدني هذا اللي بدي إياه،
0: هذا اللي بدي اياه. فازت 2-1 على اوساسونا، وريال مدريد راح تحل ضيفه على اسبانيول والفارق يتسع 11 نقطه. وتخيل اذا ريال مدريد اليوم خسرت نقاط، ممكن تبلش الاحتفالات بشكل تقريبا شبه رسمي في برشلونه. هذا الفريق اللي اسمه ريال وزع الهدايا على يمين وعلى شمال، وبرشلونه لما بتعطيها هديه بتعي جيدا كيف تستغل الهدايا، وراح باعتقادي راح تيجي على الكلاسيكو باريحيه كبرى. اما ارسنال فاز وأخيرا بنتيجة كبيرة نسبيا 3-0 على فولهام، وانتبه جيدا في رصيد أرسنال في المرتبة الأولى حاليا 76 نقطة من أصل 35 مباراة. أما فريق السيتي مع 70 نقطة ولكن 33 مباراة، يعني بعد في مباراتين لفريق السيتي. السيتي ملزم بداية بالفوز على أفرتون، وملزم أيضا بجمع أكبر عدد من الأهداف، لأنه في ترتيب الآن النقاط، إذا تساوت النقاط سرح يسألوا مين سجل أهداف أكثر. الآن السيتي في المرتبة الثانية، أرسنال في المرتبة الأولى. واليوم في مساء الرياضة رح نسلط الأضواء على العديد من الزوايا، أهمها طبعا الحادثة التي حصلت في المنصة الأكبر عالميا رياضيا وسياسيا، حين رفض السيد جبريل رجوب أن يصافح السيد باسم سليمان. جبريل رجوب مندوب الاتحاد الفلسطيني، باسم سليمان عربي ابن مدينة مصر يمثل الاتحاد الكرة القدم الإسرائيلي. وهذه الواقعة طبعا جرت الكثير من العناوين والكثير من التحليلات، واليوم رح نكون مع حاول نفهم ما الذي حدث في هذه المنصة الأكبر، وكيف استغل إنفانتينيو وهو رئيس اتحاد كرة القدم العالمي هذه المنصة من أجل أن يعني يكسب النقاط، وبالتالي خسر هو ولم تكن هناك مصافحة. اليوم مساء رياضة في الساعة 6 كونوا معنا.
1: وبالتالي يصح القول أنه هذا حدث ولم ينتهي حتى هذه اللحظة. منصات التواصل الاجتماعي على الأقل تضج به.
0: هو بلش.
1: شكرا جزيلا لك زميل فادي مصطفى على هذه اللحظة. شكرا جزيلا.

ومع هذا الإيجاز الرياضي نكون قد وصلنا إلى ختام الساعة الثانية من غرفة الأخبار لهذا اليوم. في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية محمد أبو ليل، في الإنتاج والتنسيق ماجي علوطي، وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار ودانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس الزميل موسى بصول، وفي غرفة الأخبار الزميلة رجاء كنعني. هذه تحياتي لكم، أنا أمير الخطيب، وعلى رأس الساعة نشرة إخبارية جديدة بعون الله تعالى. إلى اللقاء.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا رح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قتل الشاب هادي سواعد في 28 من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في مدينة شفا عمر. وقررت الفرق الطبية وفاة الرجل بعد فشل محاولات إنقاذه، فيما قالت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. ومع هذه الجريمة ارتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 102 قتيلا منذ بداية العام الحالي. لقي الشابان هشام وحمادة الهدرة من مدينة القدس مصرعهما فجر اليوم إثر حادث طرق وقع في ريش لتسيون، وأسفر أيضا عن عدد من الإصابات بينها حالات خطيرة. في حادث منفصل أعلنت وفاة أحد المصابين في حادث تصادم مركبتين وقع على الطريق رقم 90 بالقرب من عين حتسيفا، فيما أصيب آخران بجروح. وأفاد المجلس الإقليمي للعربة بأنه تم إغلاق الطريق مؤقتا لتسهيل عمليات التعامل مع الحادث. دعت لجنة السباعية المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى تسريع الخطوات العملية نحو إتمام اتفاق الوحدة بين الأحزاب العربية. ودعت اللجنة الأحزاب للعمل على الإعلان عن القائمة المشتركة قبل نهاية الشهر الجاري باعتبارها الخيار الأكثر تأثيرا في مواجهة التحديات السياسية المتصاعدة التي تواجه المجتمع العربي. في حديث لراديو الناس قال رئيس مجلس الرئاسي المحلي جميل بصول إن اللجنة تخطط لطرح أي خلافات تبقى بين الأحزاب على المجلس العام للجنة الرؤساء للبت فيها.
1: بما أنه الأحزاب في بيانات المفاوضات في اختلاف من 20-25% على أعضاء كمان جسار، إحنا كنا لآخر الشهر ما بعد عضو الرئيس إن شاء الله نسمع مع الأربع أحزاب رؤساء الأربع أحزاب اللجنة السباعية المفوضة من المجلس العام للجنة. وإذا كان ضل خلافات وأنا آمن خلاص اتفاق جاهز، إذا كان هاي الاختلافات النقاط يمكن يكون 3-4 نقاط مختلفين عليها بفصلية مش حتمية تكون الكد كبيرة، ممكن نيجي إحنا الاقتراح تبعنا تطرح على 66 رئيس موجودين في اللجنة القطرية وهني أقول لك يركبوا الأدوار لما نزلنا الخطاب.
0: ألغيت جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية التي كان من المقرر عقدها مساء اليوم على أن يعقد بدلا منها اجتماع محدود برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك لبحث تطورات الملف الإيراني والحرب على لبنان والأوضاع في قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال إنه سيدرس قريبا المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب، مشككا في إمكانية قبوله معتبرا أن طهران لم تعد تعرف من يقودها على حد تعبيره. في تصريحات سابقة للصحفيين لم يستبعد ترامب احتمال استئناف الضربات ضد إيران قائلا إن ذلك قد يحدث فعلا. قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه رصد عددا من عمليات إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه البلاد في أعقاب تفعيل إنذارات في منطقة أفيفيم قرب الحدود مع لبنان. وأضاف أن سلاح الجو اعترض أحد الصواريخ، فيما لا تزال نتائج اعتراض الصواريخ الأخرى قيد الفحص. إلى ذلك ذكر التقرير الإسرائيلي أن الجيش اعترض 5 صواريخ استهدفت مواقع إسرائيلية في المنطقة الحدودية مع لبنان، فيما سقط صاروخ سادس في منطقة مفتوحة دون إصابات. وإلى ذلك وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا لسكان 11 قرية في جنوب لبنان قبيل هجوم محتمل. وإلى أحوال الطقس، تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس غائما جزئيا ومغبرا في ساعات النهار وباردا نسبيا مع فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق في ساعات المساء والليل. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى صباح من جدة جليل.
4: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
5: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
6: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسأل.
7: صباح الخير من مدينة الطيرة.
8: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
9: يسعد صباحكم من بير السبع.
6: والكانوا يجوا بدلوا
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء الغميضة مش لعبة. التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسجاف من خدمة مصلحة السجون.

0: اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلب من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
3: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
2: ليه شو عندهن؟
3: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
2: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
3: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، اللينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتز الواحد حيفا. للاستفسار 04-866-3286.
1: يلا على عزري إيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزري إيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزري إيلي في أنحاء البلاد. عزري إيلي، متعة لكل العيلي.
2: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
3: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.

0: يلا على عزرائيلي متعشرة لكل العيلة، مشتريات حملات مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا حيفا الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي متعة لكل العيلة.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
4: مبروك بيتك الجديد.
5: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. لقي الشابان هشام وحمادة الهدرة من مدينة القدس مصرعهما فجر اليوم إثر حادث طرق وقع في ريشون لتسيون وأسفر عن عدد من الإصابات بينها حالات خطيرة. في حادث منفصل أعلنت وفاة أحد المصابين في حادث تصادم بين مركبتين وقع على الطريق رقم 90، فيما أصيب آخران بجروح. وأفاد المجلس الإقليمي للعرب بأنه تم إغلاق الطريق مؤقتا لتسهيل عمليات التعامل مع الحادث. قتل الشاب هادي سواعد في 28 من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في مدينة شفا عمر. وأقرت الفرق الطبية وفاة الرجل بعد فشل محاولات إنقاذه، فيما قالت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. ومع هذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 202 قتيلا منذ بداية العام الحالي. إلى ذلك شارك العشرات من المحامين والناشطين يوم أمس في وقفة احتجاجية نظمتها لجنة لواء حيفا في نقابة المحامين تنديدا بتفشي آفة العنف والجريمة، وذلك في عقاب الاعتداءات المتكررة التي طاولت عضو النقابة المحامي موفق أبو يونس. في حديثه لراديو الناس قال المحامي موفق أبو يونس أنه بادر لنصب خيمة اعتصام أمام منزله احتجاجا على تقاعس الشرطة بعد تعرضه لإطلاق نار وحرق مركبات بسبب رفضه دفع الخاوة.
1: فحص بسيط، رسالة وصلتني تبين أنه هي محاولة ابتزاز لدفع الخاوة. قدمنا شكوى، أعطناهن الرسالة، أعطناهن مقطع الفيلم اللي المجرمين صوروه وإن يحرقوا السيارة ويتركوا الرصاص يعني. واعطينا الشرطة اللي بتدعي دائما أنه إحنا ما بنتعاون مع الشرطة كمرات سنتين أو ثلاث على الشارع. طيب شو ظل أعطيكم؟ أعطيتكم الرقم، أعطيتكم الفيلم اللي الجماعة صوروه. طيب كملوا أخرى كمرتين ثلاث، بتتصلوا لعند الجاني وين بدي أروح؟ حديت الآن ما اتصلش معي ولا أي شخص من الشرطة. كون صريح معاك، حضرة الشرطة مبارح وينت لما أقررنا إغلاق الشارع؟ يا سلام، لو أنك شو تشوف قديش أجت قوات شرطة، ليش تغلق الشارع؟
0: ألغيت جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية التي كان من المقرر عقدها مساء اليوم على أن يعقد بدلا منها اجتماع محدود برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك لبحث تطورات الملف الإيراني والحرب على لبنان والأوضاع في قطاع غزة. قال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه رصد عددا من عمليات إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل في أعقاب تفعيل إنذارات في منطقة أفيفيم قرب الحدود. وذكرت تقارير إسرائيلية أن الجيش اعترض 5 صواريخ استهدفت مواقع إسرائيلية في المنطقة الحدودية مع لبنان، فيما سقط صاروخ سادس في منطقة مفتوحة دون إصابات. في المقابل أفادت مصادر لبنانية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا كثيفا يستهدف بلدات في جنوب لبنان في الساعات الأخيرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال إنه سيدرس قريبا المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب، مشككا في إمكانية قبوله معتبرا أن طهران لم تعد تعرف من يقودها على حد تعبيره. وفي تصريحات سابقة للصحفيين لم يستبعد ترامب احتمال استئناف الضربات ضد إيران قائلا إن ذلك قد يحدث فعلا. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس غائما جزئيا ومغبرا في ساعات النهار وباردا نسبيا مع فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق في ساعات المساء والليل. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
3: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. هل تعلمون أن هذا البيت قد قتل صاحبه؟ هذا البيت هو للشاعر المعروف أبي الطيب المتنبي، والمتنبي شاعر عرف بالمدح والهجاء والفخر، وكان المتنبي قد كتب هجاءً بأقارب لشخص يدعى فاتك الأسدي. وقد قرر هذا الأخير الانتقام فتربص بالمتنبي هو وجماعة من قطاع الطرق، وانتظر أن يمر المتنبي فهجم عليه ليقتله هو وابنه. وبعد كر وفر شعر المتنبي أنه سيهزم وقرر الهرب، فقال له غلام معه: كيف تهرب وأنت من قال الخيل والليل والبيداء تعرفني؟ فقال له المتنبي: ويحك قتلتني. فعاد إلى القتال حتى قتل هو وابنه، فشاع بين الناس أن هذا البيت قد قتل صاحبه.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باك الغربي، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعك صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعامل فيني بالعكس بالعكس بالعكس, بالعكس.

بالعكس بالعكس. راديو الناس 103.3 و107.3.

0: زياء عود 8-8 بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عود 8-8 رفيقك بيوم ما بتكرر. باك الغربية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عود 8-8 العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية. التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
2: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
3: مبروك بيتك الجديد.
4: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.

0: بس اضحكي.
1: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
1: مبروك بيتك الجديد.
2: يلا على العذري إيلي، متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على العذري إيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عذري إيلي في أنحاء البلاد. عذري إيلي، متعة لكل العائلة.
3: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
4: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
5: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات، وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، اللينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتز الواحد حيفا. للاستفسار 04-866-3286.

0: المنتصف راديو الناس، اهلا بكم، انا فرات نصار واليكم العناوين. اعتقال طبيب وممرض ومحام من دير الاسد بزعم الاعتداء على افراد الشرطه في بئر السبع. ومجهولون يطلقون النار على نادي الحزب الشيوعي في عبلين وعلى منزل الناشط يوسف حيدر بعد تهديدات تلقاها بسبب رفع الاعلام الحمراء. وتنديد واسع بعد حادثه اعتداء مستوطن على راهبه في القدس واتهامات للشرطه بعدم تشكيل أي رادع. إذا كانت هذه أبرز العناوين لهذه الساعة، العدد الأول لبرنامج المنتصف لهذا الأسبوع 103.3 107.8. اعتقلت الشرطة فجر اليوم 3 أشخاص في مدينة بئر السبع، من بين هؤلاء محام يعمل في لواء الجنوب واثنين من أفراد العائلة وهما طبيب وممرض، وذلك بشبهة الاعتداء على أفراد شرطة خلال التعامل مع بلاغ حول إحداث ضوضاء داخل أحد المنازل. وقالت الشرطة أن أحد أفرادها أصيب بكسر في يده خلال الحادثة، فيما أصيب المحامي بجروح طفيفة نقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، ومن المتوقع أن تطلب الشرطة اليوم تمديد الاعتقال. فقط نذهب يعني بداية إلى تعقيب الشرطة. الشرطة تقول بأنها تنظر بخطورة لأي محاولة اعتداء على عناصرها أثناء أداء المهام، وقالت أنها لن تسمح بمظاهر العنف أو التهديد أو عرقلة عمل الشرطة، مشددة على أنها ستعمل بحزم على ملاحقة الضالعين وتقديم هؤلاء للعدالة. ينضم إلينا خليل نعمة، والد أحد المعتقلين. أهلا بك أخ خليل.
1: السلام

0: وعليكم أخ فراس لك ولجميع المستمعين.
1: وعليكم السلام. يعني استمعت إلى ما تقول الشرطة، إلى تعقيبها، وأيضا إلى ما حصل من خلال ومن المعلومات وما توفر لديكم، ما الذي حصل؟
0: أخ نصار، أنا المحامي خليل نعمة، 30 سنة محامي، لم أرى في حياتي بيان للشرطة وصدقته. وهنا في هذا المجال أقول لكم كل ما قالت الشرطة هو كذب، كذب وتغطي على ما فعلوا. لقد دخلت الشرطة لمنزل وأحدهم لابس بنطلون شرطة حفاي. ولدي صالح نعمي هو محامي.
1: دخلت أم اقتحمت؟
0: اقتحمت، اقتحمت بإدعاء أن هنالك ضجة، فطلب ابني عدم دخولهم للبيت، طلب منهم الخروج لأن هنالك نساء موجودات بالبيت. ومن هنا بدأ كل الموضوع. الشرطة، الشرطي دخل ببنطلون شرط وحفاي على البيت، فطلب منه احترام البيت وعدم خرق حرمة البيت. ولكن عندما يأتي الأمر للمواطنين العرب،
1: يعني شرطي واحد كان مع كيف هو لابس، كيف
0: ذكرت، ولا حقوق.
1: كم شرطي كان؟ يعني انت بتقول في شرطي كان لابس
0: بالبنطال قصير. الاولى كانوا ثلاثه من افراد الشرطه.
1: المره الاولى
0: ولدي استطاع اخراجهم من البيت، اما عندما عادوا فعادت كتيبه تصلح لجبهه كامله في الجيش. دخلوا مقنعين واعتدوا عليه جسديا، واعتدوا عليه في محطه الشرطه، واعتدوا عليه ايضا في سياره الشرطه. وليس جديدا، كل ما كان في الطريق وكل ما كان في الشارع وكل ما كان في محطة الشرطة، الكاميرات لا تعمل ولم تعمل. كانوا عشرات من الشرطة والكاميرات بقدرة قادر وقفت عن
1: بطلت تشتغل.
0: بطلت تشتغل.
1: طب عمليا ابنك مشتغل كمحامي
0: لحرمة بيتنا؟ كمان بطلت تشتغل القوانين. كل ما تدعيه الشرطة كذب يرجع عليها. تدخلت ماحش من أول دقيقة وهي تتابع القضية، وهنالك شخصيات اجتماعية وأعضاء كنيسة ومحامون عرب ويهود من كل الأطراف يدافعون، وسيأتوا اليوم للمحكمة.
1: وين الجلسة؟ جلسة تمديد اعتقال هالمحكي.
0: التمديد اليوم جلسة العرعور، امبارح كان الاعتقال، مدد الاعتقال، جاء قاضي وقال انه هناك خطر على حياة الشرطة. ولكن ما قالته الشرطة انه ابني صالح تعرض لإصابات طفيفة هو كذب. كذب، ابني صالح تعرض لضرب مبرح، وهنالك شريط الذي قدم للقاضي حيث قاموا عدد من أفراد الشرطة، وليس واحد وليس اثنين. ادعاءاتهم كاذبة، لقد سمعت منهم في البارحة ادعاءات لا صلة لها بالموضوع. المعتقل الآخر هو طبيب مختص في أمراض الكبد، والمعتقل الثالث هو من خيرة شباب دير الأسد ويعمل في مجال الطب البسخياتري. ما الذي حصل هنا هو اعتداء، هو سياسة ممنهجة، إنها روح القائد الموجودة. للأسف هذا هو الموجود. نحن نتعامل مع شرطة عنصرية فاشية. عندما يصل الأمر للمواطن العربي فلا هنالك حرمة للبيت، يدخل البيت كيف يشاءون، عندما يعلمون أن العربي يعرف حقه يحاولوا كسره.
1: طب يعني عمليا ابنك وبقية الشباب بيشتغلوا في بئر السبع،
0: يعملون في بئر السبع سفراء للخير. سفراء للخير. إن ما يحصل وما يريد ما تعممه الشرطة ما هو إلا كذب، ما هو إلا كذب يعود عليها. سنتابع القضية من الأول حتى النهاية وسيرى كل واحد ما قالته الشرطة. قالت الشرطة إنها تدافع عن لا لا لا لا لا كل من يخل بالأمن، ولكنها جاءت على سماع موسيقى

0: هادئة، أما أصوات الرصاص الذي يدوي ويزغرد في وسطنا العربي الشرطة لا تسمعه، لا تسمعه، تملي ذين طين وذين عجين فيما يتعلق الأمر في مجتمعنا.
1: طب عمليا كما تقول وكما تذكر ماحش الآن في الصورة، وهل نثق بماحش أستاذ خليل؟
0: أنا أثق بماحش لأنني تعاملت معها عدة سنوات، أنا محامي أكثر من 30 عام. نعم. وأنا أعرف من الذين موجودون في الموضوع. وأريد أن أقول لك أخ نصار، الدعم الذي جاء من أعضاء الكنيسة العرب وخاصة من أخي أيمن عودة الذي اتصل وطمأن على الموضوع، ورؤساء السلطات المحلية والمحامون الذين أتوا لبئر السبع المئات، ومما يثلج صدري، مما يثلج صدري. وأنا بتشكر الجميع وبتشكرك أنك خليتني أطلع على البث اللي أفهم المجتمع العربي أمام ماذا نحن. أنا قلتها من زمان، أنا دافعت عن الكثير الكثير الكثير ممن اعتقلوا بادعاءات انهم تعرضوا للشرطه، واعرف ما تفعل الشرطه في هذه الملفات. طلبت من النيابه ان تخرج التيك من التحقيق من شرطه بئر السبع، لانهم لوثوا التيك ولوثوا الموضوع، ولكن المدعي العام يقول انه لا عنده صلاحيه لهذا الوضع.
1: وضحت الصورة، ونتمنى بالفعل أن يكون هناك تتضح الأمور. نريد أن نشكرك المحامي خليل نعمة.
0: حبيبي حبيبي فراد، شكرا لك ولجميع المستمعين، وشكرا لكم جميعا على دعمكم وعلى وقوفكم لجانبنا.
1: شكرا من جديد. أصيب الشاب أحمد قميرات من قرية إبطن بجروح خطيرة، وشاب آخر بجروح طفيفة جراء تعرضهما للدهس من قبل دورية شرطة أثناء قيادتهما دراجة نارية. وأفاد الشهود عيان بأن دورية الشرطة اصطدمت بالشابين دون مبرر أو إنذار، فيما يمكث الشاب أحمد قميرات حاليا في المشفى لتلقي العلاج. طبعا نحن بانتظار تعقيب شرطة إسرائيل على هذا التوجه وعلى ادعاء العائلة وعلى ما سيقول الآن موسى قميرات والد أحمد قميرات. أهلا بك أخ موسى. أخ موسى، موسى قميرات معنا؟ لو سمحت، على ما يبدو هناك مشكلة في الإرسال، لو تقف محل اللي يكون فيه إرسال أفضل من
2: محل هذه؟
1: لا الآن أفضل أعتقد. حدثنا ما الذي حصل ومتى
2: الحادث وصل. فاحنا كنا مروحين بالصدفة يعني من ابن شايبي، وشفنا حادث، طلعت من ابني اللي بالحادث.
1: شفت انت انه ابنك اللي هو موجود في المكان؟
2: انا ابني موجود. ابني كان عيان وراء الزولون، كان مروح وبطريقه اول فتك فرحة سيدم في دوار، بعد الدوار هو راكب تسبح وصاحبه مروحين، طلع من المسؤول تبعه وخش فيهم دغري.
1: ايش يعني باي ادعاء الشرطة بتقول انه هيك عملت؟
2: كاميرات في كل شيء، كل شيء واضح يعني، مش يعني بوليس لازم يكون نادم شوي، لازم يلبس شوي اطمئن قلبه يعني، رجل امن يعني يقدم القانون، ما لهش اشياء شيء كده يعني، مش اول مره عاملينها
1: يعني. عمليا انت بتقول انه دهسن بادعاء انه يعني معنيش رخصه، مش حاطين خوذه، هربوا من دوريه الشرطه. شو ادعاء الشرطه يعني؟
2: ولا هرب ولا شيء، مروحين بعد الدوار، في دوار بعد الدوار ب 50 متر، البوليس شافهم ما يلعلهم دهكن.
1: طب كيف بتشوف انه هذا التوجه وهذا التعامل من افراد الشرطه؟
2: ايش يعني؟ ما قال شيء مترابط يعني، هذا شيء غير طبيعي يعني، مش غير طبيعي يعني، اي تهجوت لطبا مثل ما قالها يعني. نسوي لما نطلع البوليس رجل القانون والامن تصرف تفرات غلطه الشكل، ايش نعمل؟ ما بدنا نحكي بعدين احنا.
1: شو ناويين تعملوا؟ شو ناويين تساووا؟
2: في قانون وقفنا محامي، وفي صور وفي كل شيء اثبتت، ونشوف شو يصير قدام.
1: وشو وضع ابنك اليوم؟ بعد بتلقى العلاج بالمستشفى
2: ولا لا؟ لسه الحمد لله، الحمد لله لا بعد بالمستشفى برمم صحي، صحة جديد يعني قبل شوي. ولكن ما روحش كمان اسبوعين. علامات قوية، في عنده كسر بالجمجمة، ذره طالع من محله، عنده كسور حد عينه. يعني وضع صعب.
1: وضع مش شويين.
2: لا مش شويين. زل ما حاول يقتلين يعني. شوف السبيس اللي كان ركبينها، كان خردة من 10 سنين في البارة.
1: وصل حدا من الشرطة على المستشفى معكو، حكوا معكو، تواصلوا معكو؟
2: الشرطة ما تواصلوا معنا، أنا كنت هناك وحصل التعاف طولت، قعدت حوالي ساعة تمشي أجل أخذوه. يعني لو كان نزيف عنده قويمات والأرض يعني مش حد يلتفه.
1: طيب نتمنى له السلامة ونتمنى له تتضح الصورة أكثر. موسى قمرات، شكرا لك عن المداخلة. أهلا
2: وسهلا. شكرا.
1: قتل الشاب بهذه السواعد في 28 من عمره إجراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في مدينة شفا عمر. ومع هذه الجريمة ارتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 102 منذ بداية العام الحالي. زميل بدة فرحات ينضم إلينا الآن. أهلا بدة.
3: أهلا فرات، سلامات لكل جميع المستمعين. بالفعل يعني فرات للأسف جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي، وهذه المرة جريمة أخرى في مدينة شفا عمر، ولكن يعني تهز المدينة بعد مقتل الشاب هادي خالد سواعد من ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني نتحدث عن شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث قتل وهو صباح هذا اليوم بعد اعتراض طريقه أثناء توجهه إلى العمل، حيث تم اعتراض الطريق وإطلاق وابل من الرصاص عليه مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة الخطورة. ومع وصول طواقم الإسعاف تم إقرار الوفاة على الفور متأثرا بجراحة البالغة. طبعا الشرطة تحقق في هذه الجريمة، صفر اعتقالات يعني لم تصل إلى أي مشتبهين، ولكن هذه الجريمة وهذه العائلة، نتحدث عن هذه العائلة، هذه الضحية الثالثة فرات جراء العنف والجريمة. ويعني والد المرحوم هادي سواعد قتل في عام 2000 في العام الماضي، حيث أيضا كان متوجها إلى العمل وتم اعتراض طريقه وقتل في العام الماضي. وأيضا شقيقه رسلان سواعد قتل في عام 2003 و 2023. للأسف يعني فرات هذه جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي، نتحدث عن أكثر من 100 قتيل أو ضحية منذ بداية العام. وللأسف يعني الشرطة تحقق في جرائم القتل ولم تصل إلى معتقلين أو مشتبهين.
1: ويعني هذا النهج المتواصل لدى الشرطة خاصة بما يتعلق بهذا النزاع والحاصل في مدينة شفا عمر، بدأ لا يوجد أي رادع كما قلت، وكان في طريقه في ساعات الصباح إلى مكان عمله.
3: نعم بالفعل، يعني نتحدث الشاب هذه يعني خرج من المنزل وكان في طريقه إلى العمل، تم اعتراض طريقه وإطلاق وابل من الرصاص عليه. ونتحدث عن شاب يعني الجميع يتحدث عنه عن أخلاقه، نتحدث عن شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة فراته. وبالفعل يعني هذه ازدواجية المعايير لدى الشرطة كيف تتعامل وتتصرف مع الجريمة في المجتمع العربي وكيف تتصرف مع الجريمة في المجتمع اليهودي. وأيضا شاهدنا ما كان في بيت احتيقظة، وكان جريمة قتل في بيت احتيقظة ووصلوا إلى معتقلين ومشتبهين وتم تمديد الاعتقال. ولكن للأسف في المجتمع العربي للأسف جرائم كثيرة كثيرة فرات أي ذب مجهول في نهاية المطاف.
1: نعم للأسف هذا هو الحال. نشكرك على هذه المداخلة بدأ فرحات. إذا نتحدث عن جريمة أخرى بنفس العائلة وعن جريمة أخرى في مدينة شفا عمر، وهذا النزاع الذي لا يتوقف، ونتحدث عن ضحية تلو الأخرى. وقبل ذلك تحدثنا عن تعامل الشرطة بانتظار طبعا رد شرطة إسرائيل وتعقيبها على حادثة أحمد قميرات. وقبل ذلك تحدث المحامي خليل نعمي والد أحد المعتقلين، من محام ومن طبيب وأيضا معالج نفسي، عن الاعتداء الذي تعرضوا له من قبل الشرطة كما تدعي العائلة. ويقول خليل نعمة: أنا محامي منذ 30 عام، في حياتي لم أصدق أي بيان لشرطة إسرائيل. والشرطة إسرائيل تقول الشرطة تنظر بخطورة إلى أي محاولة اعتداء على عناصرها. هذا يتعلق طبعا بملف الشقة في بئر السبع.

0: نخرج إلى فاصل الأول لهذه الساعة ثم نعود نواصل.
1: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: لكل وحدي وقف وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلب من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
5: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. أطلق مجهولون أمس على نادي الحزب الشيوعي في قرية عبلين ومنزل يوسف حيدر أطلقوا الرصاص طبعا وأسفر عن أضرار مادية دون إصابات، وذلك بعد تهديدات تلقاها بسبب رفع الأعلام الحمراء. ينضم إلينا يوسف حيدر رئيس مجلس عبلين السابق وعضو قيادة الجبهة والحزب الشيوعي، أهلا بك.
1: أهلين إليك وللمستمعين.
0: أستاذ يوسف، يعني تلقيتم تهديد بسبب العلم الأحمر، هل كان تهديد واضح مبطن؟ هل كان هناك اتصال؟ كيف حصل ذلك بالبداية ومن ثم نستمر؟
1: والله احنا طبعا الفرع بالصبح شاركنا في مسيرة الأول من أيار في الناصري، بعد ما روحت الساعة كنا 4:24 دقيقة بتصل في واحد بقول لي والله يا عم هاي الإعلام اللي على النادي عندكم مش عجبيتنا، منطيكم ساعة تنزلوها.
0: يعني رقم واضح ولا مخفي؟
1: لا رقم واضح، بس تعرف الأرقام هاي اللي بزتوها بعدين يعني طيب مشبوهة، بكون اتصال مشبوه. أنا بقول له مين اللي بيحكي مين اللي بيحكي، ما ردش. فالتلفون شيعته للشبيبة أساس هن أكتر بكونوا بالنادي وهن بحطوا الإعلام إنه ينتبهوا إنه وصل هيك إلى آخره. أنا ما خدتش وانطيت. هو بعد ساعة بعت لي 17:24 وهي ساعة نفذت وما نزلتوش الإعلام رقم بعد 17:24. أنا لا أخذت ولا انطيت، قلت الظاهر وأولاد هي ولو ما الساعة 12:30 تقريبا واحدة إلا والله بطلق رصاص. أنا كنت أشتغل على الحاسوب يعني أشتغل وأحضر بعض الشغلات، ما حسيتش الأمان يعني أنا بطخوا على الهاي. سمعنا صوت هذا تتضح أنه علينا يعني على الزجاج الصالون والمطبخ يعني هني نفذوا الرسالة اللي هددوا فيها العصر.
0: يعني شو بدهن؟

0: مين هذول؟
1: بعدين بعد بثلث ساعه كمان طخوا على النادي كملوا يعني
0: كمان
1: كملوا
0: يعني شيء موجه ضد الشباب والحزب الشيوعي واضح.
1: طبعا هو هاي الهجمه ما هي مستمره على نوادي الحزب الشيوعي وعلى العلم الاحمر وعلى احتفالات الاول من ايار وعلى مواقف الحزب الشيوعي والجبهه المناهضه للعنف والتي تدعو للسلام الشامل والعادل.
0: ويعني ممكن يكون من البلد من بريه البلد او حدا
1: الله اعلم
0: توجه
1: يعني هاي احنا وظيفتنا اجت الشرطه وانطناء الافاده المطلوبه والتحقيق المطلوب وانطناء الرقم مشان توصل للفاعلين. بتامل انها تحط جهدها ما هي مقصره بكل الامور يعني
0: ما هو
1: الامور الاكبر
0: وين السؤال يعني هل الشرطه برايك راح تقوم
1: يعني حتى لما طخوا على النادي ما اجت الشرطه ما اجت شير يعني ما تكشت وانا اتصلت لها انه اياه ان اطلقوا النار على النادي وعلى الواجهه وعلى الكذا والاخرين ولكن انه
0: يعني هي نفسها الشرطه كمان اللي نزلت علم فلسطين في نادي الحزب
1: مضبوط بالناصري وبمكان اماكن عديده وكمان اعلام الحموض. فانا برايي انه لن ينجحوا كل خفافيش الليل بثانية عن موقفنا الكفاحي مع الطبقه العامله ومع شعبنا من اجل السلام العادل والشامل والمساواه.
0: ولكن يعني برأيك مثل هذه الهجمة والذي يحصل في مجتمعنا يعني نشاهد منذ سنوات عنف جريمة منظمة ولكن الآن الحديث لا يتحدثون نعم هذا الأمر هو سياسي
1: طبعا يأخذ بعد سياسي في كمان بعد سياسي في عملية الهجمة على القوى الوطنية وعلى الأحزاب الوطنية اللي بعد 7 أكتوبر. فلذلك هاي نهج من قبل السلطة بمحاولة التعطيل ومحاولة المضايقات على القوى الوطنية من أجل إبداء رأيها واسماع صوتها.
0: شو الخطوة القادمة من ناحيتكم كرد؟
1: الخطوة القادمة إحنا دعينا لاجتماع طارئ في نادي الحزب اليوم الساعة 7:30 منشان نطلق نداء وصرخة ضد هاي الأعمال وضد هاي التصرفات ولن يردعنا ولن يخيفنا كل هذه التصرفات من أي جهة أن نستمر في عملنا السياسي ونشاطنا من أجل مصلحة جمهورنا.
0: بعد ما إطلاق النار إن كان على بيتك أو على نادي هل كان هناك استمرار للتهديدات أو انتهت؟
1: لا توقفت. ما حدا اتصل ما حداش كذا بعد ما عملوا العمل.
0: طيب على أمل بالفعل أن يكون هناك تحرك يعني قبل
1: نتأمل أن يكون تحرك واستجابة وحضور للاجتماع إن شاء الله.
0: أريد أن أشكرك وبالسلامة يوسف حيدر الرئيس.
1: شكرا لك. شكرا
0: قيادة الجبهة والحزب.
1: شكرا
0: لك. نذهب إلى هذه المعطيات الآن معطيات مقلقة وتقرير خطير. 1 من كل 10 معلمين يتعرض للعنف من قبل الطلاب. شاهد يعني أنه إحنا انتقلنا الآن ولكن تعلق بالعنف الحاصل في المجتمع ككل الإسرائيلي ليس في المجتمع العربي. معلم شهادي طبعا لإدارة أحرنوت معلم تعرض لاعتداء بعد أن يعني قام يعني أعطى ملاحظة لطالب. يقول في شهادة للصحيفة المعلمون يأتون إلى المدرسة وكأنهم يدخلون إلى أو نأتي وكأننا نأتي إلى ساحة معركة. شو اللي بيستناهن المعلمين؟ وبالأساس هؤلاء المسؤولين عن تربية الأجيال المسؤولين أنه يغيروا الوضع بتعرض هن بنفسهم لعنف إن كان جسدي أو كلامي أو تهديدات وما إلى ذلك. الوضع جدا صعب. نذهب إلى طبعا تطبيق ناس مع توقف بسيط وسريع. العنوان الرئيسي في تطبيق ناس الإعلان الإيراني يقول تحذيرات من رد محتمل وسخرية لاذعة من ترامب. يعني هناك يعني انتقادات موجهة لترامب بكل ما يتعلق بتصريحاته. تمديد اعتقال قيادي في أسطول الصمود هذا أيضا في العناوين المركزية. والتحقيق مع مدرب معروف في الدرجة العليا بشبه التحرش الجنسي. الشرطة طلعت بيان ما قالت من هو المدرب ولكن فضحته من خلال معلومات معينة. طبعا هناك حق عدم كشف هوية أي مشتبه إلا فقط بعد مرور وقت أو 24 ساعة أو مع الجلسة التمديد الأولى. صحافة بلا قيود. العالم يراجع واقعه في يوم حرية الصحافة. طبعا اليوم يوم حرية الصحافة. وأيضا جميل بصوت الوصول أكثر المشجعين والمؤيدين لإقامة القائمة المشتركة تحدث لراديو ناس وقال بدون مشتركة الإقبال على التصويت قد يهبط بشكل كبير. جميل بصول تحدث راديو ناس هذا

0: طبعا تطبيق ناس أيضا ننشر ما نقوم به من خلال عمل الإذاعي. وأيضا الآن نستمع إلى مقاله جميل بصول في حديثي لبرنامج هذا النهار.
1: بما أنه الأحزاب في بيناتهم المفاوضات في اختلاف من 20-25% على أعضاء كمان مجسد، لأن إحنا كنا لآخر الشهر ما بعد عضل إن شاء الله نسمع مع الأربع أحزاب رؤساء الأربع أحزاب اللجنة السباعية المفوضة من المجلس العام للجنة. وإذا كان ضل خلافات وأنا أعمل خلاص اتفاق جاهز، إذا كان هاي الاختلافات النقاط يمكن تكون ثلاث أربع نقاط مختلفين عليها بفصلية مش حتمية تكون الكد كبيرة، ممكن نيجي إحنا الاقتراح تبعنا تطرح على 66 رئيس موجودين في اللجنة القضائية وهني أقول لك يركبوا الأدوار. لما نزلنا الخطاب أربع أحزاب حكوا على قائمة واحدة، تفاعل الرؤساء على جهوب الرؤساء كان بشكل عظيم جدا، تفاعل الجمهور كان بشكل عظيم جدا، فأنا بحبكوا في قائمة مشترك.
0: إذن هذا ما قاله جميل بصور رئيس مجلس الرينة، ويأتي ذلك أيضا في ظل ما تصريحات منصور عباس أمس الذي قال أن الموحدي داخل إطار القائم المشترك ولكن ضمن شروط معينة. استنكر مجلس الطائفة الأرثوذكسية في مدينة الناصر الاعتداء الجسدي الذي تعرض له راهبة من ربانية الدومينيكان في القدس من قبل مستوطن، مؤكدا عدم وجود رادع من قوات الشرطة الإسرائيلية يجعل عصابات المستوطنين يتمادون أكثر في الاعتداءات. بسيم عصفور رئيس مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: أهلا بك وجميع المستمعين، تفضل.
0: تزداد يعني هذه الحوادث، هذه الجرائم، جرائم الاعتداءات على رجال الدين وعلى الراهبات في خاصة في القدس.
2: يعني بلغ السيل الزبع زي ما بقوله، يعني بأمثالنا الشعبية اعتداءات زادت، بذق، إهانات، ضرب بالقدس وبغير القدس، حرق كنائس، اعتداءات على رجال دين، اعتداءات على مقدسات. يعني بطل في احترام على الأسس لاحترام الدين وحرية العبادة، فيش احترام حتى لهاي الشغلات للأسف. يعني الوضع بطمنش، الاعتداء اللي تم على الراهبة هو اعتداء مش على شخص الراهبة، إنما اعتداء على رمز مسيحي، رمز إنساني عم تخدم زيها زي باقي رجال الدين، زي أي رجل دين حتى لو مش من الديانة المسيحية جاي يخدم وتارك بلاده وتارك أهله عشان يخدم في هاي الأراضي المقدسة، بتم الاعتداء عليه بطريقة وحشية، مش بس يعني رمي على الأرض وكمان محاولة رفشه. وهذا الاعتداء يعني هاي المرة يعني كانت سليمة نتيجته، ولكن كان ممكن يكون خطير جدا، ممكن يؤدي لكثير يعني نتائج سلبية على المعتدى عليها الراهبي.
0: وعمليا يعني مثل هذه الاعتداءات دون محاسبة، رغم أن الشرطة نشرت بيان ونشرت اعتقال وتنفيذ الاعتقال، ولكن مع ذلك يعني هناك من يقول بأن الشرطة لا تقوم بعملها كما يجب، لا تردع هؤلاء. وأيضا شاهدنا ما قام به الجنود في لبنان من حيث الاعتداءات الدينية.
2: ما هو لو في رادع صحيح وحقيقي هاي الناس ما بتتصرفش بهاي الطريقة، تصرفات هاي هي تصرفات لأوباش بالنسبة إلها مش عامل حساب لا لقانون ولا لشرطة. لو إنه في رادع هاي الناس كان تعمل حساب وبتقومش بما تقوم فيه، إن كان في القدس وإن كان في لبنان وإن كان في الضفة وفي كنائس الضفة وفي مقدسات القدس وفي كل مكان، ما فيش رادع حقيقي يمنع هاي الناس من هاي التصرفات. يعني هذا المستوطن اللي ضرب الراهب أمام الكاميرات يعني مش هامه حدا، اعتقاله أهون إشي نطلع بيان إنه اعتقلناه. السؤال ماذا بعد الاعتقال؟ هل جرت محاكمته؟ هل صار قاعد ببيته بسجن بيتي ولا شو؟ يعني اعتقل أوك اعتقل، هل تم اتخاذ إجراءات ضده وضد اللي زيه؟ ما في زيه، كميات بدوره بطريقة همجية بيعتدوا على كثير شغلات، بالذات بالفترة الأخيرة وبالذات بالعنف اللي احنا شايفينه منهن، لأن الظاهر عاشوا أجواء العنف، وبما أنه في تستر وبما أنه فيش يعني بالنسبة لهن ما فيش حدا يجي يعاقبهم على هاي الأعمال، فهن عم بأخذ راحتهم في كل مكان، إن كان في القدس وإن كان في في أماكن أخرى.
0: أستاذ بسيم، يعني شهدنا ردة الفعل التي حصلت بالاعتداء على الكنيسة، كنيسة ستيلا مارس في مدينة حيفا قبل عدة سنوات، وشهدنا يعني أيضا تدخل جماعات بادعاء أنها تريد حماية المقدسات المسيحية، ولكن هذه الجماعات الآن بدون صوت وكأنه حدا مل ثمها مي ولا

0: الأخيرة تعودت الناس على يعني هذه العنف والإهانات. ولكن يعني بالآخر احنا بنقول مؤسساتنا اللي موجودة في هاي البلاد، مؤسساتنا في الأراضي المقدسة، يعني هي بتعمل ليل نهار من أجل ردع مثل هاي التهجمات. طبعا في تحركات بجميع الأطر، تحركات محلية، تحركات عالمية كمان لمنع تكرار هذا الاعتداء الغاشم وهاي التصرفات الهمجية. يعني ظاهر السكوت كمان يعني زي ما حكيت زي تعويد، كل شيء بتعودوا عليه بصير بعلى مستوى، بخرب أكثر، بعودش حدا يعبره، بعودش حدا يعطيه اهتمام. يعني زي أي ظاهرة اجتماعية موجودة بحياتنا، لما بتصير أعنف وبتصير أصعب بصير الإشي اللي أخاف كأنه عابر وكأنه مصارش، وهذا الإشي ممنوع نقبل فيه وممنوع نقبل نعيش وكأنه هاي الشغلات هي جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية أو من حياتنا يعني كمجتمع أو كطوائف أو كرعاية أو كرجال دين في أي مكان في أي مقدسات. ممنوع أنه نسمح لهاي الأوباش، لهاي الناس اللي بتتصرف يعني أقل ما يقال عنها تصرف حتى مش حيواني، حتى أسوأ تصرفات اللي غير إنسانية، ممنوع أنه نسمح لها أنها تتمادى أكثر وتستمر في هاي الاعتداءات. ويجب على الشرطة أنها تأخذ زمام الأمور، هي المسؤولة عن القانون، نعم هي مسؤولة على تنفيذ القانون، هي مسؤولة على معاقبة المجرمين اللي بتصرفوا بهذا التصرفات. عشان هيك يجب عليها أنها تأخذ زمام الأمور وتمنع هاي التصرفات أكثر. ولا ننسى أيضا التضييق اللي عم بيصير على الأعياد المسيحية، سبت النور مكان ما إلوش 3 أسابيع لما ضرب ابن الكشاف على الأرض من قبل الشرطة وأهين، والصليب أيضا رمي على الأرض وأهين واندعس، يعني كلها تصرفات. إذا اللي بنفذ القانون واللي مسؤول عن القانون بتصرف هيك، كيف الأوباش اللي موجودين حواليه وبحاولوا يعتدوا بطرق مختلفة كيف بيتصرفوا؟ هم شايفين لما بيشوفوا إنه رأس الهرم بتصرف في هذا العنف، فهن عمليا بالنسبة لهم هذا استمرارية لمخططات تهجير، تيئيس، مخططات يعني اللي يعني موجودة اللي هدفها بالآخر تيأس كل إشي منيح وكل إشي طيب موجود بهاي البلاد عشان يرحل وما يضلش قاعد بهاي البلاد. للأسف ممنوع نسكت عليه، ومنطالب مؤسساتنا ومنطالب كل الدول في كل أنحاء العالم إنها تتدخل لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات وغيرها من اعتداءات على كنائس وعلى مقدسات سواء كانت مسيحية أو إسلامية في كل مكان في هاي البلاد.
1: سيم عصفور رئيس مجلس طائفة أرثوذكسية في الناصرة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك ولجميع المستمعين.
1: نريد أن نذهب الآن إلى رد شرطة إسرائيل بكل ما يتعلق بحادثة دهس شابين في إبطن، مع تلقي بلاغ من مواطنين إلى مركز الطوارئ 100 حول راكبي دراجة نارية كانوا متورطين في شجار عنيف ويهددون السكان بسلاح. لاحظ أفراد الشرطة الذين كانوا بالقرب من المكان دراجة نارية وعلى متنها راكبان ملثمان، وقاموا بالإشارة لهما بالتوقف. في هذه الظروف حاولت الدراجة النارية الفرار وبدأت بالسفر بشكل متهور بعكس اتجاه السير، مما شكل خطرا حقيقيا على مستخدمي الطريق، إلى أن تم اعتراضها بواسطة دورية، أصيب الراكبان وشرطي وتم نقل الراكبين لتلقي العلاج الطبي، ولا يزال التحقيق مستمر في هذه القضية. إذن هذا رد شرطة إسرائيل على ما قالوا أيضا والد أحد الشابين في حديثي قبل قليل لبرنامج المنتصف. إذن إلى هنا هذا الرد، نريد أن نخرج إلى فاصل آخر، فاصل إضافي، ومن ثم نعود ونواصل.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: فحص دقيقة.

0: يمنع حريقة. كيرن كيامت لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.
4: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
3: صوت المساء مع شيرين يونس.
5: قبل ما يغمى علي متذكر لحظة، يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بندر لك حياة.
6: خارج الضوء مع وديع عواودي.
5: كنت مفكر زي أصحابي أسافر، أول شيء سافرت على ألمانيا ما زبطتش، قلت برتب وبطلع كم شهر في ألمانيا ما زبطت، رجعت وقررت أن نطلع رومانيا أتعلم طب. أنا صياد سمك من صغري يعني، أنا راجع في يوم الأيام من صيد السمك وقعدت في وادي، وقبل ما أغمى علي صليت، طبعا إنسان بخاف. يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بندر لك حياتي.
7: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.

0: عدنا إليكم من جديد. استقالت المديرة العامة لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل أورلي عداس من منصبها بعد أكثر من 15 عاما من توليه، وذلك قبل أقل من 6 أشهر من الانتخابات المقبلة، في خطوة تحمل دلالات قانونية وتنظيمية وتثير تساؤلات جدية حول تداعياتها المحتملة. دكتور حسن جبارين، مدير مركز عدالة الحقوقي، أهلا بك.
1: الفرص كيفك؟
0: اهلا دكتور حسن. دكتور حسن،
1: كنت شايف انه عندك برنامج يا زلمه، دائما بشوفك قول انه عندك برنامج.
0: اهلا بيك دكتور حسن. بكل ما يتعلق
1: تستحيش احكي العادي، ما تصيرش مثل المذيعين الاردنيين.
0: يعني خلاص ما نكملش اللقاء نحكي.
1: لا بنكمل.
0: طيب دكتور حسن، بكل ما يتعلق بهذه الاستقاله، واضح بأنها لها دلالات ولها تبعات، ولكن التوقيت، هذا التوقيت.
1: أوكي فرات، في هناك عمليا في لجنة الانتخابات تقوم على 3 أعمدة: رئيس لجنة الانتخابات اللي هو دائما قاضي محكمة عليا، المستشار القانوني أو القضائي للجنة الانتخابات، والمدير العام للجنة الانتخابات. عمليا 2 استقالوا من 3 اللي هم دين ليفني المستشار القانوني للجنة اللي خدم أكثر من 12 سنة، والآن المدير العام اللي تقريبا 15 سنة خدمه. 2 هذولا يعتبروا تابعين للجناح من ناحية أراء، من ناحية مواقف. طبعا هم مش حزبيين لتجي لوظيفتهم، ولكن بتقدر تقول إنهم مع النزاع.

0: مع انتخابات نزيهة يقوم بواجبهم على كامل وجهها. نحن صلنا بنشتغل أمامهم حوالي أكثر من 20 سنة، ودائما شفنا أنه إجمالا كانت قراراتهم قرارات جريئة أحيانا، وأيضا تحافظ على نزاهة الانتخابات. اليوم اللي كود بحاجة لمس في شرعية الانتخابات، كل الإحصائيات تدل أنه اللي يكون في وضعية صعبة ونتنياهو وضعية صعبة، فلذلك في هناك حملة قوية ضد لجنة الانتخابات اللي بيقودها المحامي ممثل ليكود إيلان بامبخ. ليكود قرر أنه قال كتلة ستكون ممثلة في لجنة الانتخابات، معنى هذا الشيء أنه راح تكون هناك تقوم في حروبات ضد أي واحد يخالف الليكود وخاصة القوائم العربية بالذات. في تخوفات هنا من هذا التبديل انه يكون هناك تزييف للانتخابات، يعني المدير العام للجنة الانتخابات هي بتكون مسؤول بيوم الانتخابات على الاقل على 1000 موظف، والألف موظف هي اللي بتوزعهم على صناديق الاقتراع، وهي اللي بتقرر الجوب ديسكريبشن الوصف الوظيفي لكل واحد، وهي اللي بتقرر احيانا او بتساعد الرئيس الانتخابات يقرر اذا في هناك تزييف ولا غير تزييف نتيجة لتجربتها. يعني مثلا في احدى الصناديق اللي كان وصلت لنتيجة انه 98% من كفر سميع صوتوا، 350 صوت للليكود من 98، 100 لكذا، 150 لكذا، وانتبهت انه هذا التوزيع الاصوات مشكوك في امره، فعلى المحل كان عندها قرار انه يجب اعادة النظر في هذا الصندوق. في محاولة ثانية، يعني هذا بس نتيجة لتجربتها، في محاولة ثانية الليكود حاول يضغط على الرئيس لجنة الانتخابات انه يرسل شرطة للكرة العربية، البلدات العربية، انه في هناك شكلية هي
1: ايضا اعتقد دكتور حسن قضية الكاميرات على اجساد المراقبين في الانتخابات ايضا اتت بعد امر يتعلق بالانتخابات في البلدات العربية.
0: صحيح صحيح، يعني هي منعت إرسال شرطة وعرفت أنه نتيجة لتجربة إرسال شرطة معناها أنه يصير هناك حالة فوضى في البلدات العربية. بالنسبة للكاميرات برضو نفس الشيء، فكل هذا نتيجة لتجربة. اليوم لجنة الانتخابات تخسر هاي التجربة، هناك اللي يكون مش معني في هاي التجربة، واللي يكون معني إسا يبدأ يضغط يكون له تأثير على مين راح يعين سولبرغ، وبنفس الوقت أنه أي واحد يعين راح يشككوا فيه ويقولوا انه هاي الانتخابات تدار من ناس اللي احنا نشك في نزاهتهم، فهم معنيين في هذا الشيء. في تخوفات جدية انه لما عندك قناة 14 بتعرض احصائيات تختلف بشكل جذري عن كل احصائيات الموجودة، ومن جهة ثانية إيلان بومبخ بشكك في نزاهة لجنة الانتخابات، فعمليا في خوف جدي انه بعد ما تفرز الانتخابات او خلال هذاك اليوم يوم الانتخابات يوم القيامة انه يجي يقولوا يا عم في تزييفات واحنا مش معترفين. فهذا تخوف جدي وجذري من هاي التغييرات.
1: يعني ربما دكتور حسن،
0: يعني انا سألت دين ليفني اللي بينه وبينه في علاقة، وهي أول واحد بقول هذا الشيء لأنه فرات وبدنا نضبط حركة فرات. أنا سألته دين ليه بتستقيل بفترة حرجة من هالنوع وانت بتعتبر حالك مسؤول؟ قال لي أنا ما استقلت، قلت له أقالي، وقال لي لا، يعني عمليا بين هاي وبين هاي، يعني ضغطوا ضغط جدي لدرجة إنه ما قدر يكون يستمر في شغله. ويبدو إنه مع المدير العام نفس الشيء حصل. في هناك من إسا المعركة على الانتخابات بلشت. إحنا للأسف الشديد فرات القوائم العربية بعدنا، لأنه إحنا بعدنا ما حسبناش هل ننزل قائم مشترك ولا بقائمتين ولا بثلاث، وياريت هذا الموضوع يحسم من أجل أنه نقعد مع اللي بدهم ينزلوا في القوائم أو قائم مشترك ونحط استراتيجيات، لأنه ما بدنا نكون متأخرين، وإحنا أكثر جسم حساس لعمل لجنة الانتخابات. يعني أي مس في عمل لجنة الانتخابات بالتالي راح يمس في شغلنا أمامها، وخاصة أنه راح يتقدم طلبات شطب ضد قوائمنا. طيب. وضد النواب بتاعنا،
1: على أمل أنه يكون تحرك كما قلت، وأنه يعني لأنه الوقت يداهم.
0: صحيح.
1: نريد أن نشكرك دكتور حسن جبرين مدير عام مركز عدالة الحقوقي، شكرا جزيلا لك. توفيت الباحثة والمربية دكتور أميمة شهاب نايف ذياب عمرها 52 عام إثر مرض عضال ألم بها ولم يمهلها طويلا، وعرف عن المرحومة من خلال أن إسهامها وما قامت به من إسهامات علمية وتربوية التي ستبقى لها الأثر الخالد في المجتمع، وخاصة كل ما تحدثنا معه وكل من يعرف المرحومة. ينضم إلينا شلاش أبو داود معلم متقاعد وزميل المرحومة في العمل، أهلا بك.
2: أهلا أخي فرات.
1: أعزينا لك للعائلة للأقارب للأصدقاء.
2: بيتك يا ربي. طبعا أنا بتقدم بستغل هاي الفرصة في البداية أتقدم بخالص عزائي للوالد أبو أشرف والوالدة أم أشرف والإخوة وعموم آل دياب، كمان أتقدم لمجتمعنا العربي بهاي الخسارة الكبيرة. إن شاء الله يكون مأواها الجنة يا رب.
1: حينما نتحدث بالفعل عن مثل هذه الشخصيات وهذه القامات والخامات في مجتمعنا العربي، للأسف عادة تظهر يعني هذه القيم والخصال لدى هؤلاء فقط إما بعد الوفاة أو يعني ليس في الظروف التي نريدها ونحتاجها. أستاذ
2: مظبوط كلامك، مظبوط. يعني حتى أنا اللي أنا طبعا كنت علمت أميمة، كنت معلم اللغة العبرية لها، وبعدين لما صارت معلمة توظفت عندنا في المدرسة وصارت زميلي، يعني أنا كنت المعلم تبعها وبعدين صرنا زملاء في العمل.
1: زملاء.
2: يعني أميمة من الناس اللي أنا شخصيا بحب أحكي في صفاتها، في خصالها الحميدي، في كيف في شغلات اللي بتميزها، مع إنه كيف أنت بتقول هي جندي مجهول بالفعل، يعني هي اللي وصلت، ويعني حتى بس من قريب يعني بالفترة القريبة عرفت إنه هي خلصت دكتوراه وصارت باحثة. ف أنا بصدق على كلامك يعني اللي قلته.
1: يعني وهذا هو الأساس ربما نتحدث عنها، أنت تقول بأنها كانت زميلة، أنت علمتها، حصلت على الدكتوراه، وهذا يعني دليل وأكثر دليل أستاذ شلاش على أنه مجتمعنا مليء ويعج بهؤلاء الذين يبحثون عن التقدم وعن تغيير وجهة المجتمع.
2: نعم أخي فراس، في كثير يعني إذا بتسأل أي حدا يعني راح يعطيك كثير أسماء وكثير شخصيات مرموقة مثل أميمة. أميمة إنسانة راقية، خلينا نحكي عنها كإنسانة في البداية إذا بتسمح إلي. يعني أميمة إنسانة راقية جدا، إنسانة خلوقة، يعني من الناس القلال اللي أنا صادفتهم في هاي الصفات وهاي الميزات والخصال. كانت جدا كطالبة كانت جدية جدا، متفاعلة لأبعد الحدود، تقريبا 45 دقيقة تقريبا، بديش أقول تقريبا، كانت معي في الحصة، فكانت فعالة جدا كطالبة، كانت مبادرة، كانت تشترك أول من يتقدم لأي مبادرة وفعالية تكون أول واحدة تقريبا. يعني عن جد رحيلها خسارة، قبل ما نحكي بعدين كزميلي وكمعلمي بعدين في المدرسة.
1: وبالفعل يعني كما نقول دائما نخلد الذكرى، وعلى أمل بالفعل أن تبقى هذه الذكرى وتستمر، وربما يكون هناك مشاريع على اسمها من أجل رفع القيم التربوية والتعليمية في مجتمعنا. أستاذ شلاش
2: طبعا أكيد، يا ريت موجودين. احنا بنقول احنا كيف انت حكيت في البداية انه احنا بدنا هاي الشخصيات نعرفها ونحكي عنها ونعطيها على القليل جزء من حقها، وهي عايشة، هي موجودة، ونأشر عليها حتى عن جد مجتمعنا ينهض اكثر واكثر، وقامتنا تضل مرفوعة كمجتمع عربي في هاي البلاد. يا ريت بالفعل انه نرفع من هاي الناس وهن على قيد الحياه، نبين خصالهم كلياتها.

0: نعم، وهذا ما نتمناه، أنه نسلط الضوء على هاي الخامات من مجتمعنا، إن كانت على قيد الحياة أو يعني كما هو كما هي هذه الوضعية. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة، الله يرحمها، نشاطر العائلة ونشاطر الزملاء والأصدقاء وكل من عرف هذه المربية. شلاش أبو داود، شكرا لك.
1: بارك الله فيك. شكرا أستاذ. شكرا، الله يرحمه، الله يرحمه،
0: إيش
1: قدر أهل إن شاء الله.

بهذا نكون قد وصلنا لختام المنتصف. الإعداد والتحرير رازم دريني، في الإنتاج ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإخراج والديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر، في تطبيق ناس مسبسول. إلى اللقاء.

0: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
1: هاي تقنية الفار خطورتها،
0: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وعالسمع.

0: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات، وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، اللينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتز الواحد حيفا. للاستفسار 04-866-3286.
1: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
2: سحر أرقى المفروشات، أنا قف الموديلات.
0: مبروك بيتك الجديد.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قدمت نيابة العامة لوائح اتهام ضد 4 شبان من القدس بينهم قاصر بشبهة الانتماء إلى تنظيم داعش والتخطيط لتنفيذ عمليات في البلاد. وبحسب لائحة الاتهام، خطط المتهمون لتنفيذ عمليات دهس وتفجيرات وإطلاق نار في مواقع مختلفة بينها باب العمود وكريات 4 بهدف استهداف مدنيين وقوات أمن. وأشارت التحقيقات إلى أن الشبان تأثروا بمضامين متطرفة عبر الإنترنت وتعلموا طرق تصنيع عبوات ناسفة وجمعوا معلومات عن أهداف محتملة. حققت الشرطة مع مدرب معروف في دور الدرجة العليا لكرة القدم في البلاد للاشتباه بتورطه في حادثة تحرش جنسي. ووفق المعلومات، وصل المدرب صباح اليوم إلى مركز الشرطة برفقة مدير فريقه، حيث خضع لجلسة تحقيق استمرت لساعات قبل أن يسمح له بالمغادرة على أن تستمر التحقيقات في القضية. اعتقلت الشرطة فجر اليوم 3 أشخاص في مدينة بئر السبع، بينهم محام يعمل في لواء الجنوب واثنين من أفراد عائلته وهما طبيب وممرض، وذلك بشبهة الاعتداء على أفراد شرطة خلال تعاملهم مع بلاغ حول إحداث ضوضاء داخل أحد المنازل. في حديث لراديو الناس، قال المحامي خليل نعمي والد أحد المعتقلين إن ادعاء الشرطة كاذب.
1: 30 سنة محامي، لم أرى في حياتي بيان للشرطة وصدقته. وهنا في هذا المجال أقول لكم، كل ما قالت الشرطة هو كذب وتغطية على ما فعلوا. لقد دخلت الشرطة لمنزل وأحدهم لابس بنطلون شرطة حفاي، اقتحمت بإدعاء أن هنالك ضجة، فطلب ابني عدم دخولهم للبيت لأن هنالك نساء موجودات بالبيت، ومن هنا بدأ كل الموضوع.
0: مددت محكمة الصلح في أشكل صباح اليوم اعتقال الناشط تياغو أفيلا في 30 من العمر، أحد أبرز المشاركين في أسطول الصمود، وذلك لمدة 3 أيام إضافية على خلفية شبهات خطيرة تتعلق بالأمن. وبحسب قرار المحكمة، يواجه أفيلا شبهات بالانتماء إلى

0: تنظيم إرهابي وتقديم خدمات له، إلى جانب تهم أخرى تشمل مساعدة العدو أثناء الحرب والتواصل مع جهة أجنبية. قال جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني إن مساحة اتخاذ القرار لدى الولايات المتحدة أصبحت محدودة، وأضاف في تغريدة على منصة إكس أنه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاختيار بين عملية عسكرية مستحيلة واتفاق سيء مع إيران على حد تعبيره. قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن التحقيق الأولي أظهر أن الإنذارات التي فعلت في أفيفيم صباحا نجمت عن إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه أهداف وهمية وفق البيان. في المقابل أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية لا سيما الانقضاضية تلاحق الدراجات النارية والسيارات المدنية على الطرقات وداخل القرى قضاء صور وبنت جبيل وتستهدفها بالقصف ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى. سرعت الصناعات الأمنية الإسرائيلية وتيرة إنتاج الصواريخ الاعتراضية لمنظومة حيتس بشكل كبير لاحتمال استئناف الحرب ضد إيران، وذلك وفي ظل النقص في هذه الصواريخ، رغم أن زيادة وتيرة إنتاجها ارتفعت بمئات النسب المئوية منذ الحرب السابقة على إيران. إلى ذلك قالت وزارة الأمن الإسرائيلية أنها صدقت على شراء سربي مقاتلات من طراز F-35 وF-15 من الولايات المتحدة. وقال وزير الأمن الإسرائيلي تعليقا على صفقة المقاتلات إن الدروس المستخلصة من حرب إيران تستلزم ضمان تفوق إسرائيل الجوي للعقود المقبلة. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس غائما جزئيا ومغبرا في ساعات النهار وباردا نسبيا مع فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق في ساعات المساء والليل. ختام الموجز. المزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: يلا على عزرائيلي متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي متعة لكل العائلة.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار.

0: بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
1: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة، أزياء عثمان عثامني رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية الشارع الرئيسي، للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار
1: محلولة. تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت
1: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
0: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
2: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
3: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات، وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، لينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتز الواحد حيفا. للاستفسار 04-866-3286.
4: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلة.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلة.
4: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف من اليوم، وطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا رح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قدمت نيابة العامة لوائح اتهام ضد 4 شبان من القدس، بينهم قاصر بشبهة الانتماء إلى تنظيم داعش والتخطيط لتنفيذ عمليات في البلاد. وبحسب لائحة الاتهام، خطط المتهمون لتنفيذ عمليات دهس وتفجيرات وإطلاق نار في مواقع مختلفة بينها باب العمود وكريات 4 بهدف استهداف مدنيين وقوات أمن. وأشارت التحقيقات إلى أن الشبان تأثروا بمضامين متطرفة عبر الإنترنت وتعلموا طرق تصنيع عبوات ناسفة وجمعوا معلومات عن أهداف محتملة. حققت الشرطة مع مدرب معروف في دور الدرجة العليا لكرة القدم للاشتباه بتورطه في حادثة تحرش جنسي. وبحسب المعطيات، وصل المدرب صباح اليوم إلى مركز الشرطة برفقة مدير فريقه، حيث خضع لجلسة تحقيق استمرت عدة ساعات قبل أن يسمح له بالمغادرة على أن تستمر التحقيقات في القضية. اعتقلت الشرطة فجر اليوم 3 أشخاص من في مدينة بئر السبع، بينهم محام يعمل في لواء الجنوب واثنين من أفراد عائلته وهما طبيب وممرض، وذلك بشبهة الاعتداء على أفراد شرطة خلال تعاملهم مع بلاغ حول إحداث ضوضاء داخل أحد المنازل. في حديث لراديو الناس، قال المحامي خليل نعمي والد أحد المعتقلين إن ادعاء الشرطة كاذب.
1: 30 سنة محامي، لم أرى في حياتي بيان للشرطة وصدقته، وهنا في هذا المجال أقول لكم كل ما قالت الشرطة هو كذب وتغطية على ما فعلوا. لقد دخلت الشرطة لمنزل وأحدهم لابس بنطلون شرطة حفاي، اقتحمت بإدعاء أن هنالك ضجة، فطلب ابني عدم دخولهم للبيت لأن هنالك نساء موجودات بالبيت، ومن هنا بدأ كل الموضوع.
0: مددت محكمة الصلح في أشكلون صباح اليوم اعتقال الناشط تياغو أفيلا في 30 من العمر، أحد أبرز المشاركين في أسطول الصمود، وذلك لمدة 3 أيام إضافية على خلفية شبهات تتعلق بالأمن. وبحسب قرار المحكمة، يواجه أفيلا شبهات بالانتماء إلى تنظيم إرهابي وتقديم خدمات له، إلى جانب تهم أخرى تشمل مساعدة العدو أثناء الحرب والتواصل مع جهة أجنبية. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تتعامل مع 5 إصابات بالرصاص الحي، بينها إصابة وصفت بالخطيرة في الرأس، إلى جانب إصابة شاب في الحوض خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي اليوم لمدينة نابلس شمالية الضفة الغربية. سرعت الصناعات الأمنية الإسرائيلية وتيرة إنتاج الصواريخ الاعتراضية لمنظومة هيتس بشكل كبير لاحتمال استئناف الحرب ضد إيران، وفي ظل النقص في هذه الصواريخ، رغم أن زيادة وتيرة إنتاجها ارتفعت بمئات النسب المئوية منذ الحرب السابقة على إيران في حزيران يونيو الماضي. إلى ذلك، قالت وزارة الأمن الإسرائيلية أنها صدقت على شراء سربي مقاتلات من طراز F-35 وF-15 من الولايات المتحدة. قال سفير إيران لدى باكستان أن طهران تتعامل بشفافية في مواقفها ومطالبها، مشيرا إلى أن الأمر يتوقف على الولايات المتحدة، فإذا كانت تسعى بصدق إلى حل القضايا وفتح مسار المفاوضات فعليها أن تغير سلوكها. إلى ذلك، قال جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني أن مساحة اتخاذ القرار لدى الولايات المتحدة أصبحت محدودة، وأضاف في تغريدة على إكس أنه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاختيار بين عملية عسكرية مستحيلة أو اتفاق سيء مع إيران على حد تعبيره. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بإصابة 5 جرحى منهم 4 مسعفين في غارات إسرائيلية على بلدة صريفة جنوبية لبنان. إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن التحقيق الأولي أظهر أن الإنذارات التي فعلت في أفيفيم صباح هذا اليوم نجمت عن إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه أهداف وهمية وفق البيان. وإلى أحوال الطقس، تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس غائما جزئيا ومغبرا في ساعات النهار وباردا نسبيا، مع فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق في ساعات المساء. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
3: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
4: بحب راديو الناس كتير.
3: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب طب
5: برامج رائعة بتجنن، مصرية غنية.
6: راديو الناس أحلى راديو
7: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
8: خزنت المحطة وكتبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
9: راديو عصري وشبابي.
10: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
11: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
12: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس
13: تقريبا دقيقة. تعبير قيد أنملة، إذا أردنا أن نقول إن فلاناً لم يتقدم أدنى حركة وظل مراوحاً في مكانه لا يتحرك أبداً، قلنا فلان لم يتحرك قيد أنملة، وذلك بخلاف الخطأ الشائع حين نقول فلان لم يتحرك قيد أنملة، لأنه لو نظرنا بدقة في المعاجم لوجدنا أن لفظة قيد تعني الحبل ونحوه، أما قيد فهو المقدار، والأنملة هي المفصل الأعلى من الأصبع الذي في الظفر، أي رأس الإصبع. لذلك فإن التعبير قيد أنملة يعني قريباً جداً أو قليلاً، وفلان لم يتحرك قيد أنملة بمعنى لم يتقدم أدنى حركة.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يسعد لي هالمساء، يا مساء الخير المستمعات والمستمعين، تحية لكم وأهلا وسهلا ومرحبا. اليوم الأحد الثالث من أيار مايو 2026، بداية أسبوع وبداية شهر جديد، شهر خمسة وصرنا هيك بالشهر الخامس من هذا العام. فيسعد لي مساكم وين ما كنتوا، وهي كل التحيات لكم من راديو الناس وحركة سير، وطبعا الاستراحة اليومية بهذا التوقيت مع كل السائقين والسائقات. يلا احنا جاهزين لننطلق باستراحتنا لليوم، جايبين معنا مجموعة كبيرة من الأخبار، المنوعات، الدراسات، وبتوقع كمان كتار كتار كتار اللي مبلشين معنا الأسبوع على السمع. يلا بلشوا، سجلوا حضوركم وتواصلوا معنا على واتساب على 050-5577-399. أهلا وسهلا، بداية أسبوع زي الورد.

يلا بدينا المشوار. مساء الخير، اهلا وسهلا جميعا، تحيه لكم وتحيه هيك لطاقاتكم الخاصه اللي عم توصلني على الواتساب من خلال الرسائل. ان شاء الله يا رب هيك بتكون بدايه اسبوع سعيده وبدايه اسبوع بهاي الطاقات اللي عم بلمسها. يلا احنا بدينا المشوار، مين بعده ما انضم لنا يا جماعه؟ احنا هون للخمسه اليوم، رح نحكي بكتير كتير كتير اشياء، كتير تفاصيل وكتير أخبار وكتير أمور، وأكيد أكيد رح نحكي عن أحوال الطقس. أكيد أكيد لا، واضح أنه في حدا هيك لاعب بإعدادات الطقس، في عنا مشكلة جدية.

هي عم بتكون احنا يعني ب بداية شهر ايار يعني، والحديث هو مش عن يعني بتعرفك امطار متفرقة، الحديث مش عن انه هيك رشي يعني ترشها والسلام، لا لا عم نحكي على منخفض يا جماعة منخفض.

يعني امبارح بتكون على البحر هيك عامل ويكند على البحر، اليوم بتصحى الصبح هواء بارد، بتصحى بدك تطول او بتكون مضطر انك تطول جاكيت بعد ما امبارح كان عندك يوم صيفي بامتياز. وطبعا من صفحة دكتور عبدالله خطبة مدير مركز فضاء الناصرة اللي دايما هيك منحب ندخل على صفحته لنشوف شو وضع الطقس، فهناك حديث يا جماعة عن منخفض وأربع فصول بأربع أيام. مركز فضاء الناصري عم بتابع حالة جوية غريبة راح تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، بحيث أنه بعد يوم حار 50 يوم أمس السبت راح نشهد طقس أشبه بالخريفي اليوم الأحد، ومع ساعات المساء ينقلب الوضع لتدخل جبهة باردة وماطرة بدءا من شمالي البلاد لتمتد مع ساعات الفجر لمركز البلاد، وهبوط في درجات الحرارة، زخات أمطار، وقد يهطل البرد في عدة مناطق ما بين مساء الأحد والاثنين. ومش بس، وعلى غير المعتاد يا جماعة لمثل هذا الوقت من العام، فهناك حديث عن ثلوج ستكون حاضرة على قمم جبل الشيخ، بل قد تشهد بعض المرتفعات زخات ممزوجة بالمطر. انتوا بتخيلين في أيار يا جماعة، وهي الحالة راح تتلاشى يوم الثلاثاء ليعود الطقس ربيعي إلى حار بقية الأسبوع. وهل في حدا ممكن يقنعني أنه لا مش ملعوب بإعدادات المناخ؟ لا مستحيل مستحيل.

عم بحكوا لي هيك طقس أوروبا. طب إحنا بدناش بس طقس أوروبا، يعني إحنا بدنا طقس أوروبا وبدنا هوا أوروبا وهيك ظروف أوروبية وحياة أوروبية وشعب مع ثقافة أوروبية، بدناش بس طقس أوروبا يعني. يسعد هالمساء زيادة تحياتي لإلك، ختام يسعد مساكي، منطقة الناصري سالكي تماما. طبعا اليوم الأحد مبدئيا الناصري عطلي. مساء الخير فادي من أم الفحم، شارع 65 وادي عارة أزمي خانقة. مساء الفل لمحمد، بداية أسبوع سعيدي وهادي، شكرا يا أبو العبد. مساء الخير لأبو نسيم، نعم صحيح أبو نسيم لقد وصلت. أبو صالح مساء الخير، ازدحامات في منطقة صفد وطبعا منطقة جبل ميرون. يسعد مساك وبداية أسبوع سعيدي، تسجيل حضور يسعد هالمساء يا مها. وعم تطلب أنه نحكي للطقس يرسي على بر، لأنه متنا بالأخص اللي عندنا الحساسية وأنا واحد منهم، يعني هاي الغبرة وهاي التقلبات هي مش أكتر إشي لطيف فعلا للأشخاص اللي عندهم حساسية. سلام أزمي من مفترق كبوتس بيت عامك حتى أحيهود، مساء الفل يا فؤاد، بداية أسبوع سعيدي، مساء الخير لتمام. تمام عم تسمعنا في فيينا النمسا، وهي اللي كانت تحكي لي إنه طقس أوروبي، فأنت جيبي لنا أجواء فيينا لهون مش بس بالطقس، وإحنا يعني مستعدين للبديكية يا تمام. مساء الخير فادي والجميع، مساء الغيوم والجو الجميل، وين شايفي جو جميل؟

بالضبط. عن جد أميرة وين شايف في إشي جميل بالجو؟ والله وين الإشي؟ الغبرة؟ الغبرة؟ ولا الحساسية؟ ولا شو بالضبط؟ ما المشكلة إنه سألتها لميرال وميرال شايف نفس الشيء. مصيب يعني. مساء الخير لعميد وأبو حسين، يسعد هالمساء، وتحية كمان لتامر، يسعد مساكو يا شباب. تحية لإبراهيم على شارع ستي كمان اللي عم بحكي لي في أزمة سير خانقة.

0: بوتينا عم تبعت لي صورة من منطقة رماتي شاي، كمان في زحمة وكمان غيوم سودا معبي المنطقة هناك. مساء الخير فادي، مساء الفل يا أبو محمد، مساء الخير لمين كمان؟ لحنان. حنان بلاش تحكي لي إنه لا، أنت عم تمزحي معي صح؟ موضوع العدس والهذا هذا مزح ولا جد؟ لا عن جد، شايفة انت؟ لا عدس وكراوية ولا والله يعني مش محرزين.
1: انا مشيت وما ناسي.
0: طيب يلا بدنا نروح هيك لموضوعنا الأول، بما أنه ولا إشي الحمد لله هيك متوازن بهذا العالم، وفيش إشي واضح وفيش إشي مفهوم والأمور مبهمة بأغلبيتها الساحقة. مؤخرا يا جماعة اكتار اكتار اكتار منا عم بيعانوا من مرض، هو مش اضطراب طبي ومش مرض طبي، بل هو نمط سلوكي ونفسي يا جماعة، اسمه مرض الاستعجال. الناس المستعجلة على كل شيء، على الشارع بتلاقيه مستعجل، عم بستنى بالدور بتلاقيه مستعجل، بيكون قاعد بالبيت بتلاقيه مستعجل. في أشخاص اللي وكأنه بيكون عندها هيك ساعة بالبيت اللي مفروض تكون مرتاحة وأمورها تمام، بتحس زي وكأنه في إشي مش ضابط، في هيك بصير في تأنيب ضمير إني مش عم بعمل إشي. وهذا النمط السلوكي يا جماعة والنفسي بيخليكوا عايشين بحالة استعجال وضغط مستمر، وكأن انكو دايما بسباق مع الوقت. مين بالفترة الأخيرة من اللي عم بسمعني حاسس انه عنده هذا المرض او هذا الاضطراب؟ وكم مرة مهم انوه يا جماعة، مش عم نحكي على اضطراب طبي، بل عم نحكي على نمط سلوكي. مين منكو بحس انه كل الوقت هيك مستعجل ومضغوط ودايما هيك حاسس حاله بحالة طوارئ اللي موجودة؟ يأشر، لانه رح احكي لكم إذا هاي العلامات موجودة عندكم فأنتوا عندكم هذا المرض أو هذا الاضطراب. مجموعة من العلامات اللي إذا كانت عن جد متوفرة عندكم، أنا متأكد متوفرة عند 90% من البشر اللي عم بسمعوني، فأنتوا عندكم هذا الاضطراب. مش لأنه هيك بدنا، لأنه ديناميكية الحياة للأسف الشديد هيك صارت. العلامة الأولى، الشخص اللي دايما حاسس حاله بحالة طوارئ، دايما هيك بسباق مع الزمن مع الساعة، ودايما وكأنه هو في عنده أشياء طارئة، فهذا شخص يعاني من هذا الاضطراب. العلامة الثانية، الأشخاص اللي دايما حاسين حالهم متأخرين ومش ملحقين، مع إنهن 24 ساعة يشتغلوا. تعرف هدول الناس اللي 24 ساعة يشتغلوا بالشغل، بيشتغلوا بالسيارة، بيشتغلوا بس يروحوا على البيت بيشتغلوا، حتى وهن طالعين بالأسانسير على البيت بيكونوا عم بيشتغلوا، وهن فايتين على البيت بيشتغلوا، وهن موجودين على البلكون بيشتغلوا 24 ساعة بيشتغلوا، بس دايما حاسين حالهم متأخرين ومش ملحقين. العلامة الثالثة، الأشخاص اللي بتعتبر البطء

مضيعة للوقت حتى لما يكون مطلوب منهن التأني. هدول الأشخاص اللي إذا بيشوفوا شخصك عم بخلص وعم بنهج أموره على مهله، بالنسبة لإلهن هذا إنسان بطيء، هذا إنسان متقاعس عن عمله، هذا إنسان هيك عايش على مهله، أو منسميه إنسان بارد وصعب عليهن. يعني بالنسبة إلهن الشخص البطيء هو إنسان عم بضيع الوقت. العلامة الرابعة، هدول الناس اللي بيستعجلوا كتير كتير كتير لدرجة انه بيوتروا الناس اللي حواليهن. بتعرفوا في اشخاص معينين اللي بيكون موجود بس بضل يحرك وبضل يحكي وبضل يشرح وبضل هيك، بتحسه هو موجود على الكرسي بس بضل يتحرك هيك، زي اللي عنده ADHD. هدول الناس اللي بيوتروا الناس اللي حواليهن، هدول كمان مصابين بهذا الاضطراب. العلامة الخامسة، الأشخاص اللي هن بيحسوا بالذنب لما بياخذوا قسط من الراحة خلال النهار. العلامة السادسة، الأشخاص اللي بنزعجوا بسرعة إذا الأمور ما كانتش ماشية مثل ما كانوا مخططين لها. يعني هدول الناس اللي بشكل عام كل شيء عندهم لازم يمشي على المسطرة، بخططوا لواحد اثنين ثلاثة أربعة، إذا في إشي تفركش بحسوا أنه صار في كارثة ولازم كل شيء يمشي زي ما لازم. العلامة السابعة، بحسوا انه نهارهن خرب اذا صار في اي عائق ما كان معمول حسابه. هدول الاشخاص بيعرفوش يتعاملوا مع فكرة انه ممكن الاشياء تتفركش مرات، ممكن الهوى ما يجي على سواء، بيمشيش عندهن، لانه هدول الناس اللي كل شيء عندهن لازم يكون متكتك. والعلامة التامنة، بعطوا أولوية لإنجاز المهام حتى لو على حساب صحتهن ورفاهيتهن. يعني هدول ما بيعرفوا إشي اسمه عطلي، ما بيعرفوا إشي اسمه رفاهية، ما بيعرفوا إشي اسمه جودة حياة. هدول الأشخاص بيعرفوا 24 ساعة يشتغلوا، وإذا أعطوا لحالهن شوية رفاهية بحسوا بتأنيب الضمير. إذا كان عندكم من هدول العلامات يا جماعة، فأنتوا أشخاص مصابين بمرض الاستعجال. شوفوا ما شاء الله أكم حدا عنده هاي العلامات. كلكم صراحة هاي أشياء كانت موجودة عندي بالماضي، اليوم بحاول أتغلب عليها، بس والله بتصيروا تشوفوا الحياة من منظور تاني، لأنه الحياة هيك ولا هيك خالصة ومنتهيه.

0: يلا على عزرائيلي متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي متعة لكل العيلي.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
3: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
2: ليه شو عندهن؟
3: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب5900 شيكل.
2: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
3: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: حركة سير مع فادي زغايل.

0: الكل.
1: يلا عدنا للمتابعة. يسعد هالمساء مجددا. 33 دقيقة ساعتنا حاليا. مكملين معكم مشوارنا المستمر للخمسة. وطبعا بهاي اللحظات عم تنضم لي زميلي ميرال الصفدي. مساء الخير ميرال.
2: مساء النور.
1: يعني اليوم هيك عم تنضمي لنا ميرال مع يعني دائما

مع هناك إعلان عن رحيل أمير الغناء العربي هاني شاكر اللي رحل منذ قليل، وهذا بعد صراع لشهور مع المرض. وطبعا وفاة هاني شاكر كانت بالعاصمة الفرنسية باريس.

0: يعني للأسف ميرال إنه عم نعلن هذا الخبر بهاي اللحظات وبهاي الساعة، رحيل النجم المصري الكبير أمير الغناء العربي هاني شاكر. وكان في هيك مجموعة من الإشاعات كمان
1: يعني اللي طلعت قبل فترة، مزبوط
0: صحيح،
1: عن وفاته، وكان الخبر مش صح.
0: وهو مش زمان عمل حفلة في العاصمة الفرنسية باريس،
1: صح، وكانت له حفلة بالأردن مش كمان مش كتير زمان، من أكم من شهر،
0: صح، وفي كتير ناس من عنا من هون طلعوا، صح، يعني حضروا الفنان النجم هاني شاكر اللي للأسف يا جماعة يعني اليوم هيك عم يعني عم نودع وعم هيك مننقل خبر رحيل الفنان أمير الغناء العربي هاني شاكر.
1: الفنان هاني شاكر اكتشفت موهبته بسنة 1972 على يد الموسيقار الراحل محمد الموجي اللي قدمه للإذاعة بأغنية احكي يا دنيا، عشان تبدأ هناك رحلته الفنية على مدار مسيرته. وقدم هاني شاكر أكثر من 600 أغنية وأصدر 29 ألبوم غنائي، ومن أبرزهن كامل اليوم جميل، كن فيكون، واسم على الورق، وأغلى بشر، وبعدك مليش، وأحلى ليالي، وقربني لي.
0: وفي كمان أكيد هيك مجموعة منوعة من أغنيات الفنان هاني شاكر، مثل لو بتحبي حقيقي صحيح، بحبك يا غالي، متذكري يا ريتني، هاي الأغنية كمان اللي لما أصدرها النجم هاني شاكر عملت حالي خاصة.
2: مستني أشوفك والمحطفك للأغاني.
0: وكان للنجم هاني شاكر مجموعة من التجارب التمثيلية بأفلام سينمائية، وطبعا شارك كمان بمسرحيات، وتولى منصب نقيب الموسيقيين المصريين عام 2015، بحيث اتخذ خلال فترته عدة إجراءات وقرارات بهدف تنظيم وتطوير الساحة الفنية المصرية.

0: حصل فنان هاني شاكر على كتير من الأوسمة والجوائز المحلية والدولية، منها وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من تونس ووسام القدس من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كمان لجانب تكريمه بالعديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية داخل مصر وخارجها.
1: وطبعا يعد النجم هاني شاكر واحد من أبرز نجوم الغناء بالوطن العربي، بحيث أنه بيمتلك مسيرة فنية حافلة تمتد لعقود، اللي قدم من خلالها مجموعة كبيرة من الأعمال اللي تركت بصمة واضحة بتاريخ الأغنية العربية. وطبعا هذا اللي جعل هاني شاكر يحظى بجماهيرية ونجومية كبيرة ودعم مستمر في مختلف الظروف. وأيضا عم نحكي على هاني شاكر اللي تخطى 70 من العمر إلى حد هذا اليوم. هاني شاكر نجم، وطبعا هيك نجمه مرار ما خفت، وبعدنا كلنا هيك منتذكر أهم محطات النجم الكبير هاني شاكر.

0: و499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
2: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات، وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، اللينو سنتر في حيفا بودعكم بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتز الواحد حيفا. للاستفسار 04-866-3286.
4: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
5: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.

0: يلا رجعنا رجعنا خدني على بلادي. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: شو الوضع؟
1: منيحة تمام.
0: يعني شو بدي أحكي لك، دخلتي مع أخبار عاجلة مش لطيفة وحزينة جدا، رحيل الفنان الكبير هاني شاكر، وهيك توقفنا عند أبرز يعني محطات حياة هذا النجم، وأعلننا للأسف عن هذا الخبر اللي كمان حاليا مجموعة كبيرة من النجوم العرب بنعوا الفنان هاني شاكر. وكمان للي عم بيسألوا عن الأزمة، أزمة السير في منطقة الزرازير، للأسف الشديد كمان بخبر عاجل حاليا عم بوصلنا إنه هناك حادث مروع قرب الزرازير، وهناك حديث عن مصابين بحالات حرجة جدا، وأيضا هناك حديث عن عالقين في هذا الحادث. الأمر كمان اللي عم بيؤدي إلى ازدحامات مرورية خانقة، فرجاء على مهلكم يا جماعة والكثير من الصبر، وإن شاء الله هيك رح نتابع موضوع هذا الحادث لعله خير يا رب. طيب ميرال، يوم الخميس عملنا موضوع هيك التفاعلي كان كتير حلو والمستمعين كتير
1: حبوا للموضوع،
0: ومش بس يعني فاجأتك الإجابات اللي سمعتيها من النساء على وجه
1: صراحة الحصول. كتير عن جد وما توقعتش هيك إجابات.
0: يعني للي ما كان معنا يوم الخميس كنا نحكي عن دراسة اللي أنا وميرالك جبناها، واستغربنا حتى يعني من يعني نتائجها اللي كانوا يحكوا عن في امرأة من بين كل 3 نساء حول العالم كانت بتحب أنه تكون ربة منزل وما تطلع تشتغل، ولأنه قضية خروجها إلى سوق العمل بسرقها من أمومتها
1: ومن تربية أبنائها، ومن أنه تشوف ابنها عم بكبر لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة،
0: وهذا كله مقابل أنه في كتير نساء بيقول لك أنه إحنا بحاجة كمان للأمان الاقتصادي
1: وظروف الحياة،
0: وكمان في كتير نساء بالمقابل بيقول لك إحنا بدنا نبني كمان كارير، يعني بدنا نبني مسيرة مهنية. فاليوم بتتم لهذا الموضوع يا جماعة، في تحديات يومية بتواجه المرأة العاملة بصمت، وهذا طبعا بتواصل مع الموضوع اللي حكيناه. ويمكن اليوم هيك فرصة بعد مكان عيد العمال يوم الجمعة، هيك فرصة انه نتوقف عند هاي التفاصيل اللي ما منشوفها دائما عند النساء. يلا بدك تبدي لتحكي لنا هيك أبرز التحديات اللي بتواجهها المرأة العاملة.
1: يلا. أول إشي بالنسبة لكتير من النساء، هو بيبداش يوم العمل لما توصل للمكتب، هو بيبدأ قبل هيك بساعات كتير طويلة، مثل هي بتجهز البيت، بتتابع الأطفال، بتنظم الاحتياجات اليومية، ومن بعدها بتروح لبيئة العمل بكل متطلباتها. فهذا الانتقال السريع بين أدوار متعددة بيستهلك طاقة ذهنية كبيرة حتى قبل بدء المهام الرسمية.
0: يعني هي مطلوب منها

0: قبل ما تبدأ نهارها بشكل رسمي. يعني إذا وظيفتها على سبيل المثال بتبدأ الساعة 8، هي أي ساعة بتصحى؟
1: يمكن 5 أو إذا مش قبل يعني كمان
0: صحى 5
1: لازم تجهز البيت، تبلش تجهز أمور أولادها، تصحي أولادها، تفطرهن، تحضر لهن زودتهن، تلبسهن، ورح يطلعوا على المدرسة، ويمكن كمان هي اللي رح
0: تصحى. ونسيتي شغلة مهمة،
1: شو؟
0: تحضر الطبخة.
1: طبعا
0: في كتير نساء اللي بيحضروا فعلا الطبخة بساعات الصباح. كمان واحدة من يعني التحديات اللي بتواجه النساء بالرغم من التغييرات الاجتماعية، في كتير نساء اللي بعدهم بتحملوا النصيب الأكبر من الأعمال المنزلية والرعاية الأسرية إلى جانب العمل خارج المنزل. وطبعا هون التحدي بصفي أصعب، لأنه في أمامها كمان مهام اللي بتستناها المنزل حتى بعد ما تروح، يعني دوامها لما بنتهي بالمكتب هذا ما بحكي انه انتهى شغلها، لانه قائمة المسؤوليات عند المرأة غالبا ما بتنتهي، ودائما بنحكي على قضيتك تعاون الزوج داخل المنزل، ولكن يعني للأسف مش كل الأزواج متعاونة، فبالتالي هي بتشتغل قبل الشغل بالبيت
1: بتشتغل 24 ساعة
0: وبتروح على الوظيفة بتشتغل وبتروح بيكون عم بستناها شغل.
1: ومن التحديات اليومية اللي بتواجه المرأة العاملة كمان هو الوقت المستهلك بالتنقل بين البيت والشغل، فازدحام الشوارع وطول المسافات وتقلب حركة السير، هي كلياتها تفاصيل بتبين إنها عابرة، بس هي بتسرق جزء كتير مهم من الطاقة والتركيز حتى قبل ما إنه توصل المرأة لمكان العمل. فهذا الوقت الضائع هو ما بيأثر بس على الجدول اليومي، هو بيضيف ضغط إضافي على بداية اليوم، وبيخلي الوصول للمكتب أشبه بمرحلة انتقال مرهقة اللي بتحتاج لجهد ذهني وجسدي قبل بدء أي إنتاج فعلي.
0: أنا أتوقع هذا ما إلوش علاقة بس بالنساء، هذا إلو علاقة بالكل، يعني وبالذات قضية الميرال الازدحامات الخانقة عنا هون بالبلاد كمان، وانت رايح الصبح الشغل بدك طاقة، وانت بروح من الشغل بدك طاقة، بس يمكن على النساء بصفي أصعب،
1: لأنه كنا نحكي عن عبء المسؤولية المزدوجة.
0: يعني هي طالعة من الشغل على أزمة، على شغل
1: بالزبط.
0: على أزمة
1: على شغل.
0: في كمان تحدي عند النساء، بتوقع كمان الكل هيك بوافقني على هذا التحدي، بيكونوا دايما مضغوطات عشان يثبتوا كفاءاتهن دايما، وبيلاقوا حالهن تحت ضغط مستمر لإثبات الجدارة أكتر من مرة، مرة عبر الأداء المهني، ومرة من خلال الصورة الاجتماعية، ومرة اللي هي أم المرات عبر التوازن بين كل هاي الأمور. وهذا الشعور بحد ذاته يا جماعة شعور محاولة إثبات الذات كل الوقت، هذا كمان بخلق إرهاق داخلي اللي كمان المرأة بيكونش سهل عليها تعترف فيه بسهولة.
1: ومن التحديات الصامتة اللي بتواجه المرأة العاملة هو الشعور بالذنب، سواء تجاه الأسرة عند التركيز على العمل أو تجاه العمل عند إعطاء الأولوية للأسرة، وكأنها مطالبة بالتفوق الكامل بكل الاتجاهات وبدون هامش إنساني طبيعي. فهذا الصراع الداخلي ممكن يكون من أشد الضغوط، يعني أشد من ضغط الوقت نفسه.
0: يعني زي ما كانوا دايما متوقع منها تكون سوبر وومن، يعني دايما أنت مطلوب منك تكوني سوبر وومن،
1: فعشان تأثر هون أو تكون كامل هون لازم يعني كل شيء يكون بيرفكت.
0: بالضبط، يعني بما انه انت وكأنه دايما بيجوا بيحكوا انت اخترتي تطلعي تشتغلي برا، فبالتالي مفروض انك توفقي،
1: كأنه عقاب انه انت اخترتي فتحملي.
0: لا ومش بس، والفكرة انه تعالي يعني تقعدي من الشغل برا، انا بقول لك من تاني شهر رح يصفي ملموس قضية انه بطل في دخل اضافي، والاوضاع الاقتصادية كمان بالبيت رح تتضعضع. فما تجربوا تعاقبوا النساء بما انك انت اخترت تطلع تشتغلي برا، فبالتالي انت مضطرة انك تثبتي حالك، وانت مضطرة انك تكوني وكأنه عندك كفاءة بتربية اولادك. اوكي نعم هذا تمام، بس حكينا يوم الخميس انه مش هي لحالها، كمان الرجل في امامه مهمة اللي هي يعني لا تقل اهمية وشأن من مهمة المرأة. كمان شغلة مهمة ميرال، وهي بتوقع هيك فيها نختم، وهي هي ممكن تكون عن جد محور كبير للنقاش، قضية انه كل شيء عم بيعملوه النساء اليوم من إنجازات كبيرة وصغيرة دايما منحاول نصغر من نجاحات هاي النساء، ما منسلط عليها الضوء، وبتحس دايما كل الوقت النساء بحاجة إنهن يدوروا على تسليط الضوء على نجاح

0: هن يعني إما بتطورهن المهني، إما برعايتهن أو زي ما بيحكم لحقات على كل إشي. فكتير من هاي النجاحات بتمشي بهدوء من دون احتفاء أو حتى اعتراف كافي، إن كان من الأسرة، إن كان من الزوج، إن كان مرات من رب العمل، زي وكأنه مفهوم ضمنا. فبالتالي هذا كمان عن جد تحدي اللي بتواجهه المرأة. فحاولوا كمان هيك من كل التحديات اللي حكينا فيها، خدوها بعين اعتبار كمان يعني الأزواج الرجال وكمان المدراء بالعمل، وأعطوا النساء هيك تنتج وتنجز بحب. ولأنه لما كل شخص، مش بس النساء، كل شخص بده ينتج، هو مش حابب شو عم بيعمل، فحرام على وقته. فبالتالي هاي بعض هيك التحديات اليومية اللي بتواجه المرأة العاملة. نحيي كل النساء العاملات واللي عم بسمعونا إسا على الطرق، يعطيكم ألف عافية، أو يعطيك ألف عافية أنت كمان مرال، وشكرا جزيلا،
1: يعطيك العافية،
0: إلى اللقاء، باي باي. يلا رح نطلع حاليا لنشوف شو وضع طرق البلاد.
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: إذن طريق الزرازير مزدحم جدا كما نوهنا منذ قليل بسبب حادث طرق صعب هناك، يعني الرجاء بداية الأخذ بعين الاعتبار ومحاولة سلك طرق بديلة. شارع رقم 1 أيضا مزدحم من مفترق جانوت وحتى مفترق شابريم، وشارع 65 مزدحم من عيرون وحتى مفترق معامي. طريق السلامة لكم جميعا. فاصل، موجز أخبار على رأس الساعة وعودة للمتابعة.

0: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
1: مبروك بيتك الجديد.
2: لكل وحدي واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مزقاف من خدمة مصلحة السجن.

0: اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا رح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. البداية مع هذا العاجل، حيث تفيد مصادر طبية بوقوع حادث طرق بين عدة مركبات بالقرب من مفترق زرازير، وهذا الحادث طبعا نتيجة لذلك أوقع عدد من الضحايا وفق التقارير والتقديرات الأولية، فإن هناك 3 قتلى حتى هذه اللحظة. لتفاصيل أوفى ينضم إلي الزميل مبدة فرحات. أهلا بك مبدة.
1: اهلا انس، سلامات لك ولجميع المستمعين. بالفعل انس، يعني نتحدث عن حادث طرق دامي على شارع 77 بالقرب من مفترق الزرازير، والحديث الاولي وبحسب بيان نجمة داوود الحمراء مصرع 3 نساء بين 30 حتى 40 من الاعمار في هذا الحادث، وإصابة 7 أشخاص آخرين. بين المصابين امرأة تبلغ من العمر 39 عاما وصفت حالتها بالخطيرة، وأيضا امرأة أخرى 39 عاما إصابة متوسطة، وخمس مصابين بحالات بين حالات طفيفة. نتحدث عن حادث بين عدة مركبات كما ذكرت أنس على شارع 77 بالقرب من مفترق زرازير مفترق موفيل، وللأسف حادث بالفعل دامي مصرع 3 نساء وإصابة 7 أشخاص آخرين بينهما امرأتين في حالات خطيرة للغاية، وخمس مصابين إصابات طفيفة. تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والشرطة تناشد جميع السائقين والسائقات من يتخذ الآن يعني مسلك أو شارع 77 بالقرب من مفترق زرازير ومفترق موفيل بأن يأخذ طرق بديلة.
0: نعم، إذن بالفعل يعني نعيد ونذكر بهذا الخبر العاجل، وفق ما تفيد المصادر الطبية فإن هناك 3 نساء طبعا لقينا حتفهن قبل قليل في حادث طرق بين عدة مركبات وقع على شارع رقم 77 بالقرب من مفترق الزرازير. هذه المنطقة أيضا تشهد ازدحامات وقت نقاط مرورية كبيرة، ما دفع طبعا الشرطة لمناشدة السائقين إلى اتخاذ طرق بديلة خشية الوقوع في هذه الازدحامات المرورية. نستمع إلى هذه التصريحات التي أفاد بها أحد الأطقم الطبية الذي وصل إلى الحادث، لنستمع.
2: حبيرين لقبي زرازير، أني هيت كنان شيلانو ريشون أني حشيف، وثلاثة أكسم نشيم نفترو، شتايم مצב بنوني كشي، ושבע עד שמונה קלים.
0: إذن الطواقم الطبية تفيد بوقوع حادث طرق، وهذا الحادث يسفر عن مصرع 3 نساء وإصابة 5 آخرين. كما ذكرنا حادث طرق دام ومروع وقع قبل قليل بالقرب من مفترق زرازير على شارع رقم 77. نعيد وننوه إلى أن السائقين المتجهين شمالا يجب عليهم اتخاذ طرق بديلة بدلا من شارع 77 الذي يشهد حاليا ازدحامات مرورية خانقة بفعل حادث الطرق الدامي. قدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد 4 شبان من القدس بينهم قاصر بشبهة الانتماء إلى تنظيم داعش والتخطيط لتنفيذ عمليات في البلاد. وبحسب لائحة

0: الاتهام خطط المتهمون لتنفيذ عمليات دهس وتفجيرات وإطلاق نار في مواقع مختلفة بينها باب العمود وكريات أربعة بهدف استهداف مدنيين وقوات أمن. وأشارت التحقيقات إلى أن الشبان تأثروا بمضامين متطرفة عبر الإنترنت وتعلموا طرق تصنيع عبوات ناسفة وجمعوا معلومات عن أهداف محتملة. حققت الشرطة مع مدرب معروف في دوري الدرجة العليا لكرة القدم للاشتباه بتورطه في حادثة تحرش جنسي. وأفقى ما أفادت به تقارير عالمية وبحسب المعطيات، وصل المدرب صباح اليوم إلى مركز الشرطة برفقة مدير فريقه، حيث خضع لجلسة تحقيق استمرت عدة ساعات قبل أن يسمح له بالمغادرة على أن تستمر التحقيقات في القضية. مددت محكمة الصلح في أشكلون اليوم اعتقال ناشطي أسطول الصمود العالمي تياغو ديافيلا وسيف بوكشك لمدة يومين إضافيين حتى الثلاثاء، عقب اختطافهما من قبل البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية في 30 نيسان أبريل الماضي. وخلال جلسة المحكمة طلبت السلطات تمديد اعتقال الناشطين 4 أيام مستندة إلى شبهات أمنية، من بينها مساعدة العدو في زمن الحرب والتواصل مع عميل أجنبي والانتماء إلى منظمة إرهابية وتقديم خدمات لها، إضافة إلى نقل ممتلكات لصالح منظمة إرهابية. قال سفير إيران لدى باكستان أن طهران تتعامل بشفافية مع مواقفها ومطالبها، مشيرا إلى أن الأمر يتوقف على أمريكا إذا كانت تسعى بصدق إلى حل القضايا وفتح مسار المفاوضات، فعليها أن تغير سلوكها. إلى ذلك قال جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني إن مساحة اتخاذ القرار لدى الولايات المتحدة أصبحت محدودة. وأضاف في تغريدة على منصة إكس أن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاختيار بين عملية عسكرية مستحيلة واتفاق سيء مع إيران. وإلى أحوال الطقس، تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس غائما جزئيا ومغبرا في ساعات النهار وباردا نسبيا، مع فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق في ساعات المساء. ختام النشرة، عودة إلى زميل فادي زغيري وبرنامج حركة سير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أنا دائما بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فيش بعد راديو الناس.
3: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا للمستمعين.
4: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دائما نسمع راديو الناس.
5: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
6: أنا من أحد الناس اللي دائما بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
7: راديو الناس أحسن ناس عمي.
8: هيدا

للمتابع والمستمعات والمستمعين الكرام، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:09 ساعتنا حاليا باستوديوهاتنا، وطبعا تحية لكل السائقين والسائقات على الطرق. وطبعا هناك يعني ببداية هاي الساعة مهم التنويه إلى الازدحامات المرورية الخانقة اللي عم بتكون حاليا على شارع 77 وبالتحديد قرب الزرازير، بعد يعني هذا الحادث، حادث الطرق الدامي والمروع اللي أودى بحياة 3 نساء. وطبعا هذا الحادث اللي كان قبل أقل من ساعة من الآن، ومثل ما حكينا هناك حديث عن مصرع 3 نساء في حادث الطرق. فبداية كل من يستمع إلينا ومتوجه في شارع 77 نحو الشمال، يعني حاولوا سلك طرق بديلي لأنه هناك في ازدحامات خانقة على هذا الطريق. وعن جد يعني عم نصحى كل يوم على أخبار غريبة عجيبة، أخبار عنف، أخبار حوادث طرق. وفي يا جماعة هيك زي إحساس إنه فيش حدا سائل، يعني الحكومة هيك عم تتعامل مع أمور وتفاصيل مفصولة تماما عن الواقع، ومجتمعنا ما زال يعاني من آفة عنف وآفة جريمة وحوادث طرق للأسف، ووزيرة المواصلات مشغولة بشؤون أخرى. نترحم بطبيعة الحال على يعني ضحايا هذا الحادث السيدات 3، وندعو لأهليهن وذويهن بالصبر والسلوان، وأكيد راح نتابع يعني كل ما يتعلق بتفاصيل ترد متعلقة بهذا الحادث. يلا لساعتنا الثانية، وطبعا هاي الساعة اليومية اللي منتناقش فيها، منسمع أصواتكم، طبعا هيك منأخذ اتصالاتكم، ويوميا في عنا مواضيع منوعة، مواضيع خاصة فينا بحياتنا بتفاصيلنا الحياتية، وكتير هيك عم بوصلنا ردود أفعال جميلة منكم حول يعني تفاعلكم مع المواضيع، وكتير بسمع أنه قديش المواضيع بتمسكوا وبتحكي معاك، وهيك ضروري وكأنه بكثير من الأحيان نحط أنفسنا أمام المرآة ونسأل حالنا هاي الأسئلة، وهذا طبعا اللي منحاول نعمله. مرات ممكن كتير أسئلة اللي ما منسألها لحالنا، ما منفكر فيها بصوت عالي، وهون عنا المجال إنه نحك راسنا نفكر بصوت عالي ونتناقش أنا وإنتو بهاي المواضيع. اليوم في عندي موضوع كتير كتير كتير حلو، وبحاجة لجرأة يا جماعة، ومش بس جرأة، بحاجة لإقناع، بدكم تقنعوني مين بتفضلوا من بين هالشخصيتين. بشكل عام كلياتنا منيجي منقول إحنا أشخاص صريحين، منحبش اللف والدوران، والصراحة هي إشي كتير مهم وما إلى ذلك. من محل تاني في ناس اللي بيقولك أنا مشكلتي صريح وصراحتي مرات جارحة، يعني أنا أهم إشي أكون صريح، والصراحة بكثير من الأحيان بتزعل. يعني ما بينفع شخص يكون صريح 100%، لأنه الشخص بده يكون صريح بصفة فيش حواليه ناس بالحياة. وفي أشخاص بتقولك أنا عندي مشكلة مع الأشخاص اللي بتلفوا وبتدور، وهدول كمان أشخاص صراحة بخوفوا. بس سؤالي لإلكو اليوم، هل بتفضلوا تكونوا بعلاقة علاقة شراكة مبدئيا مع شخص صريح جدا، شخص صريح جدا، يعني بتفضل تكون انت بعلاقة شراكة مع شريكة صريحة جدا، ولا ممكن هيك تلف وتدور عشان تحمي العلاقة؟ هل انت كمان عزيزتي المستمعة بتفضل تكوني مع شخص صريح جدا، ولا مرات بلف وبدور عشان يحمي العلاقة؟ يلا بدي اسمع منكم على 0461116
6-6 بالعلاقات بتفضلوا يكون الشريك شخص صريح جدا وتتحملوا كل عواقب الصراحة، ولا بتقولوا لا مرات يعني بينفع يكون الشريك مرات بلف وبدور عشان يحمي هاي العلاقة. هاتوا نسمع منكم على 0461116666، صريح جدا ولا مرات بلف وبدور أنا بتفضله. والأهم من أنو بتفضلوا ليش بتفضلوا هذا الشخص، يعني بدي تقنعوني بليش بتفضلوا.

عشق. يلا بدنا نروح لنكون مع اتصالاتكم على 0461116666 بين هدول الشخصين ويعني هدول الطباعين. هل بتفضلوا تكونوا مع شريك صريح جدا يعني صريح بكل شيء، ولا بتقولوا لا مرات بنفع اختار شريك بلف وبدور شوي من أجل حماية العلاقة؟ وهل فعلا مرات الصراحة المطلقة بإمكانها أن يعني تأخذ العلاقة لمحل مش منيح، ومرات بحاجة هيك نكذب شوي عشان نحمي العلاقة؟

يلا رح نطلع لفاصل إعلاني أول وبعد الفاصل رجعين لنكون مع اتصالاتكم ونسمع شو عندكم تحكوا لنا عن هذا الموضوع. فاصل قصير ونعود لبداية المشوار مع اتصالاتكم.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
3: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار.

0: هو ثقة مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
1: حركة سير مع فادي زغايل.

0: شيئا.
1: يلا عدنا للمتابعة. كان عندنا خلل تقني بسيط على الهواتف تغلبنا عليه. يلا هاي دعوة لإلكو لا تعاودوا تتواصلوا معنا على 046-11-66-66. وموضوعنا لليوم وسؤالنا لليوم: هل بتفضلوا تكونوا بالعلاقة مع شخص صريح جدا؟ وإحنا بنعرف الأشخاص الصريحين لما الشخص بيكون كتير كتير كتير صريح، ولا بتقولوا لا مرات بفضل يكون الشريك شخص شوي بلف وبدور عشان أقدر أحمي العلاقة، لأنه مش دايما الصراحة هي أمر وكأنه محبب، وفي كتير ناس ما بتحب الصراحة مبدئيا بتخاف من الصراحة. فهل بتفضلوا الشخص الصريح جدا يكون بحياتكم، ولا بتقولوا لا بنفع مرات يكون يلف ويدور عشان نحمي العلاقة؟ شو يعني يلف ويدور؟ مش عم نحكي على إنسان كذاب، مش عم نحكي على إنسان دونجي، بس إنسان اللي بيعرف وكأنه هيك يمسك الخيطان صح من أجل حماية هاي العلاقة. يلا بدنا نروح لنبدأ مع اتصالاتكم على 046-11-66-66.

0: قلب الأنا بحبه متت فكرت لا غير خوتت فتشت ما في غير أنا.
1: يلا إسا أمورنا تمام، الخطوط تمام، كل شي منيح. يا أحمد مساء الخير.
2: مساء الفل والياسمين
1: مساء. شو أخبارك يا حبيبي؟
2: يا هلا يا هلا،
1: هلا فيك يا أحمد. تمام نشكر الله، كيف أمورك؟ وين موجود؟ بحركة سير ولا شو؟
2: والله بحركة سير.
1: وين موجود؟ بأي منطقة؟
2: أنا بالوقت الحاضر قريب على طمرة.
1: يلا عمهلك على الطريق يا أحمد. أحمد برأيك لما بدك هيك تختار شريك، ممكن تختار شريكي صريحة جدا جدا جدا، ولا بتقول لا مرات الدنيا بدها لف ودوران عشان نقدر نعيش ونحمل علاقة؟
2: قبل ما أجاوبك أول إشي تعزينا الحارة للفنان هاني الشاكر الله يرحمه. أول إشي
1: صحيح
2: كثير كثير عز علينا هذا الفنان. الشغلة الثانية هو في كمان فنان جاوبك عليه هذا السؤال قبل فترة، وائل كفوري طلع غناية اسمها كوكبنا بلف وبدور بدك أنا مش دغري.
1: بدك للحق الناس بتكره كلمة لا.
2: والله
1: يعني أنت يعني الشخص الصريح بتخاف منه أحمد؟
2: لا بالعكس، أنا بالعكس أنا بحب الصراحة وبحب اللي بس مرات بدك يكون عندك شوية نوع من الذكاء، نوع من شو بيقولوا الدهاء، يعني دهاء شوية، لأن الصراحة المطلقة كمان مرات بتزعل. بحس
1: بتحس انه اذا كان شريك الحياة عنده شوية دهاء هذا بيحمي العلاقة اكتر من الصراحة؟
2: بحميها مرات، بحميها اكتر من الصراحة.
1: طب ليش كلياتنا من

0: روح بهاي الشعارات تبع أنا بدي شخص صريح وأنا بحب الصراحة وأنا إنسان صريح وبحب الأشياء ينحكى فيها بصراحة ووقت الجد
1: لأنه لك لأنه بدي إياك يكون صريح بس معي.
0: والله منطقي منطقي يا أحمد منطقي. فبتقول مرات شوي الدهاء بإمكانها إنها تحمل علاقة أكتر من الصراحة
1: وممكن كمان تطول استمراريتها حسب رأيي.
0: اوكي شكرا احمد يسعد هالمساء.
1: الله يسعدك
0: استاذ. هلا يا حبيبي هلا الى اللقاء باي باي. صراحه حلو اللي بحكي فيه احمد. بقول لك احمد انه الصراحه مرات ممكن تعمل مشاكل. شويه دهاء شويه لف ودوران بالمنطق يعني بحدود المنطق السليم بتحمل علاقه وبتجعل العلاقه هيك يمكن عمرها يطول اكثر. اخلاص مساء الخير.
2: يا هلا
0: كيف حالك؟
2: الله يسلمك. كيف حالك انت؟
0: الحمد لله. شو اخبارك يا اخلاص؟
2: انا منيحه الحمد لله شكرا. انا انساني صريحه ولكن بحدود.
0: شو يعني صريحه بحدود؟
2: يعني اذا في اشي ممكن يؤدي الى ضرر لا بخبيه. ليش اللي اقوله؟
0: حتى لو الامر بهم حدا بهمك يعني حتى لو الامر له علاقه بشريكك.
2: لا في اشياء اخبيها لإلي وفي أشياء بقدر أقولها وصريحة فيها وهذا يعني مسموح.
0: طب خلاص هاتي أسألك سؤال تاني. إذا شريك الحياة ما كان صريح كان هيك عنده شوية لف ودوران بتحسي
2: أنا بعتبرهاش بهم الشريك قطعت عليك سوري بعتبرهاش لف ودوران
0: لكن.
2: بعتبرها دهاء وحكمة ودراية وكله يعني إنسان بيكون حكيم. أنت هي صديق ما هي حخام يعني لكن إنسان
0: ما تكون حكيم. صادق كون حكيم وذكي
2: بالضبط.
0: فأنت بتقولي أنه لا بنفع شوي الإنسان يكون عنده دهاء هيك بإمكانه يحافظ على العلاقة.
2: لازم الواحد يفتحه دفات يعني مكشوف.
0: أوكي.
2: لازم يكون أشياء إليها دائما الإنسان لازم يخبي سر في صدره ما يفحص فيه حدا
0: ما يفتحش على 120 يعني. أوكي.
2: يعني مصر إنه هو خوف لي أنا ما فيش حاجة أقوله لحدا.
0: بتقولي مرات الصراحة ممكن تخسرك ناس حواليك.
2: طبعا بتخرب.
0: طب ليه الناس بتحبش طبعاً. الصراحة صراحة إخلاص.
2: زيادة عن حد طبعا بتخرب.
0: ليه اليوم أنا مثلا بتعرفي بأحاديثنا باجي بقولك اسمعي إخلاص أنا بدي إياك تكوني إنساني صريحة معي تخبيش علي لما تكوني صريحة بزعل منك ليه؟
2: لا تزعل مني لا إذا بقول الصراحة وأنا مقتنع عن اللي بقوله بضرش فليش تزعل مني. أما إذا بضر من الأصل أنا مش لازم أقوله.
0: أوكي شكرا إخلاص يسعد هالمساء.
2: الله يسعدك.
0: هلا إلى اللقاء. باي باي. هذا سؤال تعرفه شغلي كلياتنا وكأنه دايما منلوح أنه بدنا صراحة وكون صريح معاي وتلفش وتدور وأنا تعال حتى لو صراحتك بتجرحني كون صريح أنا أتقبل. وإذا الشخص اللي أمامك بيجي بيحكي بكل صراحة ووضوح ممكن عن جد يصير فيه إشكال وممكن أنك تخسر هذا الإنسان. فبالعلاقات يا جماعة بالعلاقات الإنسانية وبالعلاقات بالشركات وبالعلاقات الزوجية هل عن جد بتفضلوا هذا الشخص هذا الشريك بالعلاقة يكون إنسان صريح جدا ولا مثل ما حكوا المستمعين السابقين إنه مرات بنفع يكون في شوية دهاء أو تعال نسميه هيك دهاء بحكمة من أجل المحافظة على هاي العلاقة لأنه مرات الصراحة الزايدة ممكن تدمر العلاقات أو ممكن تخرب العلاقات وبتحسوا إنه ما إلها مكان. يلا بننتابع مع اتصالاتكم على 04-611-6666 بتفضلوا التعامل مع الإنسان الصريح جداً ولا بتقولوا لا بنفع مرات يكون هيك يلف ويدور من أجل حماية علاقتنا مع بعض.

يلا بدنا نتابع. على فكرة في وجهات نظر حلوة عم بحكوا فيها، بس كما مرة خذوا بعين الاعتبار انه في هناك فرق شاسع ما بين الانسان اللي عنده شوية دهاء او عنده شوية حكمة وما بين الكذاب، عشان ما ينفهم انه إيه انه لا بفضل شخص كذاب مش شخص صريح. لا، في فرق شاسع. الشخص اللي شوي بلف وبدور هذا بحكوا عنه شخص مرات ذكي من اجل يعني تدارك المواقف، وممكن هذا بمحل معين إذا ببلش بأشياء صغيرة يتحول لكذب لاحقا. يعني ممكن يصفي إنسان كذابك يتعود على اللف والدوران بما أنه اللي أمامه يعني هيك لا يرغب الصراحة. بس السؤال لإلكو، هل عن جد الناس يعني بتخاف من الصراحة؟ يعني اليوم إحنا بنفضل الإنسان اللي أمامنا ما يكون صريح، لأنه الصراحة ممكن تزعلنا، لأنه الصراحة ممكن تأخذ منا، الصراحة ممكن مرات تجرحنا، وفي مرات كمان صراحة جارحة. بس منستغرب يعني بتفكير آخر مقابل كلياتنا دايما منتوقع من الشخص اللي أمامنا ومنطلب منه يكون صريح، وبس يكون صريح منروح زعلانين منه. فليش عندنا مشكلة مع الشخص الصريح؟ وهل عن جد بالعلاقات بالشركات انتوا بتفضلوا الشخص الصريح جدا، ولا الشخص اللي بيعرف هيك يعني يلف ويدور وزي ما بحكوا هيك يدور الزوايا، الزاوية يعملها دائرية عشان يحمي العلاقة، ولأي مدى فعلا اللف والدوران بإمكانه انه يحمي العلاقات؟ يلا رح نطلع على فاصل، وبعد الفاصل راجعين لنتابع. خليكم معنا.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسجاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسجاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسجاف في جوجل.
4: قرصك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة، أزياء عثمان عثامني رفيقك بيوم ما بتكرر. باك الغربية الشارع الرئيسي، للتواصل 04

0: يلا عدنا، يسعد مساكم مجددا المستمعات والمستمعين الكرام، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:37 دقيقة ساعتنا حاليا في استوديوهاتنا اليوم الأحد، وبداية أسبوع سعيد لكم جميعا. بما يتعلق بأحوال الطقس والراصد الجوي، هناك حديث يعني عن بداية هطول زخات من المطر مع ساعات مساء هذا اليوم، وهيك عم نبدأ نشوف الغيوم السوداء في سماء مدينة الناصري، ويعني استعدوا هيك ليومين رح يرجعونا لأجواء الشتاء. أما بدنا نرجع لموضوعنا اللي عم نتناقش فيه اليوم، موضوع كمان بتطلب الكثير من الصراحة، والسؤال قديش إحنا عن جد أشخاص صريحين، وقديش منفضل الشخص الصريح بشكل عام. إحنا منحاول نطلب من الشخص يكون صريح، إحنا كبشر منتوقع أنه يكون صريح معانا، بس إذا بيكون صريح معانا منزعل منه. يعني إحنا بدنا يكون صريح، ولما يكون صريح كتير مرات ممكن نزعل لأنه حكى بصراحة، أو مرات بدنا اللي أمامنا يكون صريح وإحنا ما بدنا نكون صريحين، بدنا نلف وندور. سؤالي لإلكو اليوم، لما بدك تختار شخص يرافقك بالحياة كشريك أو كصديق بصرف النظر، أنتوا بتفكروا أنه لازم يكون شخص صريح جدا، ولا بتقولوا لا لازم شوي يكون عنده لف ودوران أو دهاء زي ما سميتوه عشان نقدر نمشي بالعلاقة لوقت أكتر؟ لأنه إذا بده يكون صريح أكيد العلاقة رح تخرب بشكل يعني سريع، لأنه الصراحة مرات عن جد بإمكانها أنها تدمر علاقات. يلا 0461166666 بنتابع مع اتصالاتكم. ابتهاج يسعد هالمسا.
1: يا هلا، زمان ومدة.
0: زمان ومدة عنك يا ابتهاج، كيفك؟ طمنين عنك.
1: شغل شغل الحمد لله رب العالمين.
0: الله يعطيك ألف عافية.
1: السؤال كثير حلو ولفتني وعن جد رافقني بكثير التفاصيل.
0: قليلي.
1: طل أنا بني أدمي على البلاطة، واللي مش عاجبه يموت، معروفة يعني شخصية ابتهاج.
0: أوكي.
1: مش ولا أي واحدة بتثبت معي، لأني دغرية وأغلب الناس بتحب اللف والدوران.
0: بس هاتي أسألك سؤال، استني ابتهاج، أنت بتقولي أنا إنساني صريحة جدا وعبلاطة الكل بيعرفني، بصراحة قديش خسرتي علاقات بسبب صراحتك؟
1: بس اسمع الصراحة، في مثل عبري أنا مش متذكر، أولاد عمنا مرة قالوه، بس متذكر إنه معناته إنه كون حكيم ما تكونش صادق.

0: دائما.
1: صحيح.
0: كن حكيم. يعني مثلا يعني شفت إشي غلط يعني فاهم علي؟ يعني بضبطش انك انت تواجه الغلط, يكون انت الرسالة بطريقة غير مباشرة. فاهم علي؟ انت بصمة هيك منيحة
1: يعني انت بتقولي
0: لحظة مرافق الغلط اكيد لا, يعني انا بني ادم مفش.
1: لحظة بس انت تعلمتي من ابتهاج, تعلمتي من تجربتك انك خسرتي ناس, تعلمتي من التجربة انه مفعش اكون الادي صريحة.
0: انا حاطة بشغل براسي, انا انساني بخسرش بخسر, يعني اللي بيبعد عني هو اللي كسرني. بظل هيك معلم براسه. فاهم علي؟ اما انا بني ادم يعني بقول لك اياها, الانسان لازم يكون صادق, لانه كل تشبي مرات بتحلوة. يعني انت بجوز بتنبسط, بجوز واحد بتقول لك يعني هيك قريبة, يعني فاهم علي؟ جزء انت تنبسط بتشف بمعين يتأثر بمشاعرك, بس مع الوقت كل ما تبكى تشف بأكثر, كل ما يبكى الوجه أكثر. فمهو بيذوب الثلج ويبان المرض. يعني خليك من الأساس دغري.
1: انت بتقولي من البداية يكون صريح, لأنه إذا حبيت اللف والدوران رح تتحمل العواقب مستقبلا,
0: رح تبكى العقوبة أكبر, رح تبكى العقوبة أكبر. بس مرات النصيحة فيهم الصدق بتترك لعدة أمور, المشاعر بتكلف عن الحكمة أو إعطاء النصيحة. فاهم علي شيء؟ فمثلا أنا مثلا سام عبادة بتشتغل عنده, شفت إشي لو بيسادر ما بقدر أواجهها, يعني كيف بقول أهل الدعوة النصيحة مش لازم تبكى فضيحة, النصيحة لازم تبكى بعكل. يعني لو شفت إشي إعواج واجهه بلفة بعكل.
1: يعني بتقولي احيانا بدك تكون هيك شوي تلف وتدور عشان تحافظ على علاقتك, ما بينفع تروح دغري تكون صريح تقول 1 2 3 4.
0: بس انه انت تبكاش يعني, يعني شو بدي اقول لك, خلص بتصير يعني شو بدي اقول لك, بتوصل لمرحله انك انت بتحب بس حالك, نفسك, تطوراتك, نجاحك.
1: فاهم. بس ابتهاج تمام يعني. بس انت بتقولي انه مرات بمواقف معينه بحاجه انك شوي تلف وتدور وتكون ذكي وما تكون صريح.
0: مش ما تكونش صريح, كون صادق, بس الصدق بدك تعطيه بحكمة, ما بدك تعطيه بانفعال, لأنه الانفعال بيجي عكسي مع الوقت. الانفعال تبعك الصادق بيجي مرات ضدك. يعني لو معك حق بصير الحك عليك,
1: يعني بدك تغلفه بلطافة ونعومة. عم بتقولي
0: يعني أقول الله سبحانه وتعالى لما واطوهم بالحكمة والموعظة الحسنة, هاي حكمة ربانية.
1: شكرا ابتهاج, يسعد هالمساء الحلو.
0: الله يحفظك.
1: هلا, الى اللقاء. باي باي. باي باي. حبيت لحكته ابتهاج, بتقول بينفع تكون صريح بس بدك تغلف صراحتك بشويه هيك نعومه, بشويه ذكاء, بشويه دهاء معين عشان وكانه تحافظ على الاشخاص اللي حواليك, وبالاخص يعني بالعلاقات الانسانيه. على فكره لما بنحكي على شريك صريح جدا أو صديق صريح جدا أو إنسان موجود بحياتك صريح جدا, دون أدنى شك أنه إحنا بالنسبة لنا الصراحة هي صفة إيجابية ومنتعامل معها كصفة إيجابية, ولكن كمان في إلها, بديش أقول سلبياتها, بس في إلها تحدياتها خلينا نسميها. وفي ياما أشخاص اللي وكأنه مسوا بمشاعر أشخاص آخرين أو جرحوا أشخاص آخرين أو يعني أذوا مشاعر أشخاص آخرين بحجة أنه أنا إنسان صريح وهذا أنا وأنا ما بعرف أكون غير صريح. فرح نحكي لكم بعد شوي يعني التحديات والإيجابيات للشريك اللي بيكون صريح والشريك اللي بيمتلك ولو قليل من الدهاء واللف والدوران.

0: طيب عم نحكي عن الصراحة يا جماعة والدهاء أو اللف والدوران، يعني الشريك الصريح من إيجابياته إنه بيبني الثقة، مرات هيك بقلل من سوء التفاهم وبوفر بيئة واضحة وممكن تكون كمان مريحة عاطفيا للشركاء وإنسانيا مبدئيا للأصدقاء. بس في كمان يعني الصراحة المطلقة في إلها تحديات بطبيعة الحال، مرات في أشخاص اللي ممكن بيكون عندهم صراحة جارحة اللي بتفتقر للدبلوماسية، وهي الصراحة اللي تعرف بالصراحة الوقحة. وزي ما حكيت لكم في كتير أشخاص اللي بجرحوا مشاعر، بيستفزوا أشخاص آخرين بحجة إنه إحنا أشخاص صريحين. بطبيعة الحال بالعلاقات اللي مفروض هيك نسميها علاقات مثالية، أنا بفكر إنه يعني بحاجة أن يكون في دمج ومزيج ما بين القليل من الدهاء واللف والدوران مع الصراحة، لأنه إيجابيات هذا المزيج كتير مهم أن يكون في صراحة بالمشاعر والنوايا ودهاء وحكمة بالتعامل مع المواقف. مرات بتصير في مواقف معينة اللي بنكون إحنا بحاجة أن نكون أذكياء، ومرات شوي نلف وندور عشان نتعامل معاها، لأنه هذا عن جد ممكن يخلينا نحافظ مبدئيا على عمر هاي العلاقة، يخلينا نحافظ على الشخص اللي أمامنا بس بذكاء. وزي ما حكت المستمع الكريم ابتهاج اللي كانت معنا من شوي، قالت لا، كون صادق كون صريح، بس غلف هذا الصدق والصراحة بهيك تغليف ناعمي اللي كمان يتقبلها الشخص اللي أمامك برحابة صدر. فمبدئيا مهم يكون في دمج ما بين الصراحة وما بين القليل من يعني الحكمة أكثر من إنها دهاء، عشان نقدر عن جد نضمن علاقة صريحة وصحية. طيب هيك قبل الختام، في عنا تحديثات متعلقة بالطرق وأحوال الطرق، وأيضا هذا الحادث المروع اللي كان قبل ساعة على شارع رقم 77 عند مفترق الزرازير. نتحدث عن ثلاث نساء من بلدة كفر مندا، للأسف فارقوا الحياة ولقيوا مصرعهن في هذا الحادث الدامي اللي مثل ما ذكرت كان على شارع رقم 77. عم نحكي عن إصابة لامرأة أخرى بجروح خطيرة وأخرى بجروح متوسطة، وفي كمان خمس إصابات أخرى بجروح طفيفة. وطبعا تحديث من شارع رقم 77 ومن الشرطة، رح يكون في إغلاق مبدئيا لشارع 77 شرقا لمدة من الآن ولمدة ساعتين عقب الحادث المروع قرب الزرازير. فإذا مرة أخرى يعني لا التنويه لكل السائقين والسائقات، بإعلان بوصل بهاي اللحظات من الشرطة، سيتم إغلاق شارع 77 شرقا لمدة ساعتين عقب الحادث المروع قرب الزرازير. تعزينا الحارة بطبيعة الحال لبلدة كفر مندا ولذوي وأقرباء الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين والمصابات في هذا الحادث الأليم. خلونا حاليا نطلع إلى مركز متابعة حركة السير ونشوف أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: يعني طبعا بداية الازدحامات على طريق رقم 77 من مفترق يشاي وحتى مفترق الزرازير، وأيضا مزدحم من مفترق زرازير وحتى مفترق هاموفيل، ومبدئيا شارع 77 مزدحم من جميع الجهات، والشرطة تطلب من كل السائقين والسائقات محاولة سلك وإيجاد طرق بديلة بعيدة عن شارع 77. أما شارع 73 فمزدحم من مفترق تل العدس وحتى مفترق جنجار، شارع 70 مزدحم من مدخل جديد المكر وحتى مفترق كفر يسيف، 65 مزدحم من عيرون وحتى مفترق معامي، وشارع 1 مزدحم من مفترق جنوت وحتى مفترق شبيريم. إذن ازدحامات مرورية خانقة عم بتكون في أكثر من طريق. طريق السلامي لكل السائقين والسائقات، ورجاء تذكير دائم الحذر ثم الحذر ثم الحذر ثم الصبر على طرق البلاد. وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام على حسن المتابعة، شكرا طاقم العمل ميرال صفد، الياس عبد الملك، محمد علي أبو ليل، عرين نصار، ودانا أبو بكر. على رأس الساعة تلتقون الزميلة شيرين يونس، ومع كل التحديثات والمستجدات الإخبارية في برنامج استوديو المساء أنا عضو، ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، لينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتسل 1 حيفا. للاستفسار 04-866-3286.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر.

0: الغربية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. 7 قتلى منذ منتصف الليلة الماضية في عدد من حوادث السير، 3 نساء من كفر مندا ضحايا الحادث الأخير. انسحاب حيلي تروبر من حزب غانتس والأخير ينفي نيته التراجع عن خوض الانتخابات. ووفاة أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر بعد مضاعفات صحية بسبب المرض. أهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا العدد من برنامج استوديو المساء. سنكون في بداية العدد طبعا مع الفاجعة والمصاب الجلل الذي ألم بقرية كفر مندا في أعقاب وفاة أو مقتل 3 نساء من القرية في حادث سير مروع وقع قبل أقل من ساعتين بالقرب من قرية الزرازير على شارع رقم 77. سنكون في تفاصيل هذا الخبر مع مراسلنا وكذلك بتفاصيل أوفى من القرية، ولكن في البداية سنكون مع أبرز ما جاء في برامجنا اليوم. موسى قميرات والد أحمد قميرات عن إصابة شابين بجروح جراء تعرضهما للدعس من جانب دورية شرطة أثناء قيادتهما دراجة نارية.
1: احنا كنا مروحين بالصدفة يعني من ابن سايبي وشفنا حادث، طلعت انه ابني الحادث، قال ابني موجود، ابني كان عيان وراه الزولون، كان مروح وبطريقه اول فتك فرحة سيدم ولا هرب ولا شيء، مروحين بعد الدوار 50 متر، البوليس شافهم ما يلعب لهم ذاكن، شيء يعني غير طبيعي يعني، لما طلع البوليس رجل القانون والامن تصرف تفرط غلطة الشكل، ايش ما بدنا نحكي بعدين احنا، وقفنا محامي وفي صور وفي كل شيء اثبتت، ونشوف شو صار قدام، الحمد لله لا بعد بالمستشفى برمم صحة جديدة يعني قبل شوي، ويمكن ما روحش كمان اسبوعين، دواته قوية في عنده كسر بالجمجمة، جره طالع من محله، عنده كسور حد عينه، يعني وضعه صعب، زلمة حاول يقتلهن يعني، شوف السبيسبا اللي كان راكبينها، كان خردة من 20 سنة صربالة.
0: يوسف حيدر رئيس مجلس عبلين الأسبق وعضو قيادة الجبهة عن إطلاق النار الليلة الماضية على منزله ونادي الحزب الشيوعي في القرية.
2: شاركنا في مسيرة الأول من أيار في الناصري، بعد ما روحت الساعة كأنه 4:24 بتصل فيه واحد بقول لي والله يا عم هاي الإعلام اللي على النادي عندكم مش عجبيتنا، منطيكوا ساعة تنزلوها، رقم واضح بس بزيتوها بعدين يعني. أنا بقول له مين اللي بيحكي ما ردش، فتلفون شيعته للشبيبة أساس هني أكثر بكونوا بالنادي وهني بحطوا الإعلام إنه ينتبهوا ونوصل هيك إلى آخره. أنا ما خدتش ونطيت، فهو بعد ساعة بعت لي 17:24 وهي ساعة نفذت نزلتوش الإعلام، أنا لا أخذت ولا أنطيت، قلت الظاهر وأولادها ولو ما الساعة 12:30 تقريبا ولا بطل قرصات فضح إنه علينا يعني على الزجاج الصالون والمطبخ يعني هني نفذوا الرسالة اللي بهدتوا فيها العصر. بعد الثلث ساعة كمان طخوا على النادي كملوا يعني هاي الهجمة، ما هي مستمرة على نوادي الحزب الشيوعي وعلى العلم الأحمر وعلى احتفالات الأول من أيار وعلى مواقف الحزب الشيوعي والجبهة المناهضة للعنف والتي تدعو للسلام الشامل والعادل.
0: جميل بصول رئيس مجلس الريني المحلي عضو اللجنة السباعية في اللجنة القطرية عن جهود إقامة القائمة المشتركة للأحزاب العربية.
3: بما أنه الأحزاب في بيناتهم المفاوضات في اختلاف من 20-25% على أعضاء كمان مجسّد، طلعنا إحنا كنا لآخر الشهر ما بعد عضو الريني إن شاء الله نسمع مع 4 أحزاب رؤساء 4 أحزاب اللجنة السباعية المفوضة من المجلس.

0: العام للجنية. وإذا كان ضل خلافات وأنا أعمل خلاص اتفاق جاهز، إذا كان هاي الاختلافات النقاط يمكن يكون ثلاث أربع نقاط مختلفين عليها، يعني فصلية مش حتمية تكون الكد كبيرة، ممكن نيجي إحنا الاقتراع تبعنا تطرح على 66 رئيس موجودين في اللجنة القضائية، وهني أقول لك يركبوا الأدوار. لما نزلنا الخطاب أربع أحزاب حكوا على قائمة واحدة، تفاعل الرؤساء على جهوب الرؤساء كان بشكل عظيم جدا، تفاعل الجمهور كان بشكل عظيم جدا، فأنا
1: المحامي موفق أبو يونس عن تعرضه لاعتداءات متكررة وإطلاق نار وتعامل الشرطة مع القضية. طبعا إطلاق النار كان باتجاه منزلهم الأسبوع الماضي وكذلك فجر أمس.
2: بعد فحص بسيط رسالة وصلتني تبين أنه هي محاولة ابتزاز لدفع الخاوة، قدمنا شكوى أعطناهن الرسالة، أعطناهن مقطع الفيلم اللي المجرمين صوروا وهن يحرقوا السيارة ويتركوا الرصاص يعني، واعطينا الشرطة اللي بتدعي دائما أنه إحنا ما بنتعاون مع الشرطة كمرات سنتين أو ثلاث على الشارع. طيب شو ظل أعطيكم؟ أعطيتكم الرقم، أعطيتكم الفيلم اللي الجماعة صوروا، طيب كملوا أخرى كمرتين ثلاث، بتتصلوا لعند الجاني وين بده يروح؟ حديت الآن ما اتصلش معي ولا اي شخص من الشرطة. كنت صريح معاك، حضرة الشرطة مبارح وينت لما اقررنا اغلاق الشارع؟ يا سلام لو انك تشوف قديش اجت قوات شرطة. ليش تغلق الشارع؟ اغلقنا الشارع امام بيتي يعني، بس مش اكثر، حطينا السيارة المحروقة بنص الشارع، لازم نعبر عن احتجاجنا. سبحان الله قوات شرطة ما هب ودب، بقول سبحان الله وين بكونوا هذولا بالليل لما الطخيخة بكونوا يسرحوا ويمرحوا بسخنين.
1: المحامي خليل نعمي والد أحد المعتقلين عن اعتقال الشرطة صباح اليوم لثلاثة شبان في مدينة بئر السبع بشبهة الاعتداء على أفراد الشرطة خلال تعاملهم مع بلاغ حول إحداث ضوضاء داخل أحد المنازل.
3: 30 سنة محامي، لم أرى في حياتي بيان للشرطة وصدقته، وهنا في هذا المجال أقول لكم كل ما قالت الشرطة هو كذب وتغطي على ما فعلوا. لقد دخلت الشرطة لمنزل وأحدهم لابس بنطلون شرطة حفاي، اقتحمت بإدعاء أن هنالك ضجة، فطلب ابني عدم دخولهم للبيت لأن هنالك نساء موجودات بالبيت. ومن هنا بدأ كل الموضوع، ثلاثة من أفراد الشرطة الذي استطاع إخراجهم من البيت، فعادت كتيبة تصلح لجبهة كاملة في الجيش، دخلوا مقنعين واعتدوا عليه جسديا، واعتدوا عليه في محطة الشرطة، واعتدوا عليه أيضا في سيارة الشرطة، والكاميرات بقدرة قادر بطلت تشتغل. أنا أثق بمحش لأنني تعاملت معها عدة سنوات وأنا أعرف الذين موجودون في الموضوع، سنتابع القضية من الأول حتى النهاية.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس. إلى حوادث الطرق والحادث المروع الأخير الذي وقع في شارع رقم 77 بالقرب من الزرازير، وراحت ضحية ثلاث نساء من بلدة كفر مندى. هذا الحادث ينضم إلى سلسلة من الحوادث منذ أمس رفع عدد الضحايا إلى سبعة قتلى أو سبع ضحايا. كان هناك قتيلان من منطقة جبل الزيتون بحادث سير بالقرب من ريشون لتسيون، حادث آخر وقتيل آخر في شارع رقم 90 بالقرب من وادي عربة، ومصرع سائق دراجة نارية بالقرب من مستوطنة ريحاليم. طبعا للحديث عن الحادث الأخير والضحايا من كفر مندى ينضم إلينا الزميل مبدا فرحات. أهلا بك مبدا.
4: أهلا شيرين، سلامات لكل جميع المستمعين. بالفعل يعني نتحدث عن مأساة وكارثة في قرية كفر مندى والمجتمع العربي يعني بعد نبأ خبر وفاة ثلاث نساء من القرية في الأعمار بين 30 و40 عاما نتيجة حادث الطرق المروع على شارع 77 بالقرب من مفترق الزرازير ومفترق يوفاليم، حيث نتحدث عن حادث بالفعل حادث أليم شيرين وقع بين عدة مركبات، مما أسفر عن مصرع ثلاثة نساء من قرية كفر مندى وإصابة سبعة أشخاص آخرين، حيث وصفت إصابة امرأتين بالمتوسطة والخطيرة وخمس إصابات بإصابات طفيفة، حيث تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأيضا الشرطة بدورها أصدرت بيان وباشرة التحقيق في ملابسات هذا الحادث، وتناشد السائقين والسائقات أن

0: يعني يتخذوا طرق بديلة غير شارع 77، ولكن بالفعل حالة من الحزن تخيم على قرية كفر مندى بعد نبأ هذا بعد هذا النبأ مصرع 3 نساء نتيجة الحادث المروع.
1: بدأ التفاصيل الأولية، شاحنة اصطدمت بعدد من المركبات، ولكن نعم. الضرر الأساسي والضحايا في مركبة صغيرة واحدة.
0: نعم، يعني نتحدث عن حادث بين عدة مركبات أو شاحنة يعني اصطدمت بعدة مركبات، ولكن للأسف يعني كما ذكرت الإصابات الخطيرة كانت في المركبة التي يعني كان يتواجد بها النساء من قرية كفر مندى، وهذه المركبة التي تضررت أكثر شيء في هذا الحادث، وللأسف يعني تم الإعلان عن الوفاة على الفور، وعدد من الإصابات تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى. طبعا الشرطة تقول أن التحقيقات في بدايتها، حتى الآن يعني تحقق في ملابسات هذا الحادث المروع، ولكن كما يعني ذكرت شيرين نتحدث عن شاحنة وعدة مركبات خصوصية، ولكن للأسف النتيجة بالفعل كانت كارثة على قرية كفر مندى والمجتمع العربي.
1: للأسف الشديد، وكما ذكرنا انبدى منذ منتصف ليلة أمس، منذ أمس بالأحرى 7 ضحايا في حوادث الطرق المروعة في مختلف أنحاء البلاد.
0: نعم بالفعل شيرين، يعني المعطيات هي مقلقة جدا، يعني معطيات مقلقة للغاية في هذا العام. نتحدث عن 10 حالات وفاة نتيجة حوادث الطرق في الأسبوعين الأخيرين، وأيضا ارتفاع في نسبة الحوادث عن العام الماضي، حيث نتحدث عن أكثر من 139 شخص حتى الآن لقوا حتفهم نتيجة حوادث الطرق، وأيضا يعني النسبة الكبيرة من حوادث الطرق نتحدث عن 30 ضحية منذ بداية هذا العام، أو 31 ضحية لراكبي الدراجات النارية، وأيضا 65 ضحية في حوادث في مركبات خصوصية، وأيضا 27 من المشاة يعني حوادث دايس. بالفعل يعني معطيات مقلقة شيرين منذ بداية هذا العام، ولكن في الفترة الأخيرة يعني في الأسبوعين الأخيرين تشهد البلاد حالة ارتفاع كبيرة في حوادث الطرق وأيضا الضحايا.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل مبدى فرحات، شكرا جزيلا لك مبدى، شكرا. إذن الشرطة تغلق هذا الشارع والمقطع تحديدا الذي وقع فيه الحادث في شارع رقم 77 بالقرب من مفترق الزرازير على أثر هذا الحادث الصعب ويعني الكبير سلسلة عمليا، ولكن السيارة المتضررة الأساسية المركبة التي اصطدمت بشكل مباشر في الشاحنة وفيها كانت النساء 3 من كفر مندى فاجعة تلم بهذه القرية، 3 نساء على ما يبدو كنا في الطريق العودة من العمل. السيد جمال طه من كفر مندى قريب الضحايا، سيد جمال تعزينا الحارة أهلا بك، ما الذي نفهم ونعرف حتى الآن عن هذا الحادث؟
2: بارك الله بك يرحم موتاكم، نسأل الله أن ربنا يتغمدهم في رحمة الواسعة. يعني هذول عاملات نساء عاملات كادحات اللي بيطلع من الصبي على الشغل بروحه كل يوم في ساعات العصر وهن مروحات من الشغل، اللي عرفنا كشيء أولي وغير مؤكد إنه سيارة كبيرة اصطدمت من وراء السيارة الخصوصية وأدت إلى مقتل 3 نساء اللي كانوا راكبات على المقعد الخلفي.
1: اللي في المقعد الخلفي والمصابات كانوا في المقاعد الأمامية.
2: الأمامية أي نعم.
1: في علاقة قرابة بين يعني المرحومات عمليا؟
2: طبعا إن كل من نفس العائلة. الحمد لله كلياتنا عائلة واحدة في كفر مندى، يعني في نساء 2 من عائلة طه، في امرأة ثالثة من عائلة ثانية، نسأل الله أن ربنا يتغمدهم رحمة الواسعة.
1: شو الوضع؟
2: كان حدث طبعا مفجع، حدث صعب جدا، يعني نزل علينا كالصاعقة، يعني لا بدون أي سابق انذار، ولكن هذا قدر الله، يعني هيك ربنا قدر.
1: طبعا شو ممكن تحكي لنا عن النساء، عن اللي بتعرفهم منهم قريباتك عمليا؟ بتحكي لي كانوا مروحين من الشغل، في أي بلد كانوا يشتغلوا، عندهم عائلات كمان كانوا بانتظارهم؟
2: 3 نساء عندنا عائلات، هن بيشتغلوا في منطقة حيفا، يعني نساء كادحات يعني بيطلعوا تجيبوا لقمة العيش، ولكن هو قدر ربنا، يعني كل هن عندنا

0: عندي أولاد وعندي بنات صبايا كبار متزوجات يعني بنات. ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: مش سهل وضع البلد أكيد بعد هيك فاجعة. شو اللي الآن يعني اللي بتعيشوه، اللي رح يصير، التشييع، العزاء، كونهم كانوا يشتغلوا مع بعض كمان؟
0: طبعا نحن بنحاول إنه بيت العزاء هو بيت واحد، لأنه كفر من دعا إلى واحدة، وفي هاي الظروف البلد كلها متكتلة مع بعضها البعض، يعني كلها تعيش نفس المصيبة نفس المأساة. الله ربنا يصبرنا إن شاء الله على هذه المصيبة، هذا قدر الله، يعني إحنا نحتسب ذلك عند الله عز وجل.
1: أستاذ يعني جمال، سؤال أخير فيما يتعلق حوادث الطرق، ذكرنا هذا حادث يعني صعب جدا، ولكن قبله كانت حوادث اللي كمان راح ضحيتها مزيد من الأشخاص، كلمة، ما الذي يجري، السائقين، شو ممكن نحكي بهيك يوم؟
0: صحيح، يعني أول شيء كفرمندة عاشت أكثر من حادث مثل هذا الحادث، يعني قبل فترة 5 شباب في ريعان شبابهم اللي في حادث يعني توفي وهم في طريق إلى العمل في ساعات الصباح، ولكن هذا قدر الله. هذا النساء كادحات يعني بدهن يجيبوا لقمة العيش، يعني أصبحت ظروف الحياة صعبة جدا، ظروف المعيشية، صارت المرأة تطلع تروح على الشغل عشان تساعد جوزها تساعد أولادها، وهذا اللي يعني ما حدا بيعرف وين تأجله وين بأي محل بده يكون وأي ساعة وأي وقت. والله يرحمهن. الصحيح يعني متاعب الحياة ومشاغل الحياة كثير جدا يعني، والهموم كثير جدا يعني، مرات أنا حتى كمرات بسوق يعني يبقى الواحد يشرد وبفكر بشغلات ثانية، ولكن عندما يقع القدر خلص لا مفر منه يعني.
1: صحيح، يعني الرحمة لأرواحهن، تعازينا الحارة من جديد لكفر مندى للأهل. بدي أشكرك أستاذ جمال طه،
0: بارك يعني الله بك، الله يرحم موتك، وإن شاء الله أنه هاي المصائب ما بتيجي على حدا إن شاء الله، وربنا يصبرنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله، شكرا جزيلا. شكرا لك. باحثات عن لقمة العيش، عاملات في طريقهن من منطقة حيفا إلى كفر مندى، كلهن لديهن عائلات، أبناء وبنات، يعني ليسوا صغار، يعني حادث مؤسف ترك العائلات كثيرة وترك كفر مندى والمجتمع العربي في حالة ذهول وصدمة بطبيعة الحال. للأسف الشديد هذه الحوادث المتكررة، ذكر زميلنا مبدى فرحات، منذ بداية العام أسبابها كثيرة ولكن نتائجها يعني للأسف تصل إلى حد الموت. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
4: مبروك بيتك الجديد.
5: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
6: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم

0: تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم. استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد، 20 دقيقة بعد الخامسة. نحن برنامج استوديو المساء يأتيكم عبر أثير راديو الناس. قبل الفاصل كنا في حادث السير الذي راح ضحيته 3 نساء من بلدة كفر مندى في طريق العودة من العمل في منطقة حيفا. الآن نتحول إلى موضوع آخر، استمرار الاعتداءات على رجال الدين والراهبات طبعا في مدينة القدس من جانب متشددين يهود. حادثة الراهبة الكل رآها، ويعني وقعها كان كبير في على كل أبناء المجتمع العربي وكذلك على المقدسيين. اليوم تحدثنا إلى سيد بسيم عصفور رئيس مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة.
1: ارتداءات زادت، بذق، إهانات، ضرب بالقدس وبغير القدس، حرق كنائس، اعتداءات على رجال دين، بطل في احترام على الأسس، احترام الدين وحرية العبادة. للأسف أن الوضع بطمنش. الاعتداء اللي تم على الراهبة هو اعتداء مش على شخص الراهبة، إنما اعتداء على رمز مسيحي، رمز إنساني عم تخدم زيها زي باقي رجال الدين، زي أي رجل دين حتى لو مش من الديانة المسيحية، جاي يخدم وتارك بلاده وتارك أهله عشان يخدم في هاي الأراضي المقدسة. وهذا الاعتداء كانت سليمة نتيجته، ولكن كان ممكن يكون خطير جدا، ممكن يؤدي الكثير النتائج السلبية على المعتدى عليها الراهبي. لو في رادع صحيح وحقيقي هاي الناس ما بتتصرفش بهاي الطريقة. بالنسبة لها مش عامل حساب لا لقانون ولا لشرطة. لو إنه في رادع هاي الناس كانت تعمل حساب وبتقومش بما تقوم فيه. للأسف في موضوع دول أوروبية وغيرها يعني فيش أي تحرك في هذا الموضوع. الظاهر إنه من كتر ما شفنا عنف ومن كتر ما شفنا حروب بالفترات الأخيرة تعودت الناس على يعني هذه العنف والإهانات. بالآخر إحنا بنقول مؤسساتنا اللي موجودة في هاي البلاد تعمل ليل نهار من أجل ردع مثل هاي التهجمات. وطبعا في تحركات بجميع الأطر، تحركات محلية، تحركات عالمية كمان لمنع تكرار هذا الاعتداء الغاشم وهاي التصرفات.
0: المطران عطل حنا رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس في القدس تحدث أيضا تحديدا عن هذه الحادثة، الاعتداء على الراهبة وكذلك سلسلة الاعتداءات المتواصلة.
2: يعني حقيقة هذه الظاهرة العنصرية موجودة في القدس ومنذ سنوات طويلة، ونحن نلحظ أن هنالك مستوطنون متطرفون يسيئون للرموز الدينية المسيحية، يبصقون على رجال الدين المسيحي حيثما يرون الصليب، سواء كانت راهبة أو رجل دين، يبصقون ويسيئون ويشتمون. ولا أظن أن هنالك رجل دين أو راهبة أو راهب في القدس لم يمر بظرف من هذا النوع، بما في ذلك أن كلنا تعرضنا للشتائم وللبصق من قبل هؤلاء المتطرفين الذين يجولون ويصلون في البلد القديمة. وهذه مدرسة عنصرية، مدرسة تكره المسيحيين وتكره الفلسطينيين بشكل عام. وهؤلاء أنا أعتقد أن هذا الفكر هو ذاته الذي أدى إلى الاعتداء على هذه الراهبة التي هي راهبة مسالمة، كانت تمشي في الطريق ذاهبة إلى ديرها فتم الاعتداء عليها بهذا الشكل المروع. راهبة حقيقة أصيبت بنضوض، ولكنها أصيبت بصدمة بهذه الوحشية. هي من فرنسا وأصيبت بصدمة بسبب هذه الوحشية، خاصة أن الفيديو انتشر والعالم كله رأى ما حدث بحقها، وهي اليوم تتعافى من رضوض ومن جروح، ونحن نتمنى لها الشفاء. وبعد فترة من الوقت عندما ستكون في وضع مناسب سوف نقوم بزيارتها في دير في الدير الذي تقطن فيه بالقرب من باب العمود.
0: لا شيء يبرر هذه الاعتداءات سوى القول إنها على أساس عنصري، ولكن الوزير إيتمار بن غفير في إحدى المقابلات الصحفية بعد الاعتداء على الراهبة قال إنه جرت هذه العادة منذ وقت طويل بغض النظر

0: عن يعني معناها اليوم بأنه يهود قاموا بالاعتداء على مسيحيين. نحاول أن نفهم ما الذي يجري مع الحاخام الحنان ميلر الباحث في معهد هارتمان في القدس. أهلا بك الحاخام الحنان.
1: أهلا مساء الخير للجميع.
0: مساء الخير. أولا ما الذي نفهمه؟ هل يقول سيادة المطران عطل حنا أنه هذه ظاهرة يعني تزداد في الأونة الأخيرة لكنه في السنوات السابقة كانت موجودة؟ شو منقدر نفهم عن هذا الموضوع؟
1: نعم للأسف الشديد هذه ليست ظاهرة جديدة خاصة في البلدة القديمة في القدس. هناك يشيفوت أو مدارس دينية هناك يدرس فيها متطرفين يهود، وللأسف الشديد يعتدون على رموز دينية وخاصة على رموز مسيحية، معتبرينها نوع من الشرك أو من عبادة الأصنام بشكل ما، ولكن هذا تفسير لا أعتقد أنه يمثل الأغلبية الساحقة من اليهود اليوم حتى المتدينين منهم. ويجب أن نستنكر هذا الاعتداء الصادم، يعني الصور والمشاهد والفيديو مقاطع صادمة جدا ومستنكرة، ويجب معاقبة واعتقال هؤلاء المجرمين.
0: الحاخام الحنان ميلر، منذ متى بدأت فعليا هذه الاعتداءات، وهل هي محصورة فقط في القدس أم أنه كانت أيضا في فترات سابقة في مدن أخرى في يعني في مناطق أخرى ودول أخرى في العالم؟
1: نعم كانت هناك عادة بين بعض المتشددين أو المتطرفين أنه لما كانوا يمرقوا جنب كنيسة بعض الناس طبعا كانوا يبزقون أو يحقرون يعني هذا المكان، معتبرينه نوع من الشرك لأنه في تفسير معين في اليهودية تعتبر الديانة المسيحية ديانة غير توحيدية أو شرك. ولكن أعتقد أنه هناك فرق شاسع بين أنك موجود كشخص واحد أقلية مضطهدة ربما قبل قيام الدولة، يعني في بلد معين تقوم بعمل فردي مع أنه مستنكر وقبيح، وبين يعني تصرف غير لائق له غطاء عام من الشرطة أو من الحكومة. وفي فرق كبير اليوم، نحن عندنا سيادة وخاصة في البلدة القديمة اللي نتمنى أنها تكون مركز لكل الديانات، مركز روحي، مركز طبعا تربوي وسياحي، وفي هذه الظروف يعني هذا الشيء مشين وقبيح جدا، ويجب أن يعني نتحمل المسؤولية عن هذا التصرف.
0: إذن ليست يعني عادة دينية، هناك من يفسر الدين بطريقة ويدفع هذا إلى هذه الاعتداءات، تقول لا تمثل الجميع. هل ترتقي مستوى ردود الأفعال إلى المستوى المطلوب؟ يعني الشرطة واضح الوزير ما الذي قالوا والتحركات، ولكن ماذا عن رجال الدين، عن الحاخامات في الأروقة الإسرائيلية المختلفة؟
1: صحيح إنه الحاخامات في هذه الظروف لهم دور بارز في هذا الموضوع، لأنه هو موضوع ثقافي أو تربوي بالدرجة الأولى، فالدور على رجال الدين بالدرجة الأولى. وأعتقد إنه صوتهم مش كافي أو مش يعني عالي،
0: مش مسموع
1: بالدرجة الكافية. صحيح يجب يعني الحاخامية العليا يعني الغبنوت غشيد استنكرت وتستنكر يعني هذه التصرفات وهذه الأعمال، ولكن المتشدد أو المتطرف العادي لا يستمع إلى
0: على أي فئة معدودين هؤلاء المتشددين من ناحية المرجعيات الدينية والفكرية الأيديولوجية. من هم هؤلاء؟
1: موجودين في الحيز اللي بين الحريدين وتطرف يعني بعض الفئات الصهيونية الدينية، يعني مش سهل نشخص يعني هذه الفئة، ولكن هناك مراكز في البلدة القديمة تحديدا وفي جبل صهيون بالقرب من يعني من البلدة القديمة من الحائط المبكى، يعني مدارس متشددة قاموا أيضا سابقا بكسر أضرحة وقبور للمسيحيين في جبل صهيون. يجب معاقبة هؤلاء بكل شدة، ولكن للأسف في هذه الحكومة وفي هذه الظروف عندما وزير الشرطة نفسه بن غفير متطرف ومتسامح لهذه التصرف، وربما أنصاره أيضا قاموا بمثل هذه الأعمال وهو تحديدا كان قام ليس ضد المسيحيين تحديدا، ولكن روح القائد كما نقول يعني من الرأس يعني يجي الإلهام لكل المتطرفين. ونتأمل أنه في الحكومة القادمة سيكون تغيير جذري بهذا الموضوع.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر الحخام إلحنان ميلر الباحث في معهد هارتمان في القدس، شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم. شكرا.
0: إذن تقتصر هذه الظاهرة على مجموعات متشددة. قال الحخام ميلر أنه لا يمكن بالضبط تشخيص أين توجد هذه المجموعات وفي أي معاهد دينية، ولكنها معدودة، جزء منها على الحريديم وجزء آخر على تيارات الصهيونية الدينية، وتتلقى الدعم بوجود هذه الحكومة ويعني التي لا تحرك ساكنا للتعامل مع استمرار هذه الظاهرة. الآن إلى الشأن السياسي وكل تطورات الساحة الانتخابية. نحن لا نزال بعيدين إلى حد ما عن الانتخابات العامة، ولكن تحركات متواصلة داخل الأحزاب. آخر هذه التحركات كان إعلان النائب هيلي تروبر من كحول لافان عن انسحابه من الحزب والذي يقوده طبعا غانتس، بعد انتهاء المهلة التي حددها تطوير أوضاع الحزب الذي لا يزال لا يعبر نسبة الحسم في أي من استطلاعات الرأي. أستاذ مفيد مرعي النائب السابق والرئيس السابق لمجلس حرفيش، طبعا النائب السابق عن كحول لافان، أهلا بك أستاذ مفيد.
2: مساء الخير لكم للجميع.
0: أهلا. هيلي تروبر لم يكن شخصا عاديا بالنسبة لغانتس، أحد المقربين، أحد الأعمدة المركزية في هذا الحزب، كيف تقرأ هذا الانسحاب؟
2: مش بس لبيني غانتس، بيني غانتس للكل. هيلي تروبر اللي بيعرفه واللي بيعرف الإنسانية اللي عند هيلي تروبر، بفهم تركيبة هيلي تروبر اللي بيطلع من جسمه بعملية كله هو كمان بعطيها الواحد ثاني وبرش من هو، هذا بدل من هيلي تروبر. أكيد تركانا هيلي تروبر وبأثر على الحزب، بأثر على بيني غانتس، بأثر على الكل. احنا صح حزب كما احنا اصحاب، هذا منطلق نفكر اليوم ويوم اسود بتاريخ الحزب. ان شاء الله اللي بيضلوا واللي بيضلوا بالحزب بيقدروا يوقفوا ويظلوا ماشيين بالمسير.
0: يعني أفهم من كلامك يجب استخلاص العبر بعد هذه الاستقالة، أم أنه كما قال غانتس نفى أنه يعني يحاول أو يدرس فكرة الانسحاب ويقول أنه سيواصل؟ لأي هيك جهة أنت بتميل أكثر لو بدك تنصح بيني غانتس؟
2: حقيقة أنا بيني غانتس ما قالش أنه بده يترك السياسة، إحنا كل الحديث مع بعض، وكمان بالحديث اللي هو مش بس الحديث الحزبي، كمان في الحديث الأخوي مع بعض. ما سمعت من بيني غانتس، ما حسيتش أنه بيني غانتس بده يطلع من المسيرة ويترك السياسة.
0: وهو نفى كذلك بالفعل.
2: وأنا بقول لك ليه، لأنه إذا بدنا نطلع تاريخ بيني غانتس، التاريخ السياسي، التاريخ الأمني والمناصب اللي اشتغلها بيني غانتس، إن كانوا كان قائد الأركان ولا كان وزير الدفاع وعدة وزارات اللي كان بالفترة القليلة له دعمه بالشارع الإسرائيلي. أنا بتذكر مش الانتخابات الأخيرة، القبل الأخيرة كمان قالوا إنه
0: لن يتجاوز
2: لن يتجاوز وجبنا 8 أعضاء. وبدي أقول لك شيء، لو إنه كان بعد معنا 2000 صوت 2300 بالضبط، كمان أنا كنت نمرة 9 كنت فتت مش نائب بالقانون النرويجي. هذا المنطلق أنا بفكر إنه بكير لنقول إنه بيني غانتس أو الحزب بده يترك الساحة السياسية. الحزب له الموقع تبعه، له الهيئة تبعته، له القرار اللي بيقدر ياخذه، والحزب كمان له مثل ما بقولوا تأثيره على الشارع السياسي وعلى الشارع الاجتماعي الإسرائيلي.
0: أستاذ مفيد، ألا تعتقد أنه الصورة الآن والفترة تغيرت؟ كل ما قلت كان يعني صحيح للفترة السابقة، ولكن الآن ليس فقط الاستطلاعات، كل التطورات يعني تغيرت، وبيني غانتس ربما راكم بنظر يعني شرائح معينة المزيد من الأخطاء في بعد أحداث 7 أكتوبر، وفي بدائل الآن يعني تشبه غانتس، كمان آيزنكوت يعني انشق أو طلع كمان من الحزب، في أصوات داخلية تدعوه.
2: تتفضل انت.

0: الحرب. بس كل هاي الأفعال ما عم تترجم فعليا بالميدان. من هذا المطلع هو في تفكير لبيني غانتس وبقولها بكل صراحة يعني في تفكير لتوحيد صفوف مع أحزاب ثانية.
1: مع مين أكثر إشي أستاذ مفيد وأنت مطلع؟ لأنه كمان يعني كان مرة مع لبيد ولا يعتقد الآن حتى الأصوات اللي هناك ما بتنادي بنادوا أيزنكوت بنادوا أطراف أخرى.
0: لأنه بيني غانتس بقول أنا مركز وأنا بدي أوصل لوضع إنه بدولة إسرائيل في حكومة مش على 61 معنا كنا بحكومة
1: وحدة وطنية ما
0: بده وحدة وطنية وحكومة وسيعة فوق 70 عضو مش كل إشي يعني أنا داير بالي على صوت واحد حكومة كمان تسقطت مش مهم من أي طرف بس لما من طرف تبعنا من طرف الحكومة وقف عضو الكنيسة من الحكومة وبرفع أصبعه بالكنيسة ضد الحكومة وبتسقط الحكومة هذا الشيء اللي هو مش مقبول. عشان هيك بني غانتس بيجي بقول أنا بدي أطرح مقترح عقلاني. شو المقترح العقلاني؟ خلينا بلا المتطرفين من اليمين وبلا المتطرفين من الشمال خلينا نبني حكومة اللي هي تنقذ دولة إسرائيل من الوضع الحالي اللي موجود فيه وتخدم دولة إسرائيل. يعني احنا بنطلع على الفكرة فكرة ممتازة. شو المشكلة؟ مشكلة تسويق الفكرة.
1: ماذا عن بنيامين نتنياهو مستعدين
0: على فكرة
1: بعدكم؟
0: على فكرة الأحزاب الثانية عم تسوق الفكرة تبع بيني غانتس أكثر من بيني غانتس.
1: فكرة حكومة الوحدة بأنها قد تكون واقعية.
0: تكون حكومة كلها أنا بقول بدنا حكومة سامية وسيعة.
1: طب شو مصير نتنياهو تحديدا نتنياهو وكذلك حزب بن غفير وحزب سموتريتش في هاي الحكومة؟ عندكم خطوط حمراء؟
0: أكيد إذا بتقوم حكومة من الشكل سموتريتش وبن غفير هون مش شركاء. وبدأ ذكرك وامتى بن غفير وسموتريتش فاتوا على الحكومة وصاروا من صاحبي وصانع القرار لما قال بني غانتس وقال أيزنكوت طلعوا من الحكومة اللي عملوها بظرف الحرب قبل 7 أكتوبر بس ينطلعوا بس هن طلعوا اللي فات
1: مقصود تعاظمت قوتهم لأنه كانوا في الائتلاف منذ بداية
0: تأثير بقولوا طاشوا على شبر ماي وصاروا يأخذوا قرارات هن قرارات ضد يعني بضروا الدولة ليش أقول ضد الدولة أو القرارات بضروا الدولة من هذا المطلق الحكومة اللي عم بيحكي عليها بني غانتس إنه حكومة تكون حكومة مستقرة مع أعضاء من فوقي 70 عضو اللي ما يأثروا عليها لا من اليمين ولا من الشمال. الفكرة
1: نعم وضحت أستاذ مفيد. سؤال أخير أنت طبعاً. واضح أنه يعني مكمل كما أفهم من كلامك معه في تفاهمات معينة وين راح تكون؟
0: اللي بيعرفني بيعرف كمان طريقي أنا مع بيني غانتس مش اليوم أنا مع بيني غانتس مش سياسي. احنا بدينا بخدمة العسكرية بنفس اليوم كنا بضبط الضباط مع بعض بنفس الغرفة والعلاقة هي علاقة قديمة. أنا بفكر عن بيني غانتس بيقدر الدولة سياسيا أنا بعدني بالقائمة يعني أنا بعدني الجاي بالقائمة إذا ما كان
1: الجاي من حزب جدعون ساعر وعلى هذا الأساس لم يستقل من الكنيسة حيلة روبر على ما يبدو.
0: لا عشان واضح الأمور الموجود إسا هو العضو تبع جدعون ساعر أكرم حسون بس أكرم حسون قاعد بالكنيسة من ضمن قانون النرويجي. إذا خيلة روبر ولا أوريت فركش الكوين إذا بتتنازل عن الكنيسة وتستقيل من الكنيسة بدي يفوت أكرم يكون هو عضو مثل ما يقولوا من أمينيان مش نرويجي. وفي هناك قضية الدعم مش الدعم المادي في هناك تكتيب لكل
1: موازنة الكتل البرلمانية طبعا
0: هناك صارت صعب الأمور. أنا بنقول إن شاء الله الأمور تنحل وإن شاء الله الكل بيتقدم ونشوف شو بده يصير سياسيا المستقبل تبعي بإيدي. أنا طبعا بدي أفكر وين بدي أكون وكيف بدي أكون بس أنا على فكرة موجود كمان بالمجتمع. أنا اليوم رئيس كلية الخاي للهندسين أنا عضو بلجنة الوكالة اليهودية خبير بشكل عن يمنين تبع الصمت اليهودية يعني
1: مش ناقص ألقاب ومناصب. أستاذ مفيد مرعي النائب السابق ورئيس السابق طبعا لمجلس حرفيش المحلي شكرا جزيلا لك.
0: شكرا

0: اليوم هو اليوم العالمي لحرية الصحافة، ونريد أن نفهم ما الذي يجري مع حريتنا، حرية الصحافة في البلاد وفي العالم. قبل ذلك نحدث فقط بعض المعطيات. للأسف من حادث الطرق في كفر مندى ارتفع عدد الضحايا إلى أربع نساء قتيلات وضحايا هذا الحادث من كفر مندى. السيدة خلود مصالحة مديرة مركز إعلام، مساء الخير.
1: مساء الخير إليك شيرين، إليك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: بك يعني تقريبا كل سنة بنحكي بهذا اليوم عن هذا الموضوع تحديدا، رصدكم لتطورات هذا العام والأعوام الأخيرة من ناحية حريتنا إحنا كصحفيين.
1: هو صحيح أنه كل سنة إحنا بنتناول الموضوع وبنحكي عن التقييدات بالعمل الصحفي والصحفيين، لكن واضح أنه إحنا ما منكرر حالنا. وصلنا لمرحلة أن التقييدات عمالها بتزيد. سابقا كنا نحكي عن تقييدات مؤسساتية سلطوية، كنا نحكي عن تقييدات مجتمعية نوعا ما، ومجتمعية بنحكي عن التقييدات اللي هي خفيفة، بتعرفي اعتبارات هون انتخابات، اعتبارات حمائلية، اعتبارات معينة اللي تضغط عليكي. لكن احنا في مرحلة اللي تخطينا كل التقييدات اللي موجودة على أرض الواقع، وزادت تقييدات جديدة علينا. يعني تيجي بلديات وسلطات محلية تقرر انه بدها تمنع صحفيين لما ما عندها أدنى أو ما عندهاش اللي بسموها بالعرفان سمخوت صلاحية بالضبط لهيك إشي، وتأخذ القرار والمحكمة تدعمها بقرارها وبتعطي تفهم لهذا القرار، إحنا وصلنا لمرحلة مش مفهومين بحرية
0: على الصحافة. غرار ما كان في حيفا خلال الحرب طبعا.
1: مش بس حيفا، عندك كمان بيتها تقبه. الموضوع الثاني العنف، تعال نشوف كيف بنتناول موضوع العنف، شو دورنا كصحافة عربية، دور يعني واضح إنه جزء من مواجهة العنف والتعامل مع قضية العنف وعلاج العنف لازم يكون إعلاميا. قد إحنا مقيدين بالتعامل مع الموضوع من مخاوف ومن تقييدات ومن خوف من منظمات الجريمة إنها تلاحقنا، وإنه نكتب عن فلان وما نكتب عن فلان. فوصلنا لمرحلة إنه بطلنا نكرر حالنا، تجاوزنا كتير مراحل. إحنا بالنهاية التقرير اللي أطلعته وزارة المالية على إنه بالعنف إحنا نتصدر قائمة البلدات أو الدول العربية المرتبة الثالثة، إحنا كمان كصحفيين وصلنا لمرحلة إذا بنأخذ حالة ووضع الصحفيين الفلسطينيين والأجانب داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية وغزة، اتخطينا كل التحديات اللي بمر فيها صحفية العالم
0: بهاي الجانب عمليا، انه
1: بكل الجوانب حقيقه، كمان سلطويه وكمان مجتمعيه
0: على صعيد المجتمع والتضييقات التي تفرضها علينا الفئات معينه والعادات، والى جانب طبعا ما تفرض علينا السلطات. هذا فيما يخص كل عملنا الصحفي. من ناحيه يعني خلود، انتم كمان كمركز وكمراكز ولا بد انك بتواصل مع جمعيات مختصه بحقوق الصحفيين وبعمل، كيف بتشوف التعامل معكم كمان وانتم بترصدوا كل ما يجري خاصة في السنوات الأخيرة؟ حتى الرصد مش سهل.
1: مبدئيا وظيفة إعلام يعطي كل مجالات التدقيق والتعزيز المهني والقانون للصحفيين، احنا بنحاول قدر الإمكان. بس زي ما حكيت سابقا، احنا وصلنا لمرحلة حتى قانونيا بطلت الاحتمالات القانونية السابقة موجودة على أرض الواقع. اليوم عمليا أي تعرض أو اعتقال لصحفي بسبب كلمة أو بسبب تحليل سياسي أو بسبب أي سبب كان، هو عرضة لاعتقال اللي هو مواجهة طويلة، واللي بتشمل كمان مش بس الاعتقال إنما السجن نفسه. فمنحاول بإعلام أنه نعطي أدوات اللي هي قانونية ومساعدة للصحفيين في هذا المجال. من ناحية تانية بنحاول ندول القضية نفسها، نعمل ربط مع مؤسسات اللي هي مختصة بحقوق الصحفيين. يعني ما بنعزل حالنا كمان عن منظمة الصحفيين الإسرائيليين اللي في مجالات معينة ممكن نناقش تعاون معها بقضايا معينة، مش بكل القضايا بس في قضايا معينة ممكن تقاطع وممكن يكون عون من قبلهم. قبل فترة كمان لمسنا ما بسموه امتحان الزمالي، وقوف زملاء من المجتمع الإسرائيلي اليهودي إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين ومساعدة ومساعدة

0: أنا مثل يعني القضية اللي صارت مع زميلنا مصطفى خروف وما غيره بتضل إنه في بعد امتحان الزمالة موجود بالضبط موجود عند عدد من الزملاء اليوم
1: عند عدد ولكن لا يمكن التعميم إنه إحنا طبعاً. بحالة عن جد تماهي وفاهميننا وفاهمين خصوصيتنا
0: طبعاً وعلى صعيد الدولي إحنا بنحاول اليوم نعرف بقضيتنا يعني المضحك المبكي بالموضوع إنه عادة أنا بحكيها بلغة تصير فلاحية زي اللي طلعت على السلم اللي فوق شافوها ولا اللي تحت سمعوها فوضع الصحفيين فلسطينيين زي اللي طلعت على السلم أوروبيا بيعتبرونا إسرائيليين وإسرائيليا بيعتبرونا فلسطينيين وروح قط بيها بعدين صحيح. كيف بدك توصل الرسالة فاليوم عمالنا مندول قضيتنا على إنه إحنا حالة خاصة إحنا مجتمع اللي له ميزات خاصة إحنا معنا الهوية والمواطنة الإسرائيلية بس من ناحية تانية بتم قمعنا
1: نحمل هموم شعبنا كمان
0: بالضبط إحنا ما منعيش بفراغ هوياتي إحنا بالضبط هويتنا هي الفلسطينية يتم التعامل معها اليوم على فكرة معظم المؤسسات الدولية اللي تدعم الإعلام بتحط شرط إنه ما يكون بإسرائيل بس كان حيصل لمرحلة إنه في جمعيات أو مؤسسات فلسطينية من إسرائيل بتقدم صاروا يفتحوا لهم خانة خاصة إنه أنت وضعك خاص بلشت العالم صحيح. بلشت المؤسسات الدولية كمان إحنا شاركنا بعدد من الجلسات اللي كانت لمؤسسات دولية مش بس عن وضع الصحافة الفلسطينية إنما عن وضع الصحافي بهاي كمان كمية الصحافة الأجنبية إحنا بنحكي عن أكثر من 1000 صحفي أجنبي موجود بالبلاد هاي حدز وتعتبر منطقة سخنة منطقة ساخنة حارة
1: طبعا فيها أحداث كثيرة
0: حتى هدول اليوم في عندك شروط لدخولهم في عدد من الصحفيين اليوم كل تصريح الدخول تصريح العمل بطلوا يعطون إياها بسبب تخطيطهم
1: ومشروطة
0: بالضبط وفي مجاهرة بالموضوع إنه تخطيطك مش ملائم لإلنا سابقا كان هاي الجملة تخجل مثلا صحيح. اليوم لا في مجاهرة فيها مش بس من مؤسسات من الجند اللي بوقفك
1: في إعلان صحيح
0: للضابط اللي بوقفك في المطار للقاضي اللي بتروح عنده للمحكمة كلياتهم في تعاون بناتهم على هاي التقييدات
1: أشكرك جزيل الشكر وإن شاء الله ظروف أفضل هذا العام نسجلها مع أنه مش مبين زميلة خلود مصالحة مديرة مركز إعلام شكرا جزيلا لك شكرا طيب إلى هنا فاصل وبعده نواصل في ملفنا الأخير ابقوا معنا من فضلكم استوديو المساء مع شيرين يونس

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
0: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
2: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
3: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات، وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، لينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتز الواحد حيفا. للاستفسار 04-866-3286.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى موضوعنا الأخير في استوديو المساء. وفاة الفنان هاني شاكر عن 72 عاما. هذه الوفاة أعلنت قبل يعني خلال هذا اليوم قبل نحو ساعتين في أحد المستشفيات في العاصمة الفرنسية بعد وعكة صحية ومرض. الزميل فادي زغيري مساء الخير.
1: مساء الخير شيرين. سعد مساك.
0: يسعد مساك فادي. اولا يعني كان في اشاعات خلال الشهرين الاخيرين, سمعنا كثير انه هاني شاكر فارق الحياه, ولكن اليوم يعني اقرت وفاته وبعد تدهور في حالته الصحيه. ما الذي نعرفه عن حالته اللي كانت يعني على اثرها؟
1: صحيح شيرين. يعني بدايه الساعه 3:30 اليوم يعني عرفنا بخبر رحيل الفنان هاني شاكر بعد ما ابنه شريف يعني اعلن الخبر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وكمان كان في هيك حال من الترقب شيرين الوضع الصحي للفنان هاني شاكر. ومثل ما ذكرت بسؤالك حول الاشاعات, بما انه هاني شاكر بالاشهر الاخيره كان عم بيعاني من سرطان القولون بعد ما يعني ما تم هيك مد وجزر بحالته الصحية ما بين نقله ما بين القاهرة وما بين العاصمة الفرنسية باريس من أجل يعني العلاجات. كان يعني كل الوقت نسمع عن إشاعات إنه هاني شاكر وضعه الصحي عم بالضعضع, ولكن اليوم فعلا يعني تم إعلان هذا الخبر ساعة 3:30 العصر. ابنه مثل ما ذكرت شريف شاكر هو اللي أعلن الخبر من خلال صفحاته وهو اللي معاه بداية. والوفاة كانت شيرين بمستشفى الأمريكي بالعاصمة الفرنسية باريس اللي هو نقل لها من كم يوم بس بعد ما عمل عملية لاستئصال القولون في العاصمة المصرية القاهرة. وضعه الصحي يعني تدهور مما استدعى نقله للمستشفى الأمريكي في العاصمة الفرنسية باريس. تم إدخاله بشكل مباشر للعناية المكثفة هناك لأنه بيحكوا أنه وصل باريس أصلا كان يصارع الحياة. طبعا هاي الأخبار اللي عم توصل من مصر والعاصمة الفرنسية تم إقرار وفاته صباح هذا اليوم.
0: طب فادي لو نتوقف, وهي كثيرة محطات المهمة والبارزة في حياة المرحوم الفنان هاني شاكر, أبرز هذه المحطات وخدنا شوي على دوره لما كان يعني نقيب للموسيقيين المصريين.
1: بداية شيرين يعني كلنا نجمع وكل الأوساط الفنية مش بس المصرية وإنما العربية تجمع على إنه هاني شاكر هذا الفنان القدير أمير الغناء العربي خسارة كبيرة في المشهد الفني العربي. بهاني شاكر بتوقع يمكن صعب هيك نلخص مسيرة طويلة ممتدة يعني من آخر سنوات الستين لليوم, مليانة بالأعمال الفنية والموسيقية, مليانة ب الأعمال السينمائية. أيضا كان له دور مهم الفنان هاني شاكر بالسينما المصرية وأيضا بالمسرح المصري. كان له واحدة من أو كان له مجموعة من الإنتاجات الفنية اللي شكلت وجدان الكتار من العاشقين بسنوات التسعين. خلينا نسمي كتار حبوا على هاني شاكر,
0: صوت هاني شاكر وأغاني
1: فعلا. واحدة يعني من أكثر يمكن بسنوات الأخيرة شيرين المحطات اللي يعني حاضرة لليوم بمسيرة هاني شاكر لما تولى إدارة نقابة الموسيقيين المصريين وحاول إنه يعاود هيك يقوم بإعادة ترتيب أوراق الساحة الفنية المصرية. وكان بحينه لما تولى يعني هاي المهمة كان الترند اللي طالع أغاني المهرجانات وفنانين المهرجانات. حارب هاي الظاهرة بشراسة هاني شاكر وحاول وكأنه يقول دائما انه بده يعيد ترتيب الذوق العام. صحيح. الذوق الفني العام.
0: حارب وحورب في بعض الأروقة طبعاً.
1: هوجم وحورب طبعا, ولكن بالاخر شيرين كان له نجاحات بمحلات معينه لانه كمل بعد على دربه الفنان مصطفى كامل اللي تولى بعده هو مهمه يعني نقابه الموسيقيين ولليوم ما زالوا يحاربون يعني كمان مصطفى كامل وكمان النقابه كل ما يسمى بالفن الهابط. ولكن فعلا النجم هاني شاكر يعني كان السباق بوضع هاي المقولة على الطاولة بنقابة الموسيقيين المصريين.
0: نعم يعني نجم بكل معنى الكلمة وجمهوره طويل عريض بكل أنحاء الوطن والعالم العربي بالفعل. زميلنا فادي زغيري شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا شكرا.

0: قبل الختام طبعا نذكر بالخبر الأساسي في استوديو المساء، مقتل أو مصرع 4 نساء من بلدة كفر مندا في حادث سير مروع وقع بالقرب من مفترق الزرازير على شارع رقم 77. هذا هي الفاجعة، والمصاب الجلل الذي ألم بكفر مندا وأهلها. أحوال الطرق،
1: أحوال الطرق برعاية
2: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: 77 مزدحم من مفترق الزرازير حتى هاموفيل، طبعا نتيجة لحادث الطرق القاتل الذي راحت ضحية 4 سيدات من كفر مندا. شارع 65 مزدحم من مفترق عيرون ودعارة حتى معامي خلت الخشب، ومن مفترق المسطرة سرجيل حتى مجدو. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء. بقي أن نشكر كل الزملاء الذين شاركوا في إعداد إنتاج وتحرير هذه الحلقة: طاهر يونس، رياض فضل، ياس عبد الملك، عرين نصار، ودانا أبو بكر. في أمان الله وحفظه.

0: لما تطلعوا على السيارة تذكروا إنه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
1: البنات يعني لبست ملابس العيد وكانت بجمالهم وأغراضهم وهواتفهم طلعت فرحنا، انقلب كل شيء صراحة، عندنا كل شيء انقلب إلى هموم وغموم وألم.
0: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
1: أنا إمام مسجد، كل ما تذكر حادثة خلال الصلاة بصير أبكي، فكيف أم الأم والأبو؟ يعني أنا أقول بكل صراحة، وهي رسالة للسائقين صراحة، جفت الدموع من الأم والأب والجدات من كثرة الألم، من كثرة الألم.
0: ديروا بالكوا على حالكم عشانكم وعشان اللي بحبوكم.
1: توجه برسالة لكل السائقين، يا ريت ترحموا أولادنا وآبائهم، ترحموا أهليكم حتى اللي برضو بعانوا أنتم منكم السائقين، ارحمونا، اتخذوا أوت مظلوم. السيارة هي أداة نقل مش أداة قتل.
2: مقدم من راديو الناس. تقريبا دقيقة. النية، هل تعلمون ما الجمع منها؟ النية في اللغة تعني القصد والحاجة أو توجه النفس نحو العمل، ويشيع جمع هذا اللفظ على صيغة نوايا، وهو جمع من غير قياس، والأدق أن نجمعها على نيات، تماماً كما جاء في الحديث النبوي الشريف: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
4: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة، أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
5: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة، أو بالنسبة لكتير من النساء الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مزقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مزقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مزقاف في جوجل.
6: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
7: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
8: مبروك بيتك الجديد.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أقرت الطواقم الطبية قبل قليل وفاة مصابة في حادث الطرق الدامي الذي وقع على شارع رقم 77 قرب مفترق الزرازير، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 4 وكلهن من بلدة كفرمندا، بعد إقرار وفاة 3 نساء في موقع الحادث الذي وقع ظهر اليوم، فيما يخضع 5 مصابين للعلاج في المستشفيات. وفي حديث لراديو الناس أعرب جمال طه قريب الضحايا في حديث لراديو الناس عن حجم الأسى والألم الذي حل بعائلتهن على وجه الخصوص وببلدة كفرمندا بوجه عام، موضحا أنهن كنا في طريق العودة من العمل.
1: حدث موجع، حدث صعب جدا، يعني نزل علينا كالصاعقة. 3 نساء عندنا عائلات، هن بيشتغلوا في منطقة حيفا، يعني نساء كادحات بيطلعوا تجيبوا لقمة العيش. كلهن عندهم أولاد وعندهم بنات، صبايا كبار متزوجات، يعني بنات. طبعا نحن بنحاول إنه بيت العزاء هو بيت واحد، لأنه كفرمند عائلة واحدة، وفي هاي الظروف البلد كلها متكتلة مع بعضها البعض، يعني كلها تعيش نفس المصيبة نفس المأساة. ربنا يصبرنا إن شاء الله الله على هذه المصيبة. هذا قدر الله، يعني أصبحت ظروف الحياة صعبة جدا، ظروف المعيشية، صارت المرأة تطلع تروح على الشغل عشان تساعد جوزها تساعد أولادها، وهذا اللي يعني ما حدا بيعرف وين تأجله وين بأي محل بده يكون وأي ساعة وأي وقت، والله يرحمهم.
0: إلى ذلك أفادت الشرطة أن شارع رقم 77 باتجاه الغرب أعيد فتحه أمام حركة السير، وذلك في عقاب الحادث الدامي، فيما سيبقى الشارع باتجاه الشرق مغلقا خلال الساعتين القادمتين. هذا وتفيد المعطيات الرسمية أن حوادث الطرق حصدت أرواح 8 أشخاص خلال أقل من 24 ساعة. اعتقلت الشرطة مع نهاية الأسبوع معلما من منطقة الشمال بشبهة ارتكاب مخالفات جنسية بحق عدد من طلابه، وقد مددت محكمة الصلح في حيفا اعتقاله حتى يوم الأربعاء هذا، وقد فتح التحقيق في القضية في عقاب 5 شكاوى قدمها أولياء أمور الطلاب. مددت محكمة الصلح في أشكل اعتقال ناشطي أسطول الصمود العالمي تياغو دي أفيلا والسيف أبو كشك لمدة 2 إضافيين بعد احتجازهما من قبل البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية في 30 من نيسان أبريل الماضي بشبهة تورطهما في مخالفات أمنية والتماهي مع منظمات وصفت بأنها إرهابية. أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص الحي، بينهم إصابة وصفت بالحرجة في الرأس وأخرى لشاب في 18 من عمره خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. وقالت مصادر فلسطينية أن القوات اقتحمت المدينة وأطلقت قنابل الغاز والصوت وسط ازدحام مروري وحركة نشطة للمواطنين والمتسوقين. قال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه أطلق صاروخا اعتراضيا باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة عمل قواته في جنوب لبنان، مضيفا أن نتائج عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص، فيما أعلن حزب الله أنه استهدف بأسلحة صاروخية تجمعا للجيش الإسرائيلي في محيط مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عرقجي أطلع نظيره الألماني والعماني في اتصالات هاتفية على جهود طهران لوقف الحرب وإنهائها والعمل على إحلال السلام في المنطقة. كما أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن المباحثات مع الوزير الإيراني تناولت الجهود الرامية للتوصل إلى تفاهم بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي والملفات العالقة، خاصة بما يتعلق بالملاحة البحرية. وإلى أحوال الطقس، تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس غائما جزئيا ومغبرا وباردا نسبيا مع فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق.

0: المناطق في ساعات المساء. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل فادي مصطفى وبرنامج مساء رياضة. إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مساء رياضة. أهلا ومرحبا بكم إلى مساء رياضة من راديو ناس. فادي مصطفى معكم، تحية باسم الطاقم العامل لهذا البرنامج. أهلا ومرحبا بكم. غدا الدرب العربي في العليا سخنين وريني في الدوحة، والسؤال كيف سيبدو هذا الدرب وأي شكل. نعرف كيف سيبدأ ولكن لا نعرف كيف سينتهي، والمشكلة يعني المشكلة بين شطائر الفريقين بحاجة للنقاط في هذا الدربي. كفر قاسم مع نقطة ثمينة توقف مسلسل الخسارات مع المدرب الجديد، واليوم رح نكون مع كوكبة من نجومنا العرب في الدرجة الممتازة اللي بيواصلوا التألق. وطبعا تم الإعلان مؤخرا عن التحقيق مع مدرب في الدرجة العليا مشهور شحطة، مشهور جدا جدا جدا بشبهة التحرش الجنسي. هو يقول عن أنا كنت فمل، كنت سكران، ما بعرف إيش بالضبط عملت. واللواء جبريل رجوب يرفض مصافحة رئيس الوفد الإسرائيلي رغم إصرار رئيس الفيفا على ذلك. اختلطت الأوراق السياسية والرياضية على منصة واحدة. طبعا البداية مع هذا الملف اللي كلنا تابعناه، رفض رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل رجوب مصافحة نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم هو المربي باسم الشيخ سليمان ابن سليمان ابن مدينة الناصرة، ورفض الظهور معه خلال لحظة حادة على هامش المؤتمر الدولي لكرة القدم فيفا اللي كان في فانكوفر الكندية. وسألنا ما هي الأسباب، وأسباب جاءت من الرد من الطرف الفلسطيني. تقول طبعا وفق التصريحات أكد جبريل رجوب أن قراره لم يكن بدافع شخصي، وهو يعكس موقف مرتبط بالواقع الحالي، مشددا على أن المصافحة مع المندوب الإسرائيلي وهو باسم سليمان في هذا السياق قد تفسر قبولا أو تطبيعا للوضع القائم. يعني وأشار أن الاتحاد الفلسطيني يرى وجود انتهاكات تتعلق بكرة القدم، خاصة فيما يخص مشاركة أندية إسرائيلية في مناطق متنازع عليها المعروفة بالمستوطنات، منها أرييل وبقعتها يردين وغيرها، وهو ما يعتبره مخالفا للوائح الاتحاد الدولي. يعني قال جبريل رجوب ما في عندي أي مشكلة مع إنفانتينو اللي كان صديق وحقه يدافع عن منصبه كقائد، ولكن محاولة التقاط الصورة مع ممثل الاتحاد الإسرائيلي والمصافحة بعد أن تجاهل الإسرائيلي والمقصود باسم سليمان في خطابه أمام الكونغرس ما يفعله الاتحاد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، بما في ذلك التنظيم الرسمي للمباريات في الأراضي المحتلة كجزء من دورية لعدم احترام هذا البروتوكول. يعني يقول هو ليس شخصي ضد باسم سليمان بالأساس، ولكن هو رمز، وهو رمز لكرة القدم الإسرائيلية، فرفض جبريل رجوب الظهور على منصة واحدة مع المربي باسم سليمان النصراوي. طبعا اختلفت التعقيبات حول ردود الفعل حول هذه القضية اللي شغلت الكثير من الأروقة السياسية والرياضية في آن واحد، وللاستماع حول التعقيب من العضو لسكرتيرة الاتحاد العام في كرة القدم الإسرائيلية معنا السيد أحمد أبو العام. تحياتنا سيد أحمد.
1: سلامات فادي لك لجميع المستمعين.
0: أنت مثل الجميع تشاهد باسم سليمان وتشاهد

0: مشاهد جبريل رجوب بتعرفهم اثنين على منصة واحدة في الوسط إنفانتينو وهو الأكبر من ناحية قدرا عالميا وسياسيا ممكن نقول في كرة القدم وفي الاتحاد العالمي. توقعنا أن تكون مصافحة، لم تكن مصافحة. كيف قراءتك لهذا المشهد في البداية أحمد أبو العم؟
1: خلنا أول شيء يعني نكون صريحين، لأنه هنا أنا بحكي باسمي، باسم باسم، باسم الاتحاد الإسرائيلي، وباسم بيعرف أنه أنا راح أطلع على أغلب وسائل الإعلام وأتحدث عن هذا الموضوع كما شنو زوارك.
0: نعم، ولكن باسم طبعا باسم أولاً باسم ببلغ السلام حاليا هو على متن الطائرة، متن الطائرة، نتمنى له وصول من كندا مشواره بعيد، إن شاء الله يوصل بالسلام. تفضل.
1: اولا يعني بدي ابلش من المقابله اللي صارت مع جبريل رجوب بعد اللقاء. حين قال انه الممثل الاسرائيلي حاول تلميع الحكومه الاسرائيليه ورئيس الوزراء بيبي نتنياهو. طبعا هذا الاشي يعني ان لم يكن مضحك فما فيش له تعبير اخر. بس من زمان بعث للكونغرس في كندا لسبب واحد واحد، بما أنه القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام الإسرائيلي، وفي نفس اليوم كان حنا لبنت رئيس الاتحاد الإسرائيلي، وكان عنده
0: سهرة عرس، يعني حنا يعني عنده سهرة عرس،
1: عرس بنته. نعم. ولا كان اللي سافر على الكونغرس كان شينو زو آرتس مش بس مثل
0: واحد واحد. يعني انت بتقول شينو زو آرتس كان مشغول بعرس ابنته لذلك لم يسافر، لانه في هناك من يقول تم وضع فخ لباسم سليمان وكانه العربي، وهناك من يصطاد يحاول ان يصطاد انه باسم سليمان راح ضحيه. فانت بترتب الامور، يعني شينو زو آرتس لم يسافر بمناسبه لانه كان عنده عرس لبنته.
1: هذا السبب الوحيد. كانت جلسه بينه وبين باسم وشينو زو آرتس قبل جلسة السكرتارية بأقل تقريبا ما يقارب تقريبا قبل شهر، واتخذ غادي القرار في مكتب شينو زو آرتس انه باسم اللي يسافر. وجود باسم في الكونغرس في كندا بظن انه حطنا كوسط عربي في مركز الساحة، ومركز الساحة العالمية والعربية اكبر دليل على
0: احمد ذلك. احمد حطنا حطنا على المنصة ولا اخجلنا ولا احرجنا؟ يعني في كثير قراءات للموضوع.
1: لا قراءتنا احنا كرياضيين قراءة واضحة،
0: وهي
1: الفروق بين ابو رامي وبين ابو الامجد.
0: لحظة، ابو رامي هو جبريل رجوب، ابو امجد هو باسم سليمان. للمستمعين،
1: باسم سليمان هو رجل رياضي، وجبريل رجوب هو اكثر يعني رجل سياسي يعني،
0: ولكن هو رئيس اتحاد كرة القدم، يتنساش
1: رئيس اتحاد كرة القدم، ولكن الخليط بين السياسة والرياضة يعني بتشلبك كثير امور، بتدخل كثير امور بعضها اللي مش لازم تدخل غاد.
0: نعم.
1: كنت متوقع انا يعني من جبريل رجوب انه يقول سأصافح باسم سليمان اقل ما فيها على المنصة، بما انه عربي زيه، بما انه فلسطيني زيه، بما انه يعني موجود داخل عرب 48 وممثل الاتحاد الاسرائيلي، سأصافح الشخص كشخص.
0: ولكن بالنسبة له باسم سليمان هو رئيس الوفد الاسرائيلي، يعني انت ليش انت تتجاهل هذا الموقف؟ صحيح انه باسم سليمان منا وفينا وعرب وابي مدينة الناصرة وبين عائلة كريمة وهو مربي كبير، ولكن بالنسبة لجبريل رجوب هو رئيس الوفد الاسرائيلي. احمد ابو العم،
1: باسم سليمان ذاب لغاد كممثل الاتحاد الإسرائيلي، الاتحاد الإسرائيلي يضم عرب ويهود، الاتحاد الإسرائيلي اللي يضم في داخله طبيعي 36% من الفرق الموجودة في إسرائيل هي فرق عربية، يعني إن تأثيرنا داخل الاتحاد، وهذا قائم بعمل رئيس الاتحاد، ونحن نطالب دوما يعني السياسيين اللي عندنا وأعضاء الكنيسة اللي عندنا يعني هم شو مطالبتهم يعني من دولة إسرائيل؟ إن نكون شريكين وإنه نأخذ حقوقنا وانه نكون يا عمي بدنا تعايش وبدنا نعيش مع بعض. هذا اللي بيطلع ايمن عودي بيقوله،
0: صحيح،
1: وهذا اللي بيطلع الطبي بيقوله، وهذا اللي بيطلع منصور بيقوله.
0: هات نرتب الاوراق. ذهب وفد من اسرائيل يرأسه باسم سليمان، في قبل ما كل وفد يروح في ايش اسمه بروتوكول، ودوا الاسماء، من سيخطب، من سيكون في الجلسه الف، من سيكون في الجلسه باء. هاي الاشياء ما كانتش مرتبه، ما كانش معروف انه باسم سليمان هو من سيرأس رئيس الوفد الاسرائيلي. طبعا ما كان معروف، ما في مفاجآت هون.
1: لا في مفاجآت. قبل بليلة على نقاض ما يقوله مثلا المدير العام اللي تربطني به علاقة شخصية، قبل بيوم توجه رئيس الفيفا للوفد الإسرائيلي وللوفد الفلسطيني.
0: نعم.
1: وكل ما حدث على المنصة كان يعني مخطط قبل بليلة انه يكون سلام بين باسم سليمان

0: مصافحة باليد.
1: مصافحة.
0: ثمانو جبريل الجوب والتقاط صورة بين جبريل الجوب ثمانو أنفنتينو.
1: لحظة لحظة عندنا رد هنا هنا جانب الجانب الفلسطيني يقول الجانب الفلسطيني أحمد الجانب اسمع أنت بتقول كانت هناك تنسيق قبل بليلة لالتقاط الصورة. الجانب الفلسطيني بيقول لا يمكن مصافحة أو التقاط صورة. ننفي قاطعا أن يكون قد تم تقديم وعد مسبق لإنفانتينو بذلك حسب المصادر الفلسطينية.
0: أنت حسب رأيك وحسب رأي المستمعين هل إنفانتينو كان بحط حاله بموقف محرج زي هذا لو ما كان اتفاق قبل بليلة على المصافحة أو توجه للوفد الإسرائيلي؟
1: طب أنا أسألك سؤال ثاني. تخيل لو المصافحة تمت إيش موقف إنفانتينو بالعالم اللي فشل يعمله ترامب الكبير؟ إنفانتينو صديقه ممكن عمله يعني ممكن هو جازف أحمد إنه حاول يستل هاي المصافحة. هاي برضو فكرة.
0: لا أنا بقول لك بشكل واضح وصريح كان قبل بليلة كان اتفاق على هاي المصافحة. الوفد الفلسطيني طلب تغيير لأنه بالخطاب تبع باسم سليمان بعض التغييرات وطلب إنه الاتحاد الإسرائيلي يعترف بالاتحاد الفلسطيني وهذا ما حدث. هذا ما حدث. بدي أرجع لبداية الحديث وبدي أذكر شغلة جدا مهمة. باسم سليمان قال في بداية الكلمة تبعته أنا باسم سليمان ابن مدينة الناصرة مدينة البشارة وابن المجتمع العربي.
1: صحيح
0: هيك بلش حديث ابن المجتمع العربي.
1: أوكي.
0: غيره باسم سليمان عن نفسه تعريف آخر ما كلش عن نفسه.
1: إحمد بيقدر يعرف تعريف. حاله شو بده هو رئيس الوفد الإسرائيلي. بتقدر تنكر هذا الموقع أنت؟
0: أنت تقدر تنكر إنه إحنا عايشين في دولة إسرائيل وأنت تقدر تنكر إنه إحنا يعني في الاتحاد الإسرائيلي وأعضاء في الاتحاد الإسرائيلي.
1: أنا بنكرش بس بقول لك محاولة إنه
0: صاحب حق التوقيع في الاتحاد الإسرائيلي على حسابات البنك كلياتها يعني هو مؤتمن على ميزانية الاتحاد العام الإسرائيلي باسم سليمان وهو أيضا في الوعد الأولمبي وهو موجود يعني موجود في
1: لجنة الأولمبية. صحيح
0: وظائف باسم سليمان وباسم سليمان سافر لهناك على كرئيس الوفد الإسرائيلي.
1: صحيح عام. حلو يعني أي يجري يعرف حاله أنا باسم سليمان ابن الناصرة أنا باسم سليمان ابن المشهد ابن الرين اللي حد مش مهم كيف التعريف. هو في وفد رسمي وفي سفارة رسمية رئيس الوفد الإسرائيلي وما أنا ما سألتك ما في أسرار. هذا البروتوكول معروف ولما غادر معروف أصلا الكل حتى يعني إحنا كفي الحقل الإعلامي يعني كنا عارفين من حوالي شهر ونصف زي أنت حكيت إنه في مناسبة لشينو وهو من سينتدبه. أحمد حط هيك فاصل بدي أسألك سؤال. لو أنت طبعا بتربطك علاقة جيدة بباسم سليمان وأنت في كل الجلسات معه لو بتعرف أنه هذا المشهد سيكون وهذا الحرج سيكون كنت بتوصي في باسم سليمان يسافر لتمثيلنا التمثيل الوفد الإسرائيلي؟
0: طبعا عندك شف لك سر
1: يعني
0: قبل 7 أشهر كان في كونغرس في تايلاند وكان لازم على الكونغرس هذا يسافر أحمد العام وباسم سليمان مع الوفد الإسرائيلي وبكت الأمور غاد يعني أحمى من الوضعية.
1: نعم.
0: اللي انوجد بها لأنه قضية معالي أدوميم وإيتمر وأرئيل
1: وبكعتة يردين
0: لم يطرح في الكونغرس هذا لم يطرح ما إنفانتينو والمجلس المصغر نزل هذا الاقتراح من بنود اجتماع الكونغرس هالمرة في تايلاند كانت هاي الأمور طرحت في تايلاند.
1: طب إيش أهم المطالب الفلسطينية كانت هالمرة؟
0: هم يتحدثون عن عنصرية عن طبعا اللي إحنا كعرب وكفلسطينيين يعني نقف جنبا إلى جانب مع إخواننا يتحدثون عن يعني محاسيم اللي هم بدهم يعيدوا كرة القدم في الضفة وإحنا طبعا يعني منشد على ايدهم منشد على ايد الجميع انه اي نعم يجب ان تعاد كرة القدم ويجب ان
1: يعني هذا هو بالضبط يا احمد ابو العم اللي بحكي عنه جبريل بقول طب ما انت يا باسم سليمان يا احمد ابو العم يعني احنا حكينا مع الاتحاد الفلسطيني وبنفوش بقول احنا معرفهم للشباب بنقعد معهم نتغدى معهم وفي علاقات طيبة وانت عارف ايش قصدي. اذا انتم بتعرفوا انه في عنا وجع لماذا على المنصة العليا ما ذكرتوا في خطابكم اللي هو كان اسرائيلي هذا الوجع الفلسطيني هاي عتبهم؟
0: يعني الوجع الفلسطيني هو وجعنا يا فادي هو وجع باسم سليمان ووجع وجعك وجع كل مواطنين يعني احنا

0: أعمية عن ما يحدث على الساحة العالمية وعلى ساحة الشرق الأوسط كلها. ندرك ونعرف أنه احنا عايشين تحت حكومة عنصرية، حكومة فاشية، اللي يعني المجازر اللي قامت بيها ما قامش بيها ولا هي حكومة قبل هاي الحكومة. نعرف أنه احنا نتعامل مع حكومة عنصرية، مع وزراء جدا عنصريين اتجاهنا احنا كأقلية، اللي يعني اتجاه باسم سليمان وراح يمثل الاتحاد الإسرائيلي. احنا مدركين للوضعية القائمة والوضعية اللي احنا بيها، ولكن احنا بنتعامل في عالم كرة القدم وفقط كرة القدم. ما ظنش انه باسم غاد
1: وضحت الصورة. انا شفت النص. لا، باسم حكى على الوجع وحكى على طبعا اكثر رياضي، الطرف الفلسطيني حكى بطبيعة الحال السياسي. احمد ابو العم، هيك سؤال اخير، لو في كونغرس قريب وشينو تعذر عليه لسبب من الاسباب، عنده سهرة عروس، عنده تهناية عروس، مش مهم السبب، بتودي كمان مرة باسم سليمان ولا بتقول هالمرة أحمد أبو العم؟
0: باسم سليمان هو أفضل ممثل حاليا للوسط العربي وللكرة
1: عرق خلص العربية. جربها مرة، جربها دايما،
0: سنستمر مع باسم سليمان، سيكون هو القائد والرجل الأول، سنكون إحنا من وراء وندفع من وراء من أجل يعني إشي واحد وحيد، تقدم الرياضة وشبابنا في الوسط العربي، كما أتمنى أن تقدم
1: مع شينو ولا بدون شينو،
0: وشبابنا في أراضي الضفة الغربية وكل مناطق فلسطين أنه تتقدم الرياضة. غاد، نشد على أيادي الاتحاد الفلسطيني أنه بدنا إياه أنه يقدم كديش أكثر الرياضة، ولكن الطلب اللي يعني اللي لابد أنه أطلبه أنه يجب أن يعطى باسم سليمان يعني أقل ما يكون. أنا بعرف شو يعني بدور حاليا تحت الطاولة، وبعرف شو بدور في الدهاليس، إن كان في الاتحاد الفلسطيني وإن كان في الاتحاد الإسرائيلي.
1: على الهواء احكي.
0: نحن نساعد كثير في هذه، الاتحاد الإسرائيلي يساعد يعني قبل فترة. خلنا ما فوتش على هذا الموضوع، وبدي أسحب أخرى آخر جملة يلا. قلتها بدي أسحبها، ولكن أخرى مرة يعني نتمنى الخير للجميع، ونتمنى إنه الرياضة تكون جسر بين جميع الشعوب، وإنه السلام عم
1: وأن تنتهي المعاناة،
0: وإنه الأطفال كلياتها
1: آمين
0: يعني تعيش بأمن وسلام.
1: واضح انك رايح على الكنيسة. احمد ابو العام، موضوع سكرتيرة الاتحاد العام، شكرا لك يا رفيقي.
0: شكرا.
1: احمد ابو العام طبعا الاتحاد الفلسطيني، اسمع التعقيب اللي بعث لنا يا احمد ابو العام، عقبة من الاتحاد الاسرائيلي وبالاخص من طرف السيد باسم سليمان، وهو في الطريق بالطائرة، بنقول له ان شاء الله عودة سالمة بعد ما حدث على المنصة الاكبر رياضيا وسياسيا. بعد الفاصل كرة قدم، خليكم معنا.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية.

اعتبار، سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: من جديد انتم معنا في راديو الناس في مساء رياضة. يعني سمعنا احمد ابو العام وهو طبعا بوظيفته عضو سكرتيرة الاتحاد العام لكرة القدم. هناك من يقول اقنعنا وهناك من يقول مش مقنع ما اقنعنا. يعني هون وهون, ولكن هاي حال كرة القدم وهي السياسة اللي تختلط مع كرة القدم. الآن نقول عن الفريق اللي تعادل مع بني يهودا وهو ريشن ليتسيون. طبعا فريق قوي بني يهودا ولكن فاجأوهم, ومعنا فريق المرتبة الخامسة برصيد 49 نقطة. معنا صخرة الدفاع فادي نجار. هلا يا فادي.
1: هلا لحك خير فادي,
0: كيف الحال؟
1: والله الحمد لله, كيفك انت؟
0: 49 نقطة أنا تمام. المرتبة الخامسة لوين ريشون السنة؟
1: إن شاء الله للصعود.
0: تعرف كم فريق بدي يصعد يا فادي؟
1: ما أعرف, في بعد خمس لعب 15 نقطة بعد فيه.
0: نعم,
1: كل شيء معقول بالليغا الأمي. تعرف ليغا كتير صعب ومحدا بيعرف شو ممكن يصير, ممكن شو ممكن
0: يصير
1: يعني, فممكن نطلع
0: ليش لا؟ ممكن لا ممكن. انتوا تعالوا عن ترتيب, انتوا اليوم 49 نقطة محل مرتبة خمسة, فوقكم كفار شاليم, رمد جان, هرتسلية. صراحة هرتسلية يعني انا مفاجئتني في كل المعايير, يعني لو روخذ لاعب من ريشو ليسيون انتوا بدرجة ونص احسن منهم, ولكن فريق مرتبة ثانية, فريق تفوق على مكابي بتاعت تكفى. عندك شرح للي بصير في هرتسلية؟
1: عندن فريق قوي, هاي اكتر مثال انه الفريق فيش حاجة يكون عنده اسماء, في لازم يكون فرق.
0: اي وين رايح؟ عندهم علي كيال المدافع زيك.
1: منيح علي كيال كتير كتير ممتاز, بس انا قصدي سامي انه
0: على سبيل المزاح علي صديقنا. طب كفار شاليم اليوم انت شايفهم, رمد جان وهرتسلية, ممكن نضيف كفار سابا رح نحكي عنهم بعدين. ريشون اللي محيرني في فريقكم فادي نجار, خسرتوا نقاط مش مفهومة مع فرق اللي مش لازم تخسروها.
1: صح, معك حق 100%. ما كانش عنا لعب منيحة آخر هاي الخمس صفر اللي بدك عم تحكي عنها يعني. بتصير, بس بعدنا يعني احنا ربحنا الفرق الكبيرة بس خسرنا مع الفرق الصغيرة شوي.
0: هذا اللي بحكي عنه ممكن يعني جيتوا شوي هيك انه فرق صغيرة واحنا ريشو ليتسيون مع معززين بالنجوم شوي كلفكم الامر. يعني عندكم حاب اعتقادي من احسن حراس مرمى, من احسن مش لان راح يكون معنا حارس على الاقل زيه, مدافعين طبعا عندك انت لوزون, ليان روحانا اللي ما شاء الله بفاجئنا كل مره من جديد, يعني اسماء موجوده, ولكن في شيء بالفريق هيك بقول لك لا لحدت هون.
1: مرة بوافق معك يعني بعد معنا أمل يعني صراحة. إذا بنعمل شو لازم نعمل في الخمس لعب,
0: شو لازم تعملوا؟ هذا السؤال, شو لازم خمس لعبات شو لازم تعملوا؟
1: شو لازم نعمل؟ أول شيء لازم نغلب اللعبة الجاية, ما نطلعش الخمس لعب الباقيات يعني, نطلع لعبة ونآمن عن جد إنه إحنا فريق قوي.
0: مع كريات يام تلعبوا.
1: ونغلب كل فريق يعني.
0: سؤال, في عندكم القدرة فعلا تفوزوا؟ انت بنطلع ريشو ليتسيون اليوم عندكم بالمجمل 13 فوز, مطالبين بكمان خمس تعادل. ممكن تحكي لي مثلا ثلاثة فوز اثنين تعادل افهمها؟ عندكم فريق, انا بحكي لك يعني من اجمل الفرق بلعب كرة قدم, بس في اشي بوقف الفريق في مرحلة معينة, وهذا اللي جمعة بعد جمعة بنسمع ديفيد مرتين وانا باعتقادي هو مدرب قدير, هذا اللي بحكي عنه, في اشي بوقفكم؟
1: صراحة بعرفش, ممكن اشي واحد احط لك اياده, بس ممكن الاشي افضل منتال مش انه
0: يخون فهني صحيح.
1: ف يعني بضلش مثلا المدرب بضلش مثلا يحكي لكل لاعب يجي بيوم, فاهم, في لاعب يجي في يوم اقل, في لاعب يجي بيوم منيح.
0: صحيح. وإذا بنطلع على فادي نجار, أنت اليوم في ريشو ليتسيون كمان موسم في الدرجة الممتازة, واضح أنه اليوم أنت من اللاعبين اللي يعتبروا كبار في الدرجة الممتازة. فادي, حبيت الدوري ولا بتحكي لي بعد في عندي حلم أطلع لفوق؟
1: طبعا دائما في عندي حلم أطلع لفوق.
0: ومشان فادي نجار يكون في الدرجة العليا شو لازم نشوف أنه؟
1: إن شاء الله أول إشي نطلع ليها, بعد أن الله كبير
0: دائما الله كبير.

0: طبعا بتحكي مع وكيل في عين عليك، يعني في اهتمام من فرق كبيرة.
1: الصراحة أنا مركز أول إشي بهاي السنة تخلص، بعدين نشوف شو بيصير، بس أنا ما زال السنة بعدها كانت، فأنا بركز أكثر في اللعب وشوف هاي، مش عم ركز في السنة اللي بعدها.
0: 40 هدف تلقيته، عندكم حارس مرمى يانكو، كيف تحكي لي على الحلقة الدفاعية لريشون ليتسون اللي انت تعتبر يعني من القائدين في هاي الحركة الحلقة؟
1: شوي لعبة ضدك فلسابة شوي عطلت علينا من نسبة أهداف،
0: صحيح،
1: بس إن شاء الله قلت لك إذا بنطلع ليجا ما حدا رح يتذكر شو صار في اللعبة. أنا بحكي لك كم أهداف أنا هاي الدفكة هلا ما لعبتش، يعني
0: صحيح مش هنيك أكلتوا أهداف.
1: لا ما دخلش، إحنا فريق واحد بالآخر، يعني مش بالانتصارات وبالفوز.
0: فهذه السنة في الممتازة أصعب من العام أسهل، شو اللي عم بتشوف؟ يعني إذا بتشوف فريق زي يعني كفار شاليم اللي ارتقى جديد في المرتبة الرابعة، رماد جان اللي دائما عودتنا بلاي أوف علوي سفلي محل ثالث، هرتسلية حكينا عنها بتحتيك فواضح مع أنه فترة سيئة جدا الفريق، السنة كيف بتميز السنة؟ أسهل أصعب من العام؟
1: أعطيك أكبر مثال محمد أبو فاني اللي هو صاحبي، يعني صراحة
0: نعم
1: كان يلعب برمض جان قبل ما راح مكابي حيفا. أنا دائما بسأل السؤال، هو بيقول لي يعني صراحة أنه أنا ليجا الأميت كتير أصعب لقلي من ليجا تعال.
0: أوف،
1: يعني في أشياء كتير صعبة فيها مش زي ليجا تعال، يعني اللعبة كيف بتصير، أنت ما حكاش مثلا قاضي اللاعبين اللي يعني كل اللاعبين بليجا الأميت هي نفس المستوى، فاهم علي؟
0: تقريبا نفس المستوى.
1: صحيح. يعني إحنا ريشون مش عارف أي فريق، هرتسلية، رمض جان، كفر قاسم، كل نفس المستوى، يعني اللي عن جد اللي بيجي بيوم أحسن هو اللي رح يربح هيك.
0: واو، يعني فعلا إحنا بنشوف حتى اللي ببث الدرجة الممتازة فيها صعوبة، مرات المباراة بتخلص 2-2 3-2، مرات 0-0 بتموت وانت تبحث على هجمة واحدة كله عرض شمال يمين ما بتشوف كرة قدم، لأنه في صعوبة. صحيح،
1: في صعوبة.
0: لو ريشارد ليتسون ارتقوا انت معهم ولا بتقول لي بفكر اكون مقاول لارتقاءات مع فرق ثاني؟
1: والله اللي بيحكوا معي حسب شو بقرر السنة الجاية، انا عندي خذلة اخر السنة مع ريشارد ليتسون بدا تفكير، بس ان شاء الله نطلع ليه بعدين الله كبير.
0: فادي نجار، اخر سؤال لك، مين بتتمتع اكثر وانت في ارض الملعب بتدافع ولا وانت عم تتصور هيك لكمان اعلان بهالطل البهية؟
1: لا اكيد اكيد اكيد وانا دافع.
0: بس انت متألق هون وهون يعني الصراحة.
1: بنحاول هيك وهيك.
0: يلا المدافع على عرض الازياء نسميك الدقمان فادي نجار، شكرا لك، تحياتي.
1: حبيبي
0: الى اللقاء. كان هذا فادي نجار من ريشون ليتسون وكفر قاسم. كفر قاسم توقف مسلسل الخسارات وتعود بمباراة خارجية بنقطة ثمينة أمام عيروني مودعين. معنا المدرب الجديد يارون هوخينبويم. أهلا يارون، تحياتي.
2: مساء الخير.
0: مازل مدرب انت عن يلي أتالف؟
2: أمين.
0: أبا مازل جديد؟
2: جديد خداش.
0: أبا معنا المدرب الجديد، أز مدرب جديد قسماوي يارون هوخينبويم. مش ما أتا لو ما قلي شي هيف لشيبت وبايت في الكابير مسكورت أبل تسيلي لا ما بخرت بكفر قاسم شي مسوبخت بكرافي شاروت، لا ما لخت لي شام
2: بقاش يشتي ביטחון גדול בכל מי שנמצא בקבוצה, אם זה בשחקנים שיש להם באמת רוח לחימה יוצאת מן הכלל, לא לכל הקבוצות יש את זה, ואם זה גם בצוות בכל המעטפת הזאת, יש הרבה אנשים שיש להם באמת אהבה גדולה מאוד.
0: כן.
2: אהבה עזה הייתי אומר לקבוצה, זה כוח, זה עוצמות, וזה מה שגרם לי באמת לביטחון גדול בזה שאפשר לבוא לכפר קאסם.
0: ביטחון עם חשש או שהלכת להגיד אני בטוח משאיר את הקבוצה הזאת בליגה?
2: אין בטוח 100% בכדורגל, בטח לא במצב שלנו.
0: כן.
2: אבל יש כמה קבוצות שמתחרות, והתחרות היא באמת קשה. בכל קבוצה יש לה את המאפיינים שלה, כל קבוצה יש לה את המינוסים ואת הפלוסים.
0: כן.
2: אני רואה את החבר'ה, גם עכשיו יצאתי מאימון לפני כמה דקות, וגם במשחק עצמו יש רצון, אז באמת יש אופי טוב לשחקנים. ואנחנו צריכים למנף את זה.

0: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
1: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
3: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
4: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
3: ليه شو عندهن؟
4: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
3: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
4: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
3: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.

0: مجددا انتم معنا في مساء رياضه. فادي مصطفى بحي الجميع من راديو الناس يا ميت، اهلا وسهلا. الان راح اخذكم لجوله اخباريه مع صحفي الشاب، لاول مره بيكون معنا في راديو الناس، ولاول مره راح نسمع هذا الصوت، راح نعطي هالمساحه لاكثر عدد من الزملاء، وبيسعدنا نشرف سويه بالشاب الصحفي محمد هاني ابو ليل. تحياتنا كابتن محمد.
1: تحياتي زميلي فادي لك ولكل المستمعين.
0: يعطيك العافيه على الطاقات الحلوه.
1: الله يعافيك، وكل فخر اني اطلع على راديو الناس واواكب الناس، وشكرا لكم على الفرصه.
0: حبيبي حبيبي يعطيك الف عافيه، وبالنجاح. بنبدا من سخنين، اي لاعبين هيك تحت المجهر، شو بفكروا سخنين في الموسم القادم؟ يلا نبلش معك.
1: باتحاد ابناء سخنين بتحضروا لبكره لديربي الوسط العربي ضد مكابي ابناء الريني، ولربما يكون الاخير للسنوات القادمه. طبعا بعد
0: على مهلك يا محمد نزلت الريني
1: مع مكابي ابناء الريني للاسف طبعا، ونتمنى انه يصير المعجزه ومكابي ابناء الريني يبقوا بالدرجه العليا.
0: محمد محمد معجزه مرات في ومرات في الشيء. انت كنت في لعبه الريني مع بعول القدس، حسب رايك الفريق ادى الاداء اللي ممكن يخليه في الدوري؟ بصراحه
1: حسب رايي الفريق اللي قدم الاداء اللي قدمه باللعب الاخير ضد بعول القدس لا يليق ب وسط درجة ممتازة مش بالدرجة العليا.
0: يلا كمل تفضل.
1: وأداءك هذا يعني لا يكفي أنه يبقى الفريق بالدرجة العليا للأسف طبعا. ومن جهة ثانية اتحاد أبناء سخنين اللي بعده ما أظن البقاء شبه رسمي، اليوم ممكن من غدا غدا ممكن أنه يأكد البقاء بشكل رسمي. وطبعا هنا
0: يعني ما حد يعتب على حد، سخنين بحاجة للنقاط والريني بحاجة للنقاط،
1: الفريقين بحاجة للنقاط، بس هنا بنحكي على الإدارة.
0: نعم.
1: الإدارة المهنية اللي بسخنين والسليمة. من جهة ثانية مكابي أبناء الريني قرروا أن يتخلوا عن شارون ميمر، واتحاد أبناء سخنين استقطبوا شارون ميمر
0: كمان تخلوا عنه.
1: مين نجح؟ مع أنه ننوه أنه الكادر حسب رأيي في مكابي أبناء الريني أفضل من الكادر في سخنين.
0: صحيح. في أماكن صحيح، في أماكن لا. أحمد سليمان ألون أزوجي بيهتم في لهم اهتمام في الدرجة العليا، هل باعتقادك راح يكملوا أيضا في سخنين؟
1: نبدأ من المدافع الأيمن ألون أزوجي اللي نشأ في مكابي حيفا، وبعد عدة سنوات من صولات وجولات في الملاعب في الدرجة العليا وخصوصا مكابي تحتيقه واتحاد أبناء سخنين، هناك عدة فرق اللي تلفت الأنظار على أحمد على ألون أزوجي. وطبعا احد الفرق المرشحه انه تفوز بخدمات اللاعب ألون أزوجي هي مكابي حيفا اللي نشا فيها اللاعب، خصوصا بعد الاداء الغير جيد لزهر زستانو المدافع البديل في مكابي حيفا. وألون أزوجي طبعا عنده عقد في سخنين السنه القادمه،
0: اذا بتحكي معه تنصحه ما يروحش على مكابي حيفا لانه غير مش راح اشوف دقيقه لعب يعني، بس كمل.
1: اكيد، بس اليوم
0: حيفا السنه الجايه راح تغير كل شيء، مش راح تاخذ ولا مجازفه. حيفا اللي بتاكل كفوف على اليمين وعلى الشمال مش راح تجازف، ومع احترام ألون أزوجي لفريق سخنين قد يكون نجم في مكابي حيفا بده يحارب كثير مشان يعني يكون في التركيبه.
1: مزبوط. واحمد سلمان الجناح الايسر لاتحاد ابناء سخنين اللي السنه في وظيفه جديده له في خط بنقول خمسي في خط الدفاع لابناء سخنين، اللي هو اللي على كل الخط كيف بيلعب عنان خلالي في مسجد الواج.
0: صحيح.
1: احمد سلمان في وظيفه جديده اللي اثبت فيها مع ست اهداف وطبق ثلاث اهداف في اتحاد ابناء سخنين. هناك فرق اوروبيه مش بالدرجه الاولى طبعا، بالخمسه الدول الخمسه الكبرى كيف بيقولوها على المستوى الثاني من اوروبا، في هناك فرق اللي لفتها احمد سلمان. وحسب رايي مع عرض جيد لاتحاد ابناء سخنين ماديا لانه بيملك عرض
0: ممكن يبقى
1: ممكن احمد سلمان يشوفه باوروبا، وطبعا احنا نفتخر انه في هيك شباب عندنا.
0: صحيح، لاعب موهوب وخلوق ورائع. خذني على السبع، شو اخبار دي السبع وفريق ادام سبور؟
1: طبعا دي السبع حسب رايي اكثر لاعبين العرب الاندريتد بالوسط العربي وكمان بدولة اسرائيل
0: اللي ما بيحظى بتقدير يعني. المقصود
1: طبعا امبارح حقق الصعود الى الدرجه العليا،
0: مبروك يا ضياء.
1: الدوري التركي كان وهم لازم يحققوا الارتقاء الاسبوع الفائت، لكن قاموا باخفاق في المباراه. امبارح ضياء سبع بيسجل وبطبخ هدف، وهي السنه مع 10 اهداف و10 اهداف اللي كمان طبخها
0: على السريع. محمد هاني ابو ليل، ضياء راجع على البلاد ولا باقي في دبي في الامارات في تركيا؟
1: كانت اليوم اخبار في الوسائل العبريه انه ابو علي بدن محمد ابو فني وضياء سبع مع بعض فقلت لبيب فتحت الشهية عندي المعنى.
0: طبعا محل رابع.
1: حسب رأيي ضياء سبع، حسب المقربين من ضياء سبع، على كمان لازم يكون مكابي حيفا فجأة اليوم الجمهور تبع مكابي حيفا تحول، صار بده يضيع سابق.

0: كمان نصيحة لدي السبع، إذا بتحبوا لدي وإذا بتحكي معه هيك بشكل مباشر انصحه إنه بلا يعني في آخر عمره مش راح يكون سهل، مش راح يكون سهل عليه الرجع لهون، وانت فاهمني مسبات ومبسوط ملك غاد، هو ملك يعني يختار بين دبي والإمارات ولا تركيا، إيش بده في البلاد؟
1: دي سبع، دي سبع حسب مقررين تعون دي سبع بده يكون في دبي.
0: دبي
1: وعائلته اليوم، عائلته اليوم في دبي، الولاد بتعلموا في دبي،
0: صحيح
1: عايشين في دبي.
0: الشيخ دياس السبع، بدنا نكتفي بهالأخبار. الصحفي محمد هاني أبو ليل، بدي وعدك أول مرة ولكن مش آخر مرة، دائما رح نسمع الصوت المميز، يعطيك ألف عافية وبالنجاح إن شاء الله. تحياتي، تحياتي، إلى اللقاء. من دياس السبع نعود إلى الممتازة، فريق فرسابة يفاجئ ابن يهودة في ضاحية تكفى 4-2 قلب النتيجة، ومعنا الحارس رازي أبو حمدان. هلا يا رازي.
2: هلا هلا يا فادي، شو الأخبار؟
0: تحياتي لك. شو اللي صار في المباراة المجنونة؟
2: واللي صار في الفترة الأخيرة إذا بتكون مش بس المباراة
0: صحيح.
2: صراحة الحمد لله إحنا في فترة كتير منيحة بعد ما عملنا بلاي أوف.
0: أخلاكوا أنتم مش عاملين بلاي أوف يعني، تخيل يا رازي أبو حمدان، تخيل
2: زي ما شفت هاي هاي الليغا
0: كل شيء جايز.
2: كل شيء جايز. عملنا بلاي أوف القوي يعني على نقطة في الآخر وقفات. وبعد ما عملنا بلاي اوف بدك تقول لعيبك لعيبه اجت مش خرارين،
0: طبعا
2: مش خرارين من اللعب، وزي ما انت شايف يعني عندنا لعيبه وفريق منيح كثير.
0: يعني لحظه، بتحكوا في غرفه الملابس مع ادم لام هو مدربكم انه يا رازي يا ادير وهب، بتحكوا على ارتقاء كفر سابا ممكن ترتقي؟ هذا الحلم موجود 47 نقطه
2: للدرجه العليا يعني بتحكي؟
0: نعم.
2: الأشياء هسه لوتلو فينا يعني
0: لا بتتعلق فيكم.
2: بس
0: ليش إذا ربحتوا عندكم 5 مباريات، لو ربحتوا كلين غيرك خسر.
2: المشكلة إنه هرتلية غلبت يوم الجمعة.
0: واي شو رأيك في هرتلية؟ شو رأيك في الفريق؟
2: هرتلية زي ما أنت شايف يعني عنده كتير لعيبة مع تجربة.
0: ولكن مش أسماء كبيرة.
2: مش أسماء كبيرة. وإذا تشوف اللعب يعني مع كل تواضع يعني احنا عم تشوف اللعب يعني عم نلعب احسن كدور رجل في الليغا يعني.
0: طيب انت قلت مع كل تواضع، انا بديش تواضع منك، بدي هسه تكون صريح. بطلع على رازي ابو حمدان الحارس من كفر سابا 39 هدف دخل في شباكك، شفت باقي الحراس انت تقريبا من اقل، واليوم يعني شفت وولف، شفت تال بومشتين، عمر نحفاوي، هل باعتقادك رازي ابو حمدان هو افضل حارس في الممتازة؟
2: باعتقاد انه انا افضل حارس ممتاز.
0: عيدة هل رازي ابو حمدان افضل حارس ممتاز؟ احكيها بقوة يا زلمي.
2: مع كل قوة انا افضل حارس في الدرجة الممتازة، هيك انا حسب رأيي يعني.
0: طب واذا حارس افضل حارس في الممتازة اليوم، وين الانظار لرازي ابو حمدان؟ واحنا دائما نسأل اين الحارس العربي، يعني شفنا انه في حراس تقدموا، وباعتقادك راح يكون كمان حارس في العليا من المجتمع العربي؟
2: انا متأكد من هذا الاشي.
0: يعني في اهتمام عم بيحكوا معك ولا انت كمان سنه كمان سنه في كفر سابا؟
2: لا انا العقد تبعي بخلص، اما بتعرف كيف الفوتبول يعني بقدرش اقول لك اذا اخر سنه ولا كمان سنه، اما الهدف تبعي انا اصل درجه العليا السنه الجاي.
0: السنه الجاي عليا.
2: كان عندي زي ما بتعرف شهر 1 كان عندي التعود يعني كملها التعود،
0: ولكن بديل ثاني، حارس ثاني
2: ما بتعرف كيف يعني، عندك في مرات بدك تبلش حارس ثاني.
0: في ركابة تل أفيف ميليكا كان حارس ثاني، اليوم مفكرينه واحد من، أنا على فكرة مش معجبني الحارس كثير، فكروا واحد من أحسن الحراس، ولكن هي الشانس مرات والحظ إنه يجي لعندك، هذا اللي أنت بتستناه.
2: بدك حظ في الفوتبول زي ما أنت تعرف، بدك حظ.
0: طب أنت اليوم بتكون في البيت وبتحضر مباريات في الدرجة العليا وبتشوف حراس ميليكا، بتشوف شريف، بتشوف غيرهم من الحراس، فعلا بتحس إنه أخ أنا مكاني هناك رازي أبو حمدان حارس للعليا، بتشعر هذا الشعور؟
2: دائما بحس هذا الاشي، بس تعرف كيف بديش افكر في الاشي كثير وانشغل يعني عن وين موجود انا اسا.
0: بس لازم تحلم يا رازي.
2: انا بحلم وانا متأكد يعني بوصل للدرجة العليا
0: يعني، لو اعطي هسا
2: انا متأكد وبذكرك يا فادي، بعود بحكي معك السنة الجاي، اذا مش السنة الجاي بعديها
0: انا بدي اذكرك. انت بدك تذكرني، انا مرافقك، انا اللي بتصل فيك، انا اللي بدي اياك تنجح رازي. انا لو اليوم نعطي يعني محرر فيديو هيك نعطي كله، خذ هاي مباريات رازي ابو حمدان وعمل لي كليب حلو، يعني انا شاهد، انا في المباريات بشوف في عندك انقاذات اللي فعلا بتاهلك تكون يعني توب

0: 3 في في الدرجه الممتازه ومن اول 5 6 في العليا. مش هيك انا بحكي معك بقوه ومش مداهنه ولا مجامله, يعني انا بقول في لك مكان في الدرجه العليا. بضل شغل يكون عندك وكيل اعمال شاطر قوي وعنده علاقات, اما مش تستنى التليفون تنو يرن.
1: مزبوط مزبوط غير فادي, لسه عم نشتغل على الموضوع. لسه بتعرف كيف بس بلشنا بلاي اوف فاضل فيه 5 لعاب, لسه الوقت انه نبلش نشتغل, ووكيل الاعمال عم بيشتغل يعني انا دائما بتواصل معه. وان شاء الله ان شاء الله عن قريب هيك بنسمع اخبار منها.
0: عزيادي قديش عمرك يا رازي؟
1: انا 24 لسه.
0: يعني انت في قمه العطاء اليوم, وباعتقادي ايش بتقول انا بدي اشتغل عليه احسنه مشان اكون من افضل حراس المرمى؟ وهو الانسان برضه بعرف وين هو قوي وين هو اقل.
1: الصراحة أنا دايماً أنا بجرب أحسن كل إشي موجود فيه, يعني عشان تعرف أوصل الدرجة العليا, وأنا الهدف تبعي أوصل الدرجة العليا وأكثر كمان.
0: نعم.
1: فدايماً بجرب أشتغل, يعني بحافظ على كل إشي موجود فيه, وأجرب أشبير دايماً كل نتوني ده تقول يعني.
0: شفنا دوري الأبطال أوروبا بايرن باريس 5-4 كحارس مرمى. واو. كحارس مرمى إيش حبيت تشوف الأهداف ولا اعتبرت إنه في أخطاء من حراس؟
1: صراحة جربت أدور على أخطاء من الحراس ما لقيتش يعني.
0: لا يعني نوير عمل شوية أخطاء, ولكن بعترف نوير الحلو فيه بعد خطأ بعطيك يعني إنقاذين اللي صعب تحكي عن خطأ.
1: مظبوط, أنا نوير بالنسبة لي يعني أفضل حارس في العالم, يعني إذا تقول ميسي أنا عندي نوير في الحراس.
0: فعلا؟
1: آه فعلا.
0: إيش بتحاول تتعلم؟ إيش بتحاول تتعلم منه؟
1: صراحة نوير يعني بأكثر إشي حلو فيه إنه هو فوت يعني على الفوتبول مش حاك ريجل.
0: آه.
1: تقول
0: استعمال القدم طبعًا.
1: أيوة, والوقف تبعده يعني بريت 16.
0: بس في شغلة أنت تعلمتها منه شوي مرات بتخوف. أنت كمان بتطلع بتطلع 16 ومرات فيها مجازفة.
1: فيها بس الفوتبول اليوم هيك يعني هيك دايما هيك كل الفرق يعني لو تقول في اوروبا تقول الريموت جبوت دايما بيطلبوا هذا الاشي انك تكون انت بلان ثالث.
0: صحيح, المدافع الثالث. ان شاء الله المقابله القادمه. انت يا رب ان شاء الله في العليا. رازي ابو حمدان سلامه لك وللعائله وبالنجاح يا رب.
1: حبيبي فادي يعطيك
0: العافيه. الى اللقاء ان شاء الله.
1: باي باي.
0: حارس مميز ولاعب مميز رازي أبو حمدان. كان معكم في الإنتاج ميس عساف, في الهندسة الإذاعية إلياس عبد الملك, في الديجيتال دانا أبو بكر. طبعا كل الأخبار الرياضية واكبوها على تطبيق ناس يا مساء الإثارة. كان معكم فادي مصطفى. خلصنا كمان حلقة من مساء رياضة. إلى اللقاء.
2: رجعنا الموسم الأعراس والمناسبات, وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة بالأناقة والتميز, لينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتسل 1 حيفا. للاستفسار 04-866-3286.
3: يلا على عزري إيلي, متعة شراء لكل العيلي, مشتريات, حملات, مطاعم وأجواء. يلا على عزري إيلي عكا, حيفا, الرملي والنقب وجميع كانيونات عزري إيلي في أنحاء البلاد. عزري إيلي, متعة لكل العيلي.
4: سحر أرقى المفروشات, أنا قف الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.

1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

0: أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أقرت الطواقم الطبية وفاة مصابة في حادث الطرق الدام الذي وقع على شارع رقم 77 قرب مفترق الزرازير، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 4 وكلهن من بلدة كفر مندة بعد إقرار وفاة 3 نساء في موقع الحادث الذي وقع ظهر اليوم، فيما يخضع 5 مصابين للعلاج في المستشفيات. وفي حديث لراديو الناس أعرب جمال طه قريب الضحايا عن حجم الأسى والألم الذي حل بعائلتهن على وجه الخصوص وببلدة كفر مندة بوجه عام، موضحا أنهن كنا في طريق العودة من العمل.
1: حدث مفجع، حدث صعب جدا، يعني نزل علينا كالصاعقة. 3 نساء عندنا عائلات، هن بيشتغلوا في منطقة حيفا، يعني نساء كادحات بيطلعوا تجيبوا لقمة العيش. كلهن عندهم أولاد وعندهم بنات، صبايا كبار متزوجات، يعني بنات. طبعا احنا بنحاول انه بيت العزاء هو بيت واحد، لانه كفر مندة عائلة واحدة، وفي هاي الظروف البلد كلياتها متكتلة مع بعضها البعض، يعني كلها تعيش نفس المصيبة نفس المأساة. وربنا يصبرنا ان شاء الله
0: على هذه المصيبة. هذا وتفيد المعطيات الرسمية أن حوادث الطرق حصدت أرواح 8 أشخاص خلال أقل من 24 ساعة. أصيب فتى في 17 من العمر بجروح متوسطة إثر سقوطه عن حصان في منطقة كرم الصاحب في مدينة الناصرة. وأفادت الطواقم الطبية أنها قدمت الإسعافات الأولية للمصاب في المكان، ثم نقل إلى المستشفى حيث وصفت حالته بالمتوسطة بعد إصابته في الرأس. اعتقلت الشرطة مع نهاية الأسبوع معلما من منطقة الشمال بشبهة ارتكاب مخالفات جنسية بحق عدد من طلابه. وقد مددت محكمة الصلح في حيفا اعتقاله حتى يوم الأربعاء هذا، وقد فتح التحقيق في القضية في أعقاب 5 شكاوى قدمها أولياء أمور للطلاب. مددت محكمة الصلح في أشكل اعتقال ناشطي أسطول الصمود العالمي تياغو ديافيلا وسيف أبو كشك لمدة 2 إضافيين بعد احتجازهما من قبل البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية في 30 من نيسان أبريل الماضي بشبهة تورطهما في مخالفات أمنية والتماهي مع منظمات وصفت بأنها إرهابية. أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص الحي، بينهم إصابة وصفت بالحرجة في الرأس وأخرى لشاب في 18 من عمره خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية أن القوات اقتحمت المدينة وأطلقت قنابل الغاز والصوت وسط ازدحام مروري وحركة نشطة للمواطنين والمتسوقين. قال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه أطلق صاروخا اعتراضيا باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة عمل قواته في جنوب لبنان، مضيفا أن نتائج عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص، فيما أعلن حزب الله أنه استهدف بأسلحة صاروخية تجمعا للجيش الإسرائيلي في محيط مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي أطلع نظيره الألماني والعماني في اتصالات هاتفية على جهود طهران لوقف الحرب وإنهائها والعمل على إحلال السلام في المنطقة. كما أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن المباحثات مع الوزير الإيراني تناولت الجهود الرامية للتوصل إلى تفاهم بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي والملفات العالقة، خاصة ما يتعلق بالملاحة البحرية. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس غائما جزئيا ومغبرا وباردا نسبيا مع فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق في ساعات المساء. ختام النشرة، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية

0: منطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8 103.3 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. ماذا تقولون، صحفي أم صحافي؟ إن استخدام المصطلحات في مجال الصحافة فضفاض وفيه الكثير من الالتباس باللفظ. فالصحافة والصحافة هي مهنة من يجمع الأخبار والآراء وينشرها في صحيفة أو مجلة. أما صحافي والصحافي فهو اسم منسوب إلى صحافة، وهو من يشتغل بمهنة الصحافة. أما صحيفة وجمعها صحيفات وصحائف وصحاف وصحف، فهي جريدة أو ما يكتب من ورق ونحوه. من هنا فإن الصحفية هو اسم منسوب إلى صحيفة، كأن نقول استطلاع صحفي. أما صحفي فهو اسم منسوب إلى صحف، ومن هنا نقول مؤتمر صحفي.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: أهلا ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج كيف الحال. رح نكون معكم في مساحة من الحوار القريب والقصص الملهمة والمواضيع اللي بتمس بتفاصيل حياتنا اليومية. لهيك كونوا معانا على مدار الساعة على أثير راديو الناس على 103.3 اف ام و 107.8 اف ام وعلى تطبيق ناس. بزمن بتتسارع فيه تكنولوجيا وبتتزاحم فيه المحتويات، في مبادرات بتخرج في محاولة لصنع الخيال وإعادة الخيال إلى عالم الأطفال وبتعيد للقصة سحرها الأول. معنا اليوم تجربة مختلفة بتحمل اسم نحن الحكاية، مشروع براهن على الإبداع البشري أولاً وبيستعين بالتقنيات الحديثة ليصنع عالم بصري وسمعي يخاطب خيال الأطفال بعمق. للحديث أكثر عن هاي الرحلة الإبداعية بيسعدنا أنه نستضيف اليوم إحدى القائمات على هذا المشروع المميز لنتعرف منها على كواليس صناعة الحكاية وكيف القصة ممكن تصنع أثر لا ينسى عند الأطفال. معي اليوم الفنانة ومتعددة المجالات وصانعة المحتوى البصري كناني زعبي. أهلين كنانة.
1: أهلين فيك يا هلا.
0: طمنينا عنك كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام الحمد لله.
0: كنانة يعني عم نحكي عن مبادرة وعن مشروع مميز وخاص وإحنا بحاجته بالزمن اللي إحنا موجودين فيه اليوم. وإنت بلشتوا بهاي الفكرة ومن وين أجت؟ احكي لنا هيك تفاصيل.
1: الصراحة المشروع هو مش جديد بالمرة، المشروع هو عمره يعني ما لا يقل عن 25 سنة. قبل 25 سنة أنا بديت أنا وأختي شادية، هي كانت تكتب قصص أنا كنت أرسمها، وإحنا كنا هيك عايشين بجو عاملين عالم صغير هيك اللي إحنا عم نعمله سوا، عالم فيه خيال شخصيات حكايات. كان عنا حلم واضح، إحنا بدنا نقدم قصص لأطفال ونطلعها من الورق للحياة. بس يعني بتعرفي إنه زي كتير أحلام من الحياة سبقتنا، مسؤوليات أطفال، أنت عم تحكي عن قبل 25 سنة، شغل انشغالات، إحنا التنتين كنا معلات إحنا فالحلم ضل مؤجل. بس أقول لك إنه اختفى؟ لا، هو ولا مرة اختفى، هو ضل معنا وكان يستنى اللحظة المناسبة عشان يطلع. يعني
0: حلو، هي هاي الموضوع اللحظة المناسبة اللي صارت من شهرين صح؟
1: اللي هي صارت من شهرين.
0: ليه إسا؟
1: لا خلينا أصحح شوي، هي صارت مش من شهرين، هي صارت من سنة، القناة صلها مفتوحة سنة، بس عملنا وقتها قصة واحدة ورجع وقف الحلم شوي صغيرة لأنه الأدوات ما كانتش يعني

0: متوفرة زي ما لازم وكيف إسا هي متوفرة. فمن شهرين رجع عاش الحلم من أول وجديد وعاش بقوة صراحة كمان.
1: جميل. وكيف حولتوا القصص هيك لصور متحركة اللي تجذب الأطفال بهذا الشكل؟
0: هي الإشي هيك إن أنا يعني كبروا الأولاد فأنا أصبحت زي ما تقولي إنه متفرغة أكتر، وأنا بني آدم اللي بحب يشتغل حاله كتير ويطور حاله كتير، فأنا بشتغل بعدة مجالات بأنواع الفنون منها الفن بالتكنولوجيا يعني من الإديتينج الجرافيك ديزاينر كل هاي الشغلات. فالشغل أجه كان الشغل كان هو مزيج بين الإبداع الإنساني اللي هو إبداع أختي يعني بالكتابة والتكنولوجيا. فالبداية كانت دائماً هي قصة، أختي بتكتب القصة الفكرة والتفاصيل والمشاعر وبيجي دوري، بعدين دوري أنا بتمحور على حوالين إنه أحول هاي الأفكار لعالم بصري.
1: حلو، كيف؟ خذينا هيك بالتفاصيل.
0: إيش بحكي لك؟ طبعاً باستخدام خبرتي بالجرافيكا وبالمونتاج مع أدوات الذكاء الاصطناعي. فطبعا انا بستعمل اكثر من منصه وبلاتفورم يعني بستعمل اكثر من منصه لخلق هاي القصه. عندك عده منصات، منصه اللي هي بتعمل بتقسم القصه لاحداث لاحداث، عندك منصه ثانيه اللي هي بدك تشتغل عليها بانك انت تعملي الرسوم المتحركه نفسها تخلي الشخصيه تتحرك داخل الشخصيه اصلا بالاول، كمان بدك تخلقيها، بدك تعطيها اوصاف، بدك تعطيها اشياء اللي هي مناسبه للقصه اللي انكتبت.
1: جميل.
0: فمع ادوات الذكاء الاصطناعي صار الشيء هذا اهون. في عندك منصه ثانيه اللي هي للفويس اوفر او الصوت الحكي يعني، فبعرف اذا انت بتخيل انك انت شفت القصص.
1: صحيح. احنا رح نسمع اذا بتحبي اسا بنسمع هيك مقطع صغير ومنكمل بحديثنا.
0: بيكون ممتاز.
1: خليكي معنا نسمع مقطع ومنكمل.
0: اوكي تمام.
2: نعم، لا تستغربوا، انا تنين واخاف من النار، ما الغريب في الامر؟
1: يعني هاي هيك عشان الناس تاخذ فكره.
0: بالضبط
1: بالضبط.
0: أنا في نقطة كتير مهمة يعني بحب أنا أوضحها، إنه الذكاء الاصطناعي هو ما بخلق فكرة يعني ولا بصنع إحساس، هو مجرد أداة، أداة زي القلم زي الفرشاي. الإبداع الحقيقي هون هو الإنسان. يعني الكتابة، النظرة.
1: بما إنه عم نحكي
0: يعني
1: بالضبط عن الكتابة، أولاً شو نوع يعني الكتابة أو الـ القصص اللي بتستخدموها، تعليمية ترفيهية تربوية لأي قصص أنت عم؟
0: هيك حلو. سؤال كتير ممتاز، لأنه القصص هي مش نوع واحد، هي متعددة. احنا بنحبش نحط حالنا بقالب واحد يعني اغلب انا طبعا احنا بنشوف كتير قنوات يعني اغلب القنوات هي بتكون محصورة بقالب واحد. احنا حبينا انه نمزج بين الترفيه والتعليم والتربية. احنا مش بس هيك يعني، او خلينا اقول مش احنا، خلينا اقول اختي لأنه هي اللي
1: بتكتب.
0: بتكتب بالضبط، فهي تستخدم كتير تقنيات. عندنا كتير تقنيات مثلا تقنية كسر الجدار الرابع اللي هي لما الشخصية بتحكي مع الطفل مباشرة، فبتحسي أو الطفل بحس إنه كأنه شايفه وعم بخاطبه. أو في عندنا مثلا تقنية تانية اللي اسمه بسموها بندقية شيخوف، اللي هي زي ما تقولي إنه في أشياء صغيرة، إحنا تفاصيل صغيرة بنحطها بالقصة اللي بتبين كأنها ملهاش أهمية، لكن بعدين بآخر القصة أو بنصها أو بمرحلة معينة بترجع وبيكون في لها دور معين. أو مثلا تقنية التناقض اللي هي مثل القصة اللي أنت سمعتيها، هاي الفقرة اللي أنت سمعتيها أو المقطع اللي أنت سمعتيه تنين. ومعروف يعني عالميا، مع أنه التنين هو شخصية خيالية بس معروف عالميا أنه التنين بطلع نار. ففجأة بتلاقي أنه في تنين اللي هو بخاف من النار، فهي اسمها تقنية التناقض. فإحنا كتير نهتم بأنه لما نكتب قصة، طبعا مهم أقولك أنه إحنا القصص إحنا تؤلف يعني مش أنه تؤخذ أو يعني كيف.
1: وشو الهدف من وراء هاي القصص ولأي جيل مناسب يعني كمان مهم نحدد؟
0: حلو. طبعا احنا هدفنا مش بس الترفيه، احنا مع انه الترفيه مهم جدا عنا، لانه الطفل عشان ينجذب الاشي بحاجة انه يكون الاشي لذيذ ولطيف وحلو وجذاب.
1: نعم.
0: فأول شيء إحنا عنا أهم هدف عنا إنه إحنا نرجع الطفل يحب اللغة الفصحى. اليوم للأسف الأطفال أغلبهم على القنوات أوكي اللغات مهمة أكيد ما فيش شك، الإنجليزي مهم إنه الولد يتقن الإنجليزي، بس بتضلها إحنا لغتنا العربية هي لغتنا الأم. للأسف اليوم عم بصير في بعد يعني.
1: نعم.
0: بين الأطفال وبين لغتنا.
1: فإحنا
0: كان أحد أهدافنا بالضبط لغتنا العربية. فإحنا أهم يعني واحد من أهدافنا نرجع الطفل يحب اللغة العربية والفصحى خاصة. يسمعها يتعود عليها يحس بجمالها. إحنا كمان نحرص ومنهتم كتير إن القصص تكون حاملة معاني وقيم. طبعا بطريقة غير مباشرة يعني مش تلقين. مش انه نقول له يعني احفظ هاي الكلمة او مش عارفه ايش يعني
1: يعني الهدف كمان الطفل يشغل عقله وابداعه وشوية يكون عنده مجهود فكري
0: وخياله
1: طبعا. كيف عم بتكون ردود الفعل على المشروع؟
0: المضبوط ردود الفعل يعني اقول لك انه احنا مفاجئة. عن جد هي كانت مفاجئة يعني. عم بسمع كتير ردود فعل كتير حلوة. عم بوصلني صور لأطفال اللي هني متمسمرين قدام التلفزيون وعم بتفرجوا بشغف. عم بسمع أولاد صغار اللي بيحكوا أهالين إنه أنا ابني بركزش بس يعني قاعد قدام القصة ومش عم بتحرك. فيعني هذا إشي كتير بشجع وخلينا عن جد نستمر، نحب نستمر.
1: يعني مش إشي سهل ومش إشي بسيط ومركب كثير إنك تخلي طفل يقعد ويشاهد إشي مفيد يعني بدعمه بشغل خياله وفكره.
0: صح.
1: مش إشي سهل اليوم، وتحدي كثير كبير في ظل كل التكنولوجيا الموجودة حواليها. الخطوة الجاية والهدف الجاي يعني شو عم بتخططوا للمشروع؟ لوين رايحين؟
0: احنا والله انا بقولك شو يعني زي ما بقولوها المقولة المعروفة دائما يعني ان حدودنا هي السماء يعني. فاحنا عنا رؤيتنا للمستقبل هي اكثر بكثير من انه بس قصص. احنا بدنا نوصل اول، احنا بدنا بالاول نوصل لكل طفل عربي. بنحاول طبعا نوصل لكل طفل عربي.
1: جميل.
0: خصوصا المغتربين اللي هن برا باوروبا بامريكا. ليه؟ لانه احنا بدنا نرجع لهم الرابط مع لغتهم وهويتهم. احنا بنحلم انه الشخصيات هاي اللي احنا عم نعملها تتحول لشيء ملموس يوما ما ان شاء الله يعني، بلكي بتتحول لالعاب اللي يمسكها الطفل ويعيش القصه معها. غير هيك احنا كمان عم نشتغل على سلاسل يعني. في عنا عم نحاول حتى مظبوط، احنا قلت لك انه احنا بنألف القصص بس احنا كمان بندخل قصص اللي هي زي ما تقولي راحت من خلص نسيوها. نسيت، تم نسيانها، مثل كليلة ودمنا مثلا.
1: جميل. يعني بتحاولوا ترجعوا قصص اللي بالزبط. انتست من جديد وترسخوها عند الاطفال.
0: طبعا.
1: جميل.
0: وفي عنا سلاسل تانية مثلا مثل سلسلة زينب اللي هي مثلا زينب هي شخصية اللي راح تعمل كذا قصة. في من يعني مثلا في لقصة زينب في لها قصة اللي هي اسمها أين ذهب الأرنب. قصة جدا جميلة يعني حازت على مشاهدات رهيبة يعني.
1: عالية جدا. جميل
0: جدا،
1: جميل ومثير للاهتمام. يعني بننصح كثير أهل أنهم ينكشفوا على هالمشروع، ينكشفوا على الصفحة والقناة على اليوتيوب ويتابعوا. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر الفنانة متعددة المجالات وصانعة المحتوى البصري كنانة زعبي. شكرا لإلك وبالنجاح والتقدم الدائم.
0: شكرا كثير لك. أهلا فيك.
1: إلى اللقاء. باي باي.
0: باي باي.

0: تقريبا دقيقة. النيروز. مع بداية حلول فصل الربيع كثيرا ما نسمع لفظة نيروز، فما هي أصولها وعلاقتها بفصل الربيع؟ النيروز لفظة فارسية معربة وتعني أول يوم من أيام السنة الشمسية عند الفرس، وتلفظ بالفارسية نوروز، وهي جمع لكلمتي نو وتعني جديد وروز وتعني يوم، ليصبح المعنى يوم جديد. وقيل يطلق النوروز على يومين من أيام السنة، الأول هو نوروز العامة والثاني نوروز الخاصة. أما نوروز العامة فهو اليوم الأول من الشهر الأول من السنة الفارسية فروردين، وفيه كانت العامة تقيم الاحتفالات إذاناً بقدوم فصل الربيع، وهو فصل التجدد والإزهار. أما نوروز الخاصة فهو اليوم السادس من شهر فروردين، وسبب تسميته بنوروز الخاصة أن الملك جمشيد لما جلس على سرير سلطنته استدعى إليه جميع أركان دولته وخواص دائرة سلطنته، وسن عليهم قواعد حسنة وقوانين مستحسنة، فاستصوبوا رأيه وسموا ذلك اليوم نوروز الخاصة، أي اليوم السعيد.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: كونسرت مع الياس مرجي.
3: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات بنسمع فيها أجمل الأغنيات.
4: عندما يأتي المساء،
3: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
5: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعة خيال.
6: شلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
3: كونسرت معي أنا الياس مرجي، كل يوم أحد أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.

ورجعنا لكم عن جديد من بعد الفاصل ومكملين بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال، والسافي عنا لقاء خاص وحصري.

0: طيب هاي الفترة فترة هيك خاصة نوعا ما، في كثير أشخاص مقبلين على الزواج ومنشغلين بتجهيز منازلهم واختيار الأثاث المناسب اللي يعكس أحلامهم ويواكب احتياجاتهم اليومية. في كثير كمان أشخاص اللي بحبوا كل فترة يجددوا ويغيروا ديكور البيت، وبيعتبروا هذا التغيير هو علاج للروح والنفسية. للحديث أكثر عن أحدث صيحات الأثاث ونصائح مهمة لاختيار القطعة المناسبة، بسعدنا أنه نستضيف معانا اليوم في برنامج كيف الحال مدير الإمبراطورية التجارية في بلادنا وصاحبة القوة المهيمنة في بلادنا، شركة عبد اللطيف للأثاث. هالشركة اللي بفضل خبرتها الطويلة واهتمامها برضا العملاء أصبحت شركة عبد اللطيف علامة مميزة في السوق، تسعى دائما لتقديم أفضل الحلول المنزلية اللي بتجمع بين الراحة والأناقة. لهيك بدي أرحب معاي هون بالاستوديو بالسيد عبيدة عبد اللطيف ليرافقنا في جولة حول كيفية تحويل المنزل الجديد إلى مساحة متكاملة بتلبي تطلعاتنا واحتياجاتنا. أهلا وسهلا فيك معانا.
1: تحياتي أخت رجاء، تحياتي، أهلا وسهلا.
0: طمنا عنك، كيف الحال؟
1: الحمد لله كله تمام، الحال دائما مليح، وإن شاء الله متمنى أن يكون أفضل وأفضل ونشوف أيام أحسن من هيك وأفضل من هيك
0: إن شاء الله. إن شاء الله دائما. طب شوف هيك يعني بالبداية، قبل ما نحكي عن التصاميم الداخلية وقبل ما نحكي عن الأثاث والمنتجات، بدنا نسمع منك، وفي كثير ناس عندها حب استطلاع تعرف عن الشركة كيف تأسست. كلنا منعرف شركة عبد اللطيف للأثاث اللي غنية عن التعريف باسمها الكبير والضخم بعالم التجارة والتسوق، كيف بلشت فكرة تأسيس الشركة؟
1: هو هذا سؤال كثير حلو. طبعا شركة أثاث عبد اللطيف اللي هي السنة هاي 26 احنا 51 سنة، فالوالد السيد عبد اللطيف الله يطول بعمره اللي هو أسس الشركة بسنة 75، فالقصة هي كثير مهمة. الوالد طبعا في جيل شاب صغير زي باقي شباب مجتمعنا اللي هو بجيل 15 سنة نزل على السوق في تل أبيب وتعلم نجارة واشتغل هناك في قطاع الأثاث. فطبعا بال 74 شاف اللي هي بنت عمه اللي هي خطيبته وعروسته اللي هي زوجته اليوم اللي هي والدتي الله يرضى عليها، فتجوزوا بسنة 1974، فصار صعوبة الموضوع تنزل على تل أبيب وما إلى ذلك. فأجا اقترح عليها اقتراح، كلا شو رايك يا حجي تبيع ذهباتك ومهرك ونشتري لنا ماكينة صغيرة على كد الحال. فالإشي طبعا مش سهل، انت بنحكي بسنوات السبعين، حتى اليوم مش سهل انه هذا إشي
0: قرار مصيري،
1: هذا إشي مش قرار مصيري، ومش سهل تيجي تكون انه المرأة تتنازل عن إشي من هالشكل. فكانت أمي ما شاء الله عنها يعني عندها رؤية بالموضوع، فدوري كلت له فيش مشكلة وأعطته الذهبات وراح باع الذهبات وجاب أول ماكينة اللي هي قص الخشب. طب ما فيش محل وين بدي روح بالماكينة، فحط الماكينة في الصالون في البيت، فبلش يشتغل هناك. ومين أول مساعد له؟ اللي هي والدتي. فالإشي هون بتشوف إنه كيف المثابرة والجرأة في الموضوع من كان
0: المجازفة
1: والمجازفة، وكان إنه إحنا الماكينة في داخل الصالون في داخل البيت. فطبعا شاب صغير ما مش معروف انه عنده منجرة او عنده مناجر، فكان ايش يشتغل في البداية، احنا نسميها الطبلية في اللغة العامة او المفرمة في اللغة الفحموية نسميها، الاشياء صغيرة يعني البسيطة. فمن هناك بلش يشتغل بهذا الموضوع، بعدين صار الجيران تعملنا خزانة فراش، تعملنا كذا تعملنا كذا، ومن هيك بلش التطور والتقدم واللي وصلنا اليوم اللي احنا فيه موجودين فيه. بس كله كمان ببلش في شغلة مهمة، تجارة. شو معنى تجارة؟ شغلة مهمة هي، يعني إذا منكون في إلها فلسفة في موضوع التجارة. ومن هون أجت قصة نجاح، وإن شاء الله أنه يكون قصص كثيرة قصص نجاح في مجتمعنا بالداخل هون. فكلمة تجارة هي حرف التاء، هي شغلة اللي هي مهمة اللي هي تقوى، وكذلك نفس الوقت توفيق من الله.
0: جميل.
1: وما توفيقي إلا بالله. فإذا بنيجي بناخذ كمان الحرف الثاني اللي هو الجيم، وهي شغلة مهمة في عالم التجارة والبزنس، الجرأة. إذا البني آدم ما بيكون عنده جرأة صعب يكون صاحب مصالح وينجح، لازم يكون جريء ومجازف ومغامر بنفس الوقت. فهي قصة نربطها في بعضها، بتشوف أنه كان في جرأة في مغامرة، شاب صغير ومرته صبية صغيرة وأخذوا الجرأة والمغامرة في فعل معين. فمنشوف أنه الحرف الجيم بالتجارة هو مهم جدا اللي هي الجرأة.

0: وإذا بنروح على الألف اللي هي عمود التجارة، عمود البزنس، عمود الحياة، اللي هي حرف الألف اللي هي الأماني. الأماني الأماني الأماني، الشغل مهم جدا، لا تكون أمين مع نفسك، مع زبونك، مع موظفك، مع نفسك، لأنه الأماني هي عمود التجارة. فإذا بنيجي على الحرف اللي بعده اللي هو الراء، لازم يكون عندك رؤية. إذا ما عندك رؤية ما بتقدر تتوقع نجاحات. فالرؤية لازم تكون عارف إنه هذا المنتج من رؤيتك ومن خبرتك إنه هذا راح ينجح المنتج. أو هاي الشغلة إذا بعملها أو إذا اشتريت ماكينة أو طورت، لازم يكون عندك رؤية بعيدة. فهي مهمة جدا الرؤية. والآخر شيء اللي هي عنا اللي هي الها. في الآخر كل هذا اللي إحنا عايشينه هبة من الله، فقط هبة من الله. فهي إذا بجمع هاي الأمور كلياتها مع بعضها، فأنت بتشوفي كيف الأمور لازم تطلع عليها. فهي باختصار هاي التجارة، وهي باختصار قصة نجاح للسيد عبد اللطيف اللي هو اليوم معروف في أثاث عبد اللطيف.
1: جميل. يعني الفكرة بلشت من عند الوالد بفكرة صغيرة، وهي قصة ملهمة لكثير شباب بمجتمعنا اليوم اللي بيدوروا كيف يحصلوا على يعني المصاري بأقل جهود ممكنة وبسرعة، من غير مجهود، من غير ما يشتغلوا على حالهم. هاي يعني قصة خلينا نقول تلهم كل شاب إنه البداية بتكون من نقطة الصفر. صحيح. من الصفر وبنبدأ. طيب منروح لإلك، شو اللي دخلك وانت هيك دخلت إلى يعني عالم الوالد، إلى شركة الوالد وانضميت لإله؟
0: أنا طبعا مواليد 75، في موضوع اللي هو يعني أنا انولدت وتأسست للمصلحة. فأنا ربيت وترعرعت في هذا العالم زي ما حكيت، كانت الإشي بدائيات، فأنا شفته وربيت عليه. فأنا اسمي أصلا محمد عبد اللطيف وليس عبيد عبد اللطيف، فهي كمان قصة. أنا اسمي محمد يعني بس ملقب بعبيدة. عبيدة اجت محمد ما بتزبط، محمد ممكن حمود يكون ما بتزبطش، عبد ممكن يكون عبيدة وعبيدة. فأنا يعني ملخص عبد اللطيف صغير، فأنا كنت ملازم للوالد ومرافق إله من جيل صغير. فبالمدرسة الأساتذة وهسر كلول أنت عبيدة، يعني من عبد اللطيف أنت عبد صغير
1: الصغير.
0: فمن هنا طلعت اللقب عبيدة في المدرسة والطلاب وما إلى ذلك. فأنا طبعا نشأت وحبيت الشغل الوالد وأنا مشيت مع هذا الموضوع. فأنا طبعا الجيل الثاني بعدنا تعليم وتعلمنا لإدارة الأعمال وكذا. فإحنا جينا وكمان زدنا وكملنا المشوار تبع الوالد في المصلحة.
1: جميل جدا. منروح للشركة، شركة عبد اللطيف للأثاث. شو اللي بيميز شركة عبد اللطيف عن باقي الشركات الموجودة بالسوق؟
0: طبعا عدة أمور. أثاث عبد اللطيف يعني اليوم أول موجودة بسبع فروع في محلات اللي هي معارض موجودة، بنبلش في المركز اللي هي منطقة كفر قاسم بأم الفحم المركزي، الموقع المركزي عندنا، عندنا في الناصري، في شفاعمر، في سخنين، في منطقة دير الأسد والبياني، وفي عندنا منطقة المصنع الجديد. طبعا إذا بدنا نجمد هنا في عندنا كمان معرض اللي هو دكان المصنع. اللي بيميز أثاث عبد اللطيف إنه كمان مستورد وبنفس الوقت كان مصنع. فهي المزج بين الأشياء الثنتين هذول، فهذا بيعطيك قوة ووصول لأكثر قطاعات في الأسواق العالمية. إحنا اليوم عندنا أكبر مصنع موجود في البلاد بين عرب ويهود على مستوى كل دولة إسرائيل، اللي هو حوالي 20,000 متر، أكثر من 150 موظف وعامل ومهندس وحرفيين. جميل. اللي هو موجود اليوم في منطقة العفولي، في منطقة التعنخيم من كلها. وعندك كمان اللي هو إحنا كمان من أهول المستوردين في القطاع. كمان زمان كان اللي يستورد لازم يكون معاه شهادة خاصة، ما زي اليوم. فاحنا بلشنا كمان في الاستيراد من سنوات التسعين من إيطاليا، وكنا نشتغل في الجملة، وبسوانا سنوات الألفين بلشنا فكرة اللي هو لازم نبيع للمستهلك النهائي. فاليوم احنا القطاع اللي هو قطاع الأثاث والإلمام في هذا القطاع، من تصاميم، من خبرة، من تصنيع، من استيراد. فاليوم وجود الأثاث عبد اللطيف فهو عندك معنى اللي انت بتعطي أجوبة كثير للناس، للمستهلك النهائي، وهي بتعطي قوة انه انت عندك كمان تصنيع وكمان الاستيراد.
1: ومن ناحية إذا بنحكي إسا عن الاختلاف بالمنتجات، تعال نروح على المنتجات اللي بتستوردوها والمنتجات اللي أنتوا بتصنعوها. التصنيع شو بيسهل أو بإيش هو بيساعد أكثر، أو خلينا نقول ليش عادة بيكون أسعاره مختلفة عن الـ الأثاث اللي إحنا اللي أنتوا بتستوردوه؟ شو الميزة لما إحنا منصنع؟ شو الميزة بالمنتجات؟
0: سؤال مهم. التصنيع هو شغلة مهمة جدا، انه احنا بنعمل كاستمايز. شو يعني كاستمايز؟ انه احنا اليوم بيجي المستهلك بده تفصيل معين، بده تغيير معين في المكاسات، في الالوان، في كل التفاصيل. ممكن نروح على بيته ونصمم له البيت ويكون بيته جديد،

0: فعلا في قمة الأناقة والرقي.
1: جميل. ومن خبرتك هيك بهاي السنين وتعاملك مع الزبائن، كيف تتعاملوا مع التغييرات بذوق العملاء؟ يعني التصاميم كل الوقت بتتغير، كل خلينا موسم خلينا نحكي في موضة جديدة عم بتكون، كيف تتعاملوا مع ذوق الزبون، مع اختياراته، مع التغيير باختياراته؟ في كثير ناس بتحب كمان تجدد كل فترة، كيف هذا التغيير؟ في تحدي نوعا ما، كيف تتعاملوا معه؟
0: صحيح طبعا، احنا حكينا بالبداية في شيء اسمه رؤية، احنا الخبرة اللي عندنا موجودة والرؤية الموجودة عندنا، وتنسيش انه احنا موجودين في كل معارض، بنزور كل معارض العالم من ايطاليا لاسبانيا لالمانيا للصين للفيتنام، فكل معرض موجود في العالم احنا بنكون من البداية ومن اول زواره، فاي ترند عالمي بيكون فبنكون احنا السباقين. يعني الاشي بيميز اثاث عبد اللطيف انه احنا السباقين في النيو ترند بالنيو ستايل بالأشياء الجديدة الحديثة، دائما احنا سباقين للسوق. يعني احنا الأشياء الجديدة اللي بتنزل عالميا اللي هي مصممين عالميين اللي هي شركات عالمية مصممين عالمي مثل كريم رشيد اللي هو مصمم عالمي، فأي شغلة بيكونوا منتجها أو معطيها لأي شركة عالمية فاحنا بناخذ الأفكار من هناك، بالإضافة انه عندنا مصممين داخليين اللي هم كمان مصممين للمنتجات، فهذا كله مع بعض ومزيج هاي الأمور احنا بنوصل بالآخر بالنهاية للنيو ترند والنيو ستايل اللي بخلي بيت الزبون أو بيت الناس هو بأجدد وأحلى ما يكون وأجدد ما يكون من ناحية الترند والستايل والتصاميم الخلابي.
1: وإذا ما نحكي عن هاي الفترة، شو أبرز صيحات الأثاث حاليا اللي عم بطلبوها العملاء أو الزباين؟ نحكي عن العصري، عن الكلاسيكي، شو المطلوب بالفترة الأخيرة؟
0: طبعا بالآخر سنوات وخصوصا بهالوقت الحالي اليوم أكثر التصاميم هي أكثر عصرية مع تنسيق خفيف اللي هو شوية لوكشري بيكون، بس الأغلب هو بيكون على المودرن، الإشي اللي هو أثاث عصري اللي هو بيكون ببراتكس بيكون كمان عملي بنفس الوقت.
1: جميل.
0: مريح، الراحة مهمة جدا والكواليتي تكون عالية، فهي مهمة جدا إنه التصاميم اليوم اللي هي كمان بتكون مربوطة في على بالبيت نفسه، في بلاط البيت، في مطبخ البيت، في التصميم البيت كله، إحنا مشان نوصل البيت يكون بأحلى وبأرقى تصاميم، فإحنا كمان عنا اختصاص إنه إحنا كمان التنسيق مهم جدا اللي نوصل للزبائن يكون بيتهم فعلا بأرتب وأنسق وأرتب شغلة تكوني اللي هي تكون جماليا وكمان تقنيا.
1: حكينا هيك عن الجودة وحكينا عن السعر، يعني حكينا انه في اختلاف بين المنتجات اللي بتستوردوها طبعا بسعرها وبين المنتجات اللي بتتصنع، يختلف السعر واحيانا كمان الجودة تختلف. اذا بدنا نحكي عن التحديات اللي كانت بهاي الفترة، يعني في كثير شركات وكثير مصالح تجارية بمجتمعنا واجهت تحديات بهاي الفترة لانه كان في حروب وازمات داخل البلاد، كيف انعكس الموضوع على شركة عبد اللطيف؟
0: صراحة يعني ما أخبي عليك إنه لا، إحنا ما كان عنا انكسات معينة، إنه إحنا في عنا توازن زي ما حكينا، إحنا مستوردين ومصنعين، فطبعا في موضوع الاستيراد في صعوبات أكثر من ناحية الوقت ومن ناحية التكاليف في النقل والمنتجات، لأنه الإشي بس بيكون فيه حروبات وارتفاع البترول في العالم فبيؤدي كثير منتجات اللي هي بترتفع أسعارها، فبالمقابل إحنا التحدي كان إنه إحنا مصنعين، ممكن انه احنا كمان عنا اجوبة اللي هي جاهزة ومباشرة في عنا حلول للمستهلكين اللي عنا، فهذا مهم جدا انه التوازن بين الاستيراد وبين التصنيع.
1: جميل.
0: في موضوع الاسعار هي مش دائما الفروقات في الاسعار، هي اكثر انه الاستيراد هو بيعطينا اجوبة على منتجات مختلفة والمصنع مع كل القدرات مع كل الامكانيات، لكن الحمد لله يعني ما بيكفي انه تعمل تصنيع، التصنيع هو ميزته انه يعطي اكثر ديتيلز واكثر تغييرات وكستمايز للمستهلك، والاستيراد هو بيكون قطعة جاهزة إن كان من إيطاليا أو كان من تركيا أو كان من الشرق الأقصى.
1: جميل. يعني أنتوا حسيتوا بهاي الفترة بمجتمعنا بالذات العربي ظل محافظ على يعني استهلاكه للمنتجات أو الأثاث خلينا نقول، لأنه هاي أمور اللي مش كل يوم منغيرها، خلينا نقول الأثاث مش كل يوم إحنا منشتري أثاث ومنغير أثاث، إلا أنه بالفترة الأخيرة في مواكبة للموضة وللترند، بفترة الحرب في ناس كثير استغلت هاي الفترة لأنها تجدد البيت، صار عندها وقت فراغ أكثر، بينما أنه في كثير ناس كانت قاعدة ببيوتها، وفي ناس حبت تغير عشان تغير نفسية. لمستوا هاي النقطة؟
0: طبعا أنت هنا عطيتي شغلة اللي هي مهمة جدا، إحنا اليوم بنلاحظ في جيل الشاب خلينا نقول جيل العشريني والثلاثيني والأربعيني حتى اللي هي اليوم تغيرت الأمور عن أهالينا من قبل. اليوم موضوع التغيير، وهي بلشت صدقا من موضوع الكورونا إلها كان كثير تأثير على الاستهلاك عند الناس، فوجودهم في البيت بأكثر وقت كان أن الكورونا ما شاء الله آخر 4-5 سنين يعني مش إشي بسيط اللي مركوا مجتمعنا اللي

0: وكورونا وحروبات وما إلى ذلك. فصار في وعي أكثر للموضوع الترندز والموضة. حتى اليوم في معرض ميلانو 2026 وكل معارض كل سنة اللي هو معرض ميلانو هو أكثر معرض اللي هو مميز في النيو ديزاين أو في الأشياء الجديدة تنزل في على كل مستوى العالم. فبتشوف أنه كمان شركات الملابس أو الشركات زي برادا أو شركات لويس فيتون كل هاي الشركات كمان بفترة المعرض الأثاث اللي بيكون ميلانو كمان بتحول محلاتهم لقطع أثاث. فصار الموضوع مربوط بين الموضة اللي صار الأثاث إشي هو من الموضة. فصار هيك الاستهلاك تبعه أكثر من قبل. مشان هيك بنلاحظ أنه كل سنتين أو ثلاث ممكن بنغير في تغيير. ممكن أغير شغلة بسيطة في بيتنا بتخلي بيت الست خصوصا أكثر في هذا الموضوع القرار هو للسيدي أو للست. فموضوع أنه أي تغيير أغير أي قطعة في البيت فبتشعر أنه بيتك يتغير. فمشان هيك بيتك الجديد إحنا البيت هو أي تغيير هو بيعطي نفسي وطاقات مختلفة نهائيا في أي تغيير خصوصا للسيدات.
1: وبما أنه حكينا عن البيت الجديد في كثير مقبلين على الزواج, إحنا يعني موسم أعراس بهاي الفترة مقبلين عليه وكثير أزواج شاب عم بتحضر ببيوتها, تعطيهم هيك نصيحة من خبرتك بعالم الأثاث.
0: طب إحنا عندنا دائما الحلول وهي مهمة جدا. اليوم تشعر انه الجيل الجديد او الخطاب او العرسان فبدهم حلول, ما عندهمش خبرة سابقة. فاحنا عندنا مش بس يعني شباب اللي هي او سيدات اللي هي للمبيعات, احنا عندنا مستشارين اللي بالتصاميم. فاحنا مشان نعطي حلول اكثر فاحنا عندنا طاقم مستشارين في كل معارضنا اللي هي بتساعد الازواج الشابة وخصوصا انه يطلع بيتهن وبيت الست او خلينا نقول بيتك الجديد يطلع بستايل تبعك في ذوقك يعبر عن شخصيتك يعبر مين انت. فهذا مهم جدا انه انا امزج بين شخصية ست البيت وانا صكل هالاثاث حسب شخصيتها حسب ذوقها
1: حلو.
0: حسب الستايل اللي هي بتحبه. فمشان هيك بيتك الجديد بيكون مميز بشخصيتك كمان.
1: جميل. بسؤال اخير وسريعا لانه ادركنا الوقت, هي بدنا نحكي هيك بالنهاية عن رؤية الشركة المستقبلية, هدف حاطه أنت هيك قدامك الهدف الجاي.
0: هي في عدة أهداف صدقان, ولكن خلينا نقول إحنا في عنا هدفين أساسيات. وهدف اللي ممكن يكون لفترة بعيدة أكثر اللي هو موضوع تصدير الأثاث خارج البلاد. وفي إمكانيات ولكن في الوضع الحالي والراهن بسبب الأوضاع العالمية فهذا خلينا نقول في الجرور يعني برنامج في الجرور. ولكن احنا اليوم بنلاحظ كمان الجيل الصاعد والجيل الشباب نطلع أولادنا جيل 10 ل 15 سنة هو عايش كثير على الأونلاين. فإحنا رايحين نكون عندنا فكرة اللي هو كمان إنه اتجاه الأونلاين
1: تسوق إلكتروني.
0: التسويق الإلكتروني مهم جدا.
1: جميل.
0: إنه من جيل لجيل الأشياء بتتغير في الأذواق وفي في الـ في الـ في الاستهلاك. فموضوع الأونلاين راح يكون عنه من أثاث عبد اللطيف, راح يكون إشي اللي هو كمان إشي كبير وضخم اللي هو على الأونلاين.
1: يعني عبد اللطيف بكل مكان ومتاح بكل مكان. بالنهاية بجملة أخيرة بدي أشكرك جزيل الشكر إنك كنت معنا اليوم سيد محمد أو عبيدة عبد اللطيف مدير شركة عبد اللطيف للأثاث. شكرا لأنك كنت معنا, شكرا على كل هالمعلومات اللي يعني قدمت لنا إياها اليوم. كثير أشياء بتخيل كثير ناس ما كانوش يعرفوها عن الشركة, ويعني كل الاحترام وبالتوفيق دائما والنجاح الدائم للشركة ولكل العاملين فيها. شكرا لوجودك معنا.
0: شكرا لك.
1: هيك بنكون وصلنا لنهاية لقائنا لليوم, رح نطلع لفاصل إعلاني ثاني لحلقة اليوم ونرجع, خليكم معنا.

0: كونسرت مع علياء مرجية.
1: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات بنسمع فيها أجمل الأغنيات.
2: عندما يأتي المساء،
1: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
3: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعة خيال.
4: نشلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
1: كونسرت معي أنا الياس مرجي، كل يوم أحد أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.
0: تقريبا دقيقة. الخوارزميات، كثيرا ما نسمع مصطلح الخوارزميات في البرمجة والحاسوب والهواتف الذكية.

0: هي الخوارزميات؟ الخوارزميات هي نوع من الإرشادات والتعليمات المتبعة لحل مسألة أو مشكلة ما في مجال البرمجة والحاسوب، وقد سميت الخوارزميات بهذا الاسم نسبة إلى من ابتكرها، وهو العالم محمد بن موسى الخوارزمي. ويعتبر الخوارزمي واحداً من العلماء المسلمين الذين ساهموا في تقدم العلوم المختلفة، وكانت مساهماته تصب في مجال الرياضيات والجغرافيا وعلم الفلك، وكان أبرزها في مجال الجبر وعلم المثلثات.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
3: دائما بنرشد انه الصحن لازم يكون 70% بروتين، 15% دهون، 15% كربوهيدرات. هذا الترتيب مهم جدا بحيث انه الجهاز الهضمي ما يتضررش.
4: بنأكد انه اللي عنده ميل وراثي هذا هو الانسان اللي لازم يتخذ الخطوات المهمه لمنع حصول المرض عنده بتناول المأكولات الصحيه. هاي هي الوسيله الافضل قبل الادويه وقبل كل شيء.
5: 99% من منتجاتنا اليوم حتى الصحية منها هي معدلة وراثية.
6: بالمختص المفيد،
2: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.

0: ورجعنا لكم من بعد الفاصل، وهسه بدنا نتوقف عند قضية أشعلت منصات التواصل الاجتماعي بالأيام الأخيرة، لأنه في الزمن اللي أصبحت فيه منصات التواصل جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، هالمساحة كمان في إلها جانب مظلم، هي بيئة بتحمل معاها سلوكيات سلبية وأبرزها التنمر الإلكتروني. زميلتنا ميرال صفدي أعدت لنا تقرير رح نتناول من خلاله مفهوم التنمر الإلكتروني، أسبابه وآثاره، وكيف إنه مجتمعنا ممكن يكون جزء من حل هاي المعضلة والمشكلة في حياتنا. خلونا نسمع.
1: صدر اسم المؤثرة التايلندية بوغون ويسات سينغ مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد خضوعها لعملية تجميل استمرت لأكثر من 10 ساعات بهدف تغيير ملامح وجهها. هاي الخطوة أثارت موجة واسعة من التفاعل بين مؤيدين ومنتقدين وفتحت باب للنقاش حول دوافعها. بوغون واللي بتابعها ملايين الأشخاص عبر منصات التواصل ما كانت بعيدة عن الانتقادات اللاذعة، فهي تعرضت كتير مرات لتعليقات جارحة استهدفت مظهرها الخارجي، خاصة المقارنات المستمرة بينها وبين زوجها، وركزت بعد هاي التعليقات على فارق الجمال والعمر اللي بينهن، وهذا اللي زاد من حدة الضغط عليها. وبيشوفوا المتابعين إنه هاي الضغوط المتواصلة من التنمر الإلكتروني ممكن تكون عامل أساسي لدفعها لاتخاذ قرار التغيير بمحاولة للتكيف مع المعايير القاسية اللي بيفرضها الجمهور على المظهر الخارجي. بوغون وزوجها بيقدموا محتوى ترفيهي عبر إنستغرام وبتجاوز مجموع متابعيهن 4 ملايين شخص، وهذا اللي خلى حياتهن تحت مجهر دائم من قبل الجمهور. القصة ما توقفت عند حدود الترند، بل فتحت باب واسع للنقاش حول تأثير التنمر الإلكتروني وإنعكاساته على الصحة النفسية، بالإضافة لتسليط الضوء على الضغوط الاجتماعية اللي بتدفع الكتار وخصوص النساء للسعي نحو الكمال. سألنا المعالج النفسي والعاطفي جهاد غبارية عن تأثير التعليقات والسوشيال ميديا على الثقة بالنفس.
2: طبعاً هي ظاهرة وسلوك منذ الأزل موجود، ولكن اليوم بالعالم اللي كثرت فيه المنصات وانكشاف العالم على بعض هو أخذ حيز أكبر، لفت انتباه لهذه الظاهرة، أخذ التعريف المسمى تبعه ككلمة هو

0: اسمه كمصطلح تنمر. في عالم السوشيال ميديا التنمر بيت الإنسان لنفسه بيكون أقسى. ليه؟ لأنه هو من خلف الشاشة بشعر بالقوة بأنه هو أقوى، لأنه بشعر بحماية، فهاي الحماية بتسمح له يكون أقسى في تعليقاته ويكون مباشر هالقد بالسخرية تبعته. من هاي المحل مين اللي بتأثر؟ كونوا عاملين إنهم حسابات وعم بيشاركوا يومياتهم، فعشان هيك مواجهته لازم تكون بطريقة واعية بتحصين النفسية بإثراءها بإعطائها الشعور بالقيمة تبعتها عشان ما يتأثر هذا الشخص. وعلى فكرة هي كثير ناس اتأثرت وكثير ناس خاطرت بحياتها، في منهم ناس اللي انتحرت بسبب التنمر.
1: وبالآخر اتذكروا انه بعالم اللي بتحكم التعليقات السريعة والأحكام القاسية برزت قصة بوغون كتذكير مهم بانه كل شيء يكتب خلف الشاشات ممكن يترك أثر حقيقي بحياة الآخرين. وبين السعي للقبول والضغط للتغيير بضل السؤال الأهم، إذا منعيد النظر بمعاييرنا أو منكمل بصناعة نسخ متشابهة اللي بترضي الجمهور على حساب ذاتنا.
2: أشكر زميلي ميرال صفدي اللي توقفت عند هاي القضية المهمة في زمننا، وفي بالذات إلها تأثير على الجيل الصغير اليوم اللي موجود كثير على منصات التواصل الاجتماعي. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بدي أشكر زملائي اللي رافقوني في هاي الحلقة في الإعداد والإنتاج ميرال صفدي، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري وعلي النصار. وأنا كنت معكم في الإعداد والتقديم رجاء كناعني. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومواضيع جديدة. كونوا على السمع دائماً.

0: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء الغميضة مش لعبي. التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف من اليوم، وطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
1: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات، وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، لينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتسل 1 حيفا. للاستفسار 04-866-3286.
2: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العائلة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. تشهد بلدة كفر مندا في هذه الأثناء حالة من الحزن في عقاب حادث طرق الدام الذي أودى بحياة 3 نساء من البلدة أثناء عودتهن من العمل بعد أن لقينا مصرعهن في حادث وقع على شارع رقم 77 قرب مفترق الزرازير ظهر اليوم. ووفق المعلومات الواردة فإن الضحايا 3 هن المرحومة سناء صالح طه في 56 من العمر، والمرحومة علا قدح زعبي في 46، والمرحومة رنين محمد طه في 26 من العمر. وفي حديث لراديو الناس أعرب جمال طه قريب الضحايا عن حجم الأسى والألم الذي حل بعائلتهن وبأهل البلدة.
2: حدث مفجع، حدث صعب جدا، يعني نزل علينا كالصاعقة. 3 نساء عندنا عائلات، هن بيشتغلوا في منطقة حيفا، يعني نساء كادحات بيطلعوا تجيبوا لقمة العيش. كلهن عندهم أولاد وعندهم بنات، صبايا كبار متزوجات، يعني بنات. طبعا احنا بنحاول انه بيت العزاء هو بيت واحد، لانه كفر مند عائلة واحدة، وفي هاي الظروف البلد كلها متكتلة مع بعضها البعض، يعني كلها تعيش نفس المصيبة نفس المأساة. ربنا يصبرنا ان شاء الله الله على هذه المصيبة.
1: هذا وتفيد المعطيات الرسمية أن حوادث الطرق حصدت أرواح 7 أشخاص خلال أقل من 24 ساعة. أصيب فتى في 16 من عمره بجروح متوسطة إثر سقوطه عن حصان في منطقة كرم الصاحب بمدينة الناصرة، وأفادت الطواقم الطبية أنها قدمت له الأسعافات الأولية في المكان، ثم نقل إلى المستشفى حيث وصفت حالته بالمتوسطة بعد إصابته في الرأس. اعتقلت الشرطة مؤخرا معلما من منطقة الشمال بشبهة ارتكاب مخالفات جنسية بحق عدد من طلابه، وقد مددت محكمة الصلح في حيفا اعتقاله حتى يوم الأربعاء. هذا وقد فتح التحقيق في القضية في عقاب 5 شكاوى قدمها أولياء أمور الطلاب. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان، فيما سقطت قذيفة أخرى في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات. وأفادت شبكة الميادين اللبنانية بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة المنصور في جنوب لبنان. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء اليوم تسجيل 20 قتيلا خلال الساعات 24 الماضية. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن مقترحها لوقف الحرب يتألف من 14 بندا يركز على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان. وأضافت الخارجية الإيرانية أن العرض يقترح التوصل إلى تفاهم بشأن إنهاء الحرب والاتفاق على آلية تنفيذه خلال 30 يوما، مشيرة إلى أن الجانب الأمريكي قدم رأيه عبر الجانب الباكستاني وأن طهران ستدرسه وترد عليه. وأكدت الخارجية الإيرانية أنه لا توجد مفاوضات نووية في هذه المرحلة. إلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة باردا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. ويوم غد تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيا مع انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل الياس مرجي وبرنامج كونسرت. إلى اللقاء.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.
3: تقريبا دقيقة، فترة وحقبة ومدة، هل فكرتم بالفرق بين ألفاظ الزمن المختلفة مثل الفترة والحقبة والمدة؟ عند العودة إلى لسان العرب نجد أن المدة هي طائفة من الزمان تقع على القليل والكثير، ويرجح أن تكون دلالتها على الزمان الكثير، إذ يفيد أصلها اللغوي معنى الامتداد والمد، وهما من خصائص الطول في الزمن. أما الفترة فمعناها الانكسار والضعف، فالجذر فترة يدل على ضعف في الشيء، والفترة هي ما بين كل نبيين. وفيما يتعلق بالحقبة فإنها تعني مدة لا وقت لها، وقيل إنها سنة، والجمع حقب وحقوب، والحقب 80 سنة، وقيل أكثر من ذلك.

0: وجاء في الفروق اللغوية للعسكري: والحقبة تفيد أنها ظرف لأعمال ولأمور تجري فيها. وهنا نرى أن اللغة العربية دقيقة في توصيفها للزمن وتصوير الأبعاد المختلفة له بمرونة وثراء دلالي فريد، فالمدة تدل على الامتداد المقيس، والفترة على الانقطاع والفتور، والحقبة على المرحلة الطويلة التي تطوى فيها الأعمال والأحداث.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من كونسرت على راديو الناس. كونسرت اليوم مختلف، كأنه هيك مع كل فقدان لشخصية فنية منحس بفراغ أكبر، كمان بقيمة هالشخصية أكتر. وهي الحلقة بتذكر فيها كمان موسيقار الأجيال عبد الوهاب، اللي بيصادف بأربع أيار مايو ذكرى وفاته من العام 1991. بس كمان الخبر الصادم، وفاة الفنان أيقونة الغناء العربي هاني شاكر اللي رحل عنا، وإني من أهم المؤثرين حرفياً في مصر في العالم العربي. في كونسرت حبيت نكرم موسيقار الأجيال وأمير الغناء العربي، لأنه كتار غنوا أغانيهن وألحانهن. ومثل دائماً الكاسيت معكم أنتم، أما المسجل معي أنا. رح نبلش حلقة كونسرت تكريماً وتخليداً لأسماء رحلت عنا بس موسيقاها بعدها معنا.

0: أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتم معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. ساعة منتشارك فيها أنا وإنتو باختيار مزاج كونسرت من خلال رسالة نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس 050-5577-399. معي في الهندسة الإذاعية زميلي الياس عبد الملك. كونسرت مثل ما قلت اليوم فيه كتير من تكريم للموسيقيين العباقرة والفنانين اللي رحلوا عنا، بس صعب هيك ما نتذكرهن لأنه ألحالهن خالدي في ذاكرتنا. كونسرت بلشنا كمان، تعالوا انتوا اختاروا معي أغاني حابين تسمعوها لهاني شاكر أو محمد عبد الوهاب. أما البداية من عند هاني شاكر، المواليد 21 ديسمبر من العام 1952، أما الوفاة ب 3 أيار مايو عام 2026. هاني شاكر واحد من اكتشافات الموسيقار محمد الموجي، وبشهادة هاني شاكر بنفسه حتى بصمة الموجي بألحانه لعبد الحليم حافظ انطبعت بأول أغنية لهاني شاكر اللي كانت كمان من ألحان الموجي. تعال نسمع هاني شاكر كيف بيحكي عن الموسيقار الموجي في أول لقاء فني بيناتهن وبجمعهن.
1: أول غنوة طبعا قدمني أستاذ الموجي الله يرحمه الموسيقار العظيم، كانت حلوة يا دنيا، وكانت في حفلة أنا كنت على علاقة بالأستاذ الموجي وبيدربني وبروح له المكتب وبنغني مع بعض، وعملت معاه تتر مسلسل حتى قبل ما

0: يعني كمان يعني هو قال لي انا هستنى الوقت المناسب اللي اقدمك فيه، لان انا وقتها كنت بدرس في الكليه كليه التربيه الموسيقيه، كنت لسه داخل. فانا كنت بروح في مدرسه الاستاذ الموجي قبل ما يقدمني حوالي سنتين تقريبا. انت عارف انا اول ما غنيت حلوه يا دنيا، من كتر ما هو شبه ما كان بيقدم لعبد الحليم، ناس كتير افتكرت ان ده عبد الحليم بس صوته متغير شويه. وبعدين لما عرفوا ان ده صوت جديد بيقدمه الموجي، قال لك لا مش هيكمل، لانه هو بيقلد عبد الحليم حافظ. هو حتة التقليد دي جات اكتر من طبيعة لحن محمد الموجي.
1: هذا كان هاني الشاكر في اول لقاء فني جمعه مع استاذه محمد الموجي والسيقار طبعا. طيب يعني نحكي شوي عن الفنان الكبير هاني الشاكر اللي رحل عنا. بقدر اقول انه بواحدة من حلقات برنامج دردشة واغني من تقديم زميلي ناصر طه، استضفنا فيه الفنان الراحل عنا هاني شاكر، وحكى عن موضوع كتير كتير مهم في مسيرته الفنية. حكى قديش الناس حابة أغانيه وعايشة معها لحديت آخر يوم في عمره. تعال نسمع جزء من هذا اللقاء اللي كان بين زميلي ناصر طه وطبعا الفنان الراحل هاني شاكر.
2: أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، مرحبا أستاذ هاني.
3: أهلا بك يا ناصر، إزيك يا حبيبي؟
2: إحنا أستاذ هاني سعداء جدا إنك موجود معنا على الهواء راديو الناس، وحابين ندردش ونحكي معك.
3: والله أنا كمان سعيد جدا يا ناصر بجد.
2: الله يسعدك أستاذ هاني. إحنا بمسيرتك الفنية ما شاء الله في كم كبير من الأغاني اللي انحفرت بقلوبنا جميعا، ولما سألت الشباب هون في الاستوديو كل حدا خبرني عن أغنية فيها ذكريات من أغانيك الرائعة. إذا بديك أنت تختار أغنية من أرشيفك الكبير، أغنية هيك بتثير فيك الذكريات الحلوة، شو كنت بتختار؟
3: لا كتير والله.
2: نعم.
3: وبعدين عايز أقول لك بجد أنت لمست موضوع مهم أو بالنسبة لي أنا، فعلا بيساعدني جدا.
2: نعم.
3: اللي أنا ألاقي الجمهور اللي بيحبني وبيسمعني بيقول لي أنت وكأنك عايش معانا.
2: صحيح.
3: يعني لما بنزعل بنلاقي كلام أغاني من أغانيك بنعبر بيه عن حزننا، لما بنفرح بنلاقي كلام من أغانيك بيفرحنا، لما
2: صحيح.
3: بنحس بحالة رومانسية وحب نفس الحكاية. فأنا مبسوط إن الجمهور تحس إنه عايش معايا لحظة بلحظة وغنوة بغنوة. أنا بالنسبة لي كل الأغاني عزيزة على قلبي وبحبها وبحب أسمعها، لكن بيبقى طبعا في يعني اغاني متدلعه شويه، يعني واخده حظها شويه معايا.
2: صحيح.
3: زي مثلا مؤخرا لسه بتسالي.
2: صحيح.
3: الاغاني اللي انا بحبها جدا جدا الجمهور بيحبها، مفيش حفله من ساعه ما اتعملت الغنوه ما اتغنتش. عملت حكايه مثلا، يعني عايز اقول لك دي من الاغاني اللي وبقى لها مده طويله على الحكايه، على الحكايه فوق ال 30 سنه.
2: ايقوني بعتبرها انا ايقوني فنيه استاذ هاني هالاغنيه.
3: والله بجد بجد يا ناصر، يعني فعلا غنوه ما بتموتش بمرور الوقت، بالعكس كل ما بتقعد كل ما الجمهور بيحبها اكتر، كل ما الاجيال اللي طالعه جديد بيحبوها اكتر.
1: هذا كان صوت الفنان الراحل هاني شاكر بلقاء مع زميلي ناصر طه، حكى له عن أغنية علي الضحكاية علي، أكثر من 30 أو 40 سنة نسمعها نستمتع فيها، كل مرة نستمتع فيها أصوات مختلفة غنوها كمان. شو رأيك نروح نسمعها تكريما تخليدا لفنانة الراحل عنا هاني شاكر، علي الضحكاية بصوته وبصوت كمان فنان زميل لإله مدحت صالح. هاي البداية هاني شاكر، حبينا نكرم اسمه وأغانيه وألحانه من خلال كونسرت. طبعا كل مين عم بسمعنا بشاركني أكيد أعزائي لعائلته.

0: هاني شاكر مدحت صالح في كونسرت
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: طبعا كل جمهور هاني شاكر بيعرف كتير منيح ان ورا كلمات اغاني فيها نوع من الحزن من الشجن كان في شخصية فرحة فرفوشة بصراحة. كمان كتب ولحن واحدة من أجمل أغنيات هاني شاكر من السبعينيات على فكرة، بذكرنا فيها طبعا مستمعنا العزيز غسان طاطور. رح نقعد مع بعض هيك نسلطن عليها، نسمعها من ألحان خالد الأمير على فكرة، أغنية كده برضو يا أمر تصاحبني على السهر. حلوة الأغنية وذكرنا فيها مستمعين غسان طاطور، وتعال نسمعها ونستمر من حفل مهرجان الموسيقى العربية من عام 2024. هاني شاكر

هاني شاكر من السنين الأخيرة لإله أمتعنا بأنه رجع عاد ولإلنا بسمعنا كمان أغاني كتير حبيناها بصوته كان في بداية أعماله الفنية من السبعينات تحسوا هيك زي كأنه محطة بين السبعينات والتسعينات في محطة اسمها بليغ حمدي الحانه الشعبية ولادة هاني شاكر محمد منير

0: لا حس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر يا يا قمر.
1: يلا هاني شاكر كده برضو يا قمر من ألحان خالد الأمير كلمات ممدوح عفيفي من عام 1975 بالضبط. زي ما قلت هيك هاني شاكر بداية مسيرته الفنية من إيدين الموسيقار محمد الموجي هو اللي قدمه للناس بأول أغنية من ألحانه. تحياتنا لفيفيان مستمعتنا إن شاء الله منلبي كل طلباتكم. هالحلقة اللي هيك جمعنا فيها ذكرى وفاة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب من 4 مايو

0: لا حس ولا خبر يا قمر كده برضو يا
1: قمر. هاني شاكر العام 2024 عاد لنا سمع الأغنية
2: كونسرت مع الياس مرجي.
1: تعرفوا إذا بربط ما بين شو قدم لنا هاني شاكر في العام 2019 لما أخذ قرار بحكم منصبه كنقيب للفنانين ومنع 16 مغني مهرجانات شعبية مصر، مش بس كمان بعد بيان بيحمل فيه صيغة قرار رسمي بمنع التعامل معهن. تخيلوا من الأسماء: حمو بيكا، مجدي شطة، كزبرة، حنجرة، فرقة الصواريخ، العفاريت، العصابة، بصلة، الزعيم، وزة، مطرية، عمر حاحة، الديزل، على 50 وبعد كتير. تخيلوا هاي الأسماء كانت بحضور موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اللي عم بيمتعنا في موسيقى انشودة الفن عم نسمع بالخلفيه.

من خلال الذكاء الاصطناعي اللي هالمرة اشتغل عليها صح. دمج بين الذكاء الاصطناعي والتوزيع أوركسترالي سيمفوني. هيك لما منشغل الـ AI بشكل صحيح نأخذ نتيجة صحيحة.

بالحلقة من كونسرت كمان نتذكر فيها موسيقار الأجيال اللي توفى في 4 مايو العام 1991 في 3 مايو رحل عنا هاني شاكر من عام 2026.

طيب تعالوا نروح نسمع أغنية كتبها حسين السيد، لحنها وغناها محمد عبد الوهاب. بما أنه محطتنا الأولى كانت هاني شاكر، حبينا نستمر كمان في ذكرى وفاة محمد عبد الوهاب، نتذكر أغنياته بصوته هو، هو صاحب بصمة الصوت مش الاي اي، من العام 1958. خي خي كلمات حسين السيد ولحنها غناها محمد عبد الوهاب، شكرا. نروح نسمعها بصوت عبد الوهاب. لكل مين حاب يشترك معي على واتساب راديو الناس، الرقم 050-5577-399.

0: خيي خيي محمد عبد الوهاب، كلمات حسين السيد من العام 1958.
1: خيي خيي حبيبي لي قاسي لي يا خيي
2: يا خيي،
1: قلبي قلبي خوفي علي وعملي يا خيي
2: يا خيي
1: خيي خيي.

0: اسمرجيه
1: ما بين محطاتنا من عند موسيقار الاجيال ومحطاتنا مع الفنان الراحل عنا هاني شاكر. واحده من الاغاني هيك اللي بعتوا لي حابين تسمعوها، تحيات لمستمعتنا فيفيان، واغنيه معاك بيحلو السكوت للمهرجان العربي رقم 29 من دار الاوبرا المصري بالعام 2020، مش من زمان كتير. أجواء هاني شاكر اللي حافظينها صرنا ما بين الكلمة الحلوة والضحكة النغشة، بالذات لما بنسمعه لايف. أغنية معاك بيحلو السكوت بهديها لكل من بحب هاني شاكر وأغاني هاني شاكر.

أنا شاكر الفنان الكبير اللي رحل عنا في 3 مايو عام 2026.

هاني شاكر لما نسأل من خلال برنامج دردشة أغنية من زميلي ناصر طه, بسأله بقول له طب شو بتقول عن الاي اي وعن دخول الاي اي لمصنع الاغاني. ما كانش عنده شك انه الاي اي آلي ممكن نستخدمها صح ممكن نستخدمها غلط, بس الاي اي ما بحل مكان المشاعر والاحساس

0: لكل اللي بحب يذكرني كمان بموعدنا مع موسيقار الأجيال. لا مش رايحين بعيد، احنا مكملين مع كمان موسيقارنا عبد الوهاب. يمكن القاسم المشترك بين عبد الوهاب وهاني شاكر انه اثنين في موقعهن كان عندهم كلمة وراي صارم في موضوع دخول العاهات الموسيقية على مصنع الأغاني، إذا بنقدر نقول هيك طبعا، لأنه دخول مثلا فنانين المهرجانات على الأغنية المصرية بصراحة نزل كتير من المستوى الغنائي، مش بشهادتي أنا، بشهادة كل مين عم بيشتغل في الفن. عزيز الشافعي طبعا واحد من أبرز الملحنين في السنوات الأخيرة عانى كتير في هذا الموضوع. عمرو مصطفى اضطر يروح على الاي اي وكأنه يخلق صوت أم كلثوم جديد، بس لما شاف إن شيء ما نجح أو نجح لفترة معينة ستوب وقف وما كمل. أما موسيقار الأجيال اللي بنتذكره مش بس في 4 مايو أيار، إنما في كل أيام السنة، موسيقار الأجيال أحب الموسيقى الكلاسيكية لدرجة العشق. الهارموني في الكمانجات وإيقاعات الرومبا بالذات، بصراحة بتحسوا إنه عبد الوهاب بيبقى عاوز يحضن اللحن من كتر ما حس فيه بكل نغمة فيه. بالضبط هيك صار باللحن اللي أعطى للعندليب عبد الحليم أغنية أهواك وأتمنى لو أنساك. أهواك من العام 1957 اللي كتبها وحسين السيد شريك عبد الوهاب بكتير من الألحان الخالدة والخارقة للإحساس الطبيعي. والأغنية كانت ضمن فيلم بنات اليوم من بطولة حليم، مجدة، أحمد رمزي، أمال فريد، كريمان. شركم تذكر الفيلم لو هيك بمقطع صغير من مشهد بين أحمد رمزي وعبد الحليم.
1: يا أخي أنت أمرك عجيب، عايز نستنى إيه؟ عجبان وبنت عيل وأخت اللي أنت بتحبها وفوق صديقتنا هنبقى نسايب، وعايز تفهمني إني مصرح؟
2: مش قصدي، بس يعني خبر خطوبتك جه كده مفاجأة علي.
1: أحسن عشان أنت كمان تشجع وتطلب سلوى.
2: سلوى؟ سلوى ده موضوع تاني.
1: إيه؟ بطلت تفكر فيها خلاص؟
2: أنا أبداً، كل ما في الأمر إني مستني بس أتأكد من شعورها ناحيتي.
1: أنا متأكد جدا إنها بتحبك.
2: وأنا كمان.
3: مبروك يا ابني.
4: مبروك يا أبي.
0: هذا كان مشهد من فيلم بنات اليوم من بطولة حليم ومجدة وأحمد رمزي وكثير من الفنانين اللي كانوا بوقتها. أغنية من العام 1957 كانت ضمن هذا الفيلم أهواك وأتمنى لو أنساك. محمد ثروت واحد من الأصوات الرائعة والعتيقة في مصر حب يذكرنا في أهواك بطريقته هو. اسمع الدندنه.

كلمات حسين السيد، ألحان محمد عبد الوهاب، غناء حليم، توزيع ولا أروع، أما الغناء والأداء الصوتي للفنان محمد ثروت.

لكل من طلب من غير لي. تخيلوا بصوت مين؟ هاني شاكر بغني لعبد الوهاب. شكرا للصدفة الحلوة اللي خلتكم كمان تبعتولي. أنا بصراحة أول مرة بسمعها استمتعت فيها هيك تحت الهواء. رح نسمع أنا وياكم كمان شوي على الهواء. تخيلوا مين بكرم مين؟ فنانين رحلوا عنا بكرموا بعض من خلال ألحان وكلام صوت وفن. عشان هيك اللي بسمع موسيقى بحاجة يفهم الكلمات كتير. عيشوا عيشوا الجو.

ما بين الغربي وبين الشرقي، هذا هو عبد الوهاب، خلطة غدر هيك بين الموسيقى الكلاسيكية والرومانسية في بداية الموسيقى، موسيقى أهواج فجأة. موسيقى من عالمه الشرقي.

0: يعني على الروقان محمد ثروت صوت مصري أصيل. التوليفة اللي ما بيقدر عليها غير محمد عبد الوهاب, يجمع صوت حليم كلمات حسين السيد والألحان الخلطة بين كلاسيكيات بيانو كمان النغم الشرقي, حسوا هيك طالعة من القلب, نغمات تتناغم على أنغام عبد الوهاب. فنيكا مهما مرقت سنين يعني رح نضلنا نتذكر موسيقار الأجيال, مش صدفة سموه موسيقار الأجيال, جيل بعد جيل بتذكروا كل مرة, نحس إنه لمسة زيادة في الموسيقى خلينا نحس قديش كان الموسيقى زمان غير الموسيقى اليوم.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: تحية كمان وكمان لمستمعتنا أم الوليد, شكرا لاستماعك ولاختيارك تسمعينا كمان. تحيات كمان لمستمعتنا الدنيا, أما لكل مين طلب هالخلطة الحلوة ما بين صوت هاني شاكر وألحان عبد الوهاب اللي بنتذكرهن اليوم. للأسف المناسبة مش أحسن مناسبة الواحد ممكن يسمعها لما المناسبة وفاة, بس دائما لما الموسيقى موجودة فبتحسوا الحياة تنولد من جديد. طيب تعروح نسمع أغنية بصراحة كتار بحبوها, الوالدة طبعا بهديها هالأغنية من غير ليه بصوت هاني شاكر, رح نسمع من حفل موسم الرياض من العام 2021.
2: زي ما رمشك خد لياليا وحكم

على فكرة هذا اللحن كان بالأصل لازم يكون للعندليب، بس كمان توفى عبد الحليم حافظ قبل ما يعملوا أول بروفا. عبد الوهاب سجل سموها نموذج بصوته، وتخيلوا بالعام 1989

قبل وفاة عبد الوهاب بسنتين عملوا الإشي العكسي في الاستوديو, جابوا صوت عبد الوهاب ودمجوا عليه الموسيقى بالكامل. طبعا هاي بشهادة المهندس الصوت. الحلو بهالأغنية إنه كل فقراتها الموسيقية حافظينها, وكل مرة منحس هي أغنية جديدة بس هي نفس الأغنية من غير ليه. هاني شاكر بكرم بدوره موسيقى الأجيال. اسمع الناي.

0: لكل مين بيسأل كيف هاني شاكر اكتشف موهبته، تخيلوا من هو في بطن والدته. كانت والدته تحكي له انت طفل غير عادي. اسمعوا اسمعوا شو كانت تحكي له.
1: يعني انا ما كنتش طفل عادي في اللفة. يعني ماما حبيبتي الله يرحمها كانت بتقول لي لما كنت بعيط واسمع صوت مزيكا جنبي اسكت، احب اسمع المزيكا. تخيلي في اللفة.
2: ايوه.
1: فلفت نظرها انه المزيكا بالنسبة لي انا يعني في حب، في عشق، في كيمياء بيني وبينها. اي اغاني اي مزيكا تلاقيني اسكت. كل ما بكبر كل ما هي حاسة انه يعني ده الاتجاه بتاعي اكتر. وكان جميل قوي انها هي وبابا الله يرحمهم انهم يناموا فيا. ده
0: هذا هو هاني الشاكر اللي يمكن صار في دار الحق، بس زي ما قلت يعني نتذكر في ألحانه وبصوته.
3: خايف طيور الحب تغرى عشها عشها

0: هذا كان هاني الشاكر بصوته كرر موسيقار الأجيال عبد الوهاب، والشخصين صاروا في دار الحق، نترحم عليهم ونتذكرهم في ألحانهم وأغانيهم. وفي ختام كونسرت اللي فيه هيك نوعنا ما بين الطربي والأصالة بالأغاني، وما بين بصمة كل فنان منهم بصوته، حبيت أشكر كل من تابعني واستمتع معي. كنت معكم أنا الياس إبراهيم مرجيب بالإعداد والتقديم، كان معي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك. في الختام لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، ببساطة لأنه بفهمها كل الناس. شكرا للاستماع، نشوفكم بالأيام أحد أربع وجمعة في كونسرت.
1: قرصك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة، أزياء عثمان عثامني رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية الشارع الرئيسي، للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
2: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
3: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
2: ليه شو عندهن؟
3: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
2: أوه، هيك عرض ما بيتفوت
3: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
4: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. تشهد بلدة كفرمندا في هذه الأثناء حالة من الحزن في أعقاب حادث الطرق الدام الذي أودى بحياة 3 نساء من البلدة أثناء عودتهن من العمل بعد أن لقينا مصرعهن في حادث وقع على شارع رقم 77 قرب مفترق الزرازير ظهر اليوم. وفق المعلومات الواردة فإن الضحايا 3 هن المرحومة سناء صالح طه في 56 من العمر، والمرحومة علا قدح زعبي في 46 من العمر، والمرحومة رنين محمد طه في 26 من العمر. وفي حديث لراديو الناس أعرب جمال طه قريب الضحايا عن حجم الأسى والألم الذي حل بعائلتهن وبأهالي البلدة.
1: حدث مفجع، حدث صعب جدا، يعني نزل علينا كالصاعقة. 3 نساء عندنا عائلات، هن بيشتغلوا في منطقة حيفا، يعني نساء كادحات بيطلعوا تجيبوا لقمة العيش. كلهن عندهم أولاد وعندهم بنات، صبايا كبار متزوجات، يعني بنات طبعا. نحن

0: بنحاول انه بيت العزاء هو بيت واحد لانه كفر من عائلة واحدة. وفي هاي الظروف البلد كلها تمتكت لمع بعضها البعض, يعني كلها تعيش نفس المصيبة نفس المأساة, وربنا يصبرنا ان شاء الله على هذه المصيبة.
1: هذا وتفيد المعطيات الرسمية أن حوادث الطرق حصدت أرواح 7 أشخاص خلال أقل من 24 ساعة. أصيب فتى في 16 من عمره بجروح متوسطة إثر سقوطه عن حصان في منطقة كرم الصاحب بمدينة الناصرة. وأفادت الطواقم الطبية أنها قدمت له الإسعافات الأولية في المكان ثم نقل إلى المستشفى حيث وصفت حالته بالمتوسطة بعد إصابته في الرأس. اعتقلت الشرطة معلما من منطقة الشمال بشبهة ارتكاب مخالفات جنسية بحق عدد من طلابه. قد مددت محكمة الصلح في حيفا اعتقاله حتى يوم الأربعاء. هذا وقد فتح التحقيق في القضية في عقاب 5 شكاوى قدمها أولياء أمور الطلاب. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان فيما سقطت قذيفة أخرى في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات. وأفادت شبكة الميادين اللبنانية بوقوع قصف مدفعي استهدف بلدة المنصور في جنوب لبنان. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء اليوم تسجيل 20 قتيلا خلال الساعات 24 الماضية. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن مقترحها لوقف الحرب يتألف من 14 بندا يركز على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان. وأضافت الخارجية الإيرانية أن العرض يقترح التوصل إلى تفاهم بشأن إنهاء الحرب والاتفاق على آلية تنفيذه خلال 30 يوما, مشيرة إلى أن الجانب الأمريكي قدم رأيه عبر الجانب الباكستاني وأن طهران ستدرسه وترد عليه. وأكدت الخارجية الإيرانية أنه لا توجد مفاوضات نووية في هذه المرحلة. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة باردا خاصة في المناطق الجبلية, وتكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. ويوم غد تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيا مع انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة. ختام النشرة, إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام, للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3, وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس, المحطة المركزية.

0: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. نعى المجلس المحلي في كفر مندى السيدات الثلاث اللواتي لقينا مصرعهن في الحادث الدامي الذي وقع ظهر اليوم على شارع رقم 77 قرب الزرازير، معربا عن بالغ الحزن والأسى لفقدانهن. وأفاد المجلس في بيان أنه بعد مشاورات مع الجهات ذات العلاقة تقرر تنظيم جنازة موحدة تنطلق من منطقة المعاصر في البلدة على أن يقام بيت العزاء في مسجد الهدى. ونتحول الآن إلى الزميل ورد قراقرة المتواجد في كفر مندى للمزيد من التفاصيل. مساء الخير ورد.
1: مساء الخير لك أنس ولجميع المستمعين. نعم أنس، يعني نتواجد هنا في قرية كفر مندى التي فقدت اليوم ثلاث من بناتها أثناء عودتهم من العمل إثر حادث طرق دامي وقع بالقرب من منطقة الزرازير على الشارع الرئيسي. فعليا يعني نتحدث أجواء من الحزن والأسى والحزن الشديد يعني تسود على قرية كفر مندى، وخصوصا نتحدث عن فقدان ثلاث نساء من قرية كفر مندى، وهم يعني صالح طه التي تبلغ من العمر 56 عاما، أيضا المرحوم على علا قدح زعبي والتي تبلغ من العمر 46 عاما، وأيضا إعلان وفاة شابة أخرى وهي رنين محمد مخلوف طه والتي تبلغ من العمر

0: 26 عاما حيث فقدوا أثناء عودتهم من عملهم يعني عصر هذا اليوم في إحدى البلدات في المنطقة الشمالية. قبل قليل المجلس المحلي في قرية كفرمندا كان قد أعلن عن توحيد الجنازة في كفرمندا، وكذلك الأمر عن بيت عزاء واحد لضحايا هذا الحادث في كفرمندا. توجدنا في بيوت العزاء، رأينا فعليا يعني الحزن، والتقينا مع أهالي الضحايا الذين يعني تحدثوا عن أقربائهم الذين قد توفوا بشرف وكرامة وأثناء يعني عودتهم من عملهم للبحث عن لقمة العيش. يعني فعليا نتحدث عن أجواء من الحزن والأسى تسود هذه القرية، قرية كفرمندا. قبل قليل أيضا بحسب طبعا مصادر وأيضا بعض من الأشخاص والقيادات المحلية في كفرمندا كانوا قد أعلنوا عن توحيد الجنازة، وأن الجنازة سوف تتم لثلاث نساء عند الساعة 11، أي نتحدث بعد ساعة من الآن.
1: هذا مؤكد ورد الإعلان؟
0: نعم نتحدث يعني هذا مؤكد من قبل يعني الأهالي هنا في بيت العزاء هنا في كفرمندا. سوف تنطلق الجنازات من المسجد وصولا إلى المقبرة، نتحدث هذا بحسب الأهالي هنا في قرية كفرمندا. ونتحدث عن أهالي الضحايا، أهالي المرحومة علا طه وأيضا علا زعبي، علا قدح زعبي وأيضا رنين طه وسناء طه. إليك أنس.
1: نعم مشكورك جزيل شكر زميل ورد قراقرة المتواجد في بيت العزاء في بلدة كفرمندا بعد هذا المصاب الأليم، أشكرك جزيل الشكر. وفي حديث لرد الناس عرب جمال طه قريب الضحايا عن حجم الأسى والألم الذي حل بعائلتهن وبأهالي البلدة.
2: حدث مفجع، حدث صعب جدا، يعني نزل علينا كالصاعقة. ثلاث نساء عندنا عائلات، هن بيشتغلوا في منطقة حيفا، يعني نساء كادحات بيطلعوا تجيبوا لقمة العيال. كلهن عندهم أولاد وعندهم بنات، صبايا كبار متزوجات يعني بنات. طبعا احنا بنحاول انه بيت العزاء هو بيت واحد، لانه كفرمندا عائلة واحدة، وفي هاي الظروف البلد كلها متكتلة مع بعضها البعض، يعني كلها تعيش نفس المصيبة نفس المأساة. ربنا يصبرنا ان شاء الله الله على هذه المصيبة.
1: هذا وأفادت مصادر طبية بتحسن الحالة الصحية للمصابة بحالة خطيرة لتصبح إصابتها متوسطة، لكنها ما زالت تخضع للعناية الصحية. أصيب فتى في 16 من عمره بجروح متوسطة إثر سقوطه عن حصان في منطقة كرم الصاحب بمدينة الناصرة، وأفادت الطواقم الطبية أنها قدمت له الإسعافات الأولية في المكان، ثم نقل إلى المستشفى حيث وصفت حالته بالمتوسطة بعد إصابته في الرأس. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان، فيما سقطت قذيفة أخرى في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات. وأفادت شبكة الميادين اللبنانية بوقوع قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري في جنوب لبنان. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء اليوم تسجيل 20 قتيلا خلال الساعات 24 الماضية. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن مقترحها لوقف الحرب يتألف من 14 بندا يركز على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان. وأضافت الخارجية الإيرانية أن العرض يقترح التوصل إلى تفاهم بشأن إنهاء الحرب والاتفاق على آلية تنفيذه خلال 30 يوما، مشيرة إلى أن الجانب الأمريكي قدم رأيه عبر الجانب الباكستاني وأن طهران ستدرسه وترد عليه. وأكدت الخارجية الإيرانية أنه لا توجد مفاوضات نووية في هذه المرحلة. إلى ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن المقترح الإيراني الجديد غير مقبول، مؤكدا أن المعركة تسير بشكل جيد. كما دعا ترامب إلى العفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرا أن إسرائيل بحاجة إلى قيادة تركز على الحرب بدل الأمور التافهة على حد قوله. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة باردا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة

0: من الأمطار على بعض المناطق، ويوم غد تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيا مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العائلة.
4: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
0: رجعنا لموسم الأعراس والمناسبات، وأكيد عم بتدوري على فستان سهرة. بعد أكثر من 40 سنة من الأناقة والتميز، لينو سنتر في حيفا بودعكن بأجمل مفاجأة. تنزيلات من 50% لغاية 70% على جميع فساتين السهرة لكل الأجيال بجميع المقاسات وأفخم التصاميم. هاي فرصتك الأخيرة تتألق بإطلالة حلوة بنص السعر. لينو سنتر هرتسل 1 حيفا. للاستفسار 04-866-3286.